0: صداع لسه تعبك؟
1: سلام بك يا سميحة هاني، في حاجة؟ صداع فظيع ماسك دماغي.
0: تحب نقوم؟
1: نستنى.
2: مش معقولة الآن؟
1: أنا متهيألي لو كان جوزي دكتور عمري ما يجي نصداع أبدا.

0: لا مؤاخذة، أنا متأسفة يا جماعة، كنت أحب أقعد معاكم لكن تعبانة
1: أوي. سلامتك، ألف سلامة. عن إذنكم، فرصة سعيدة أوي اللي شفناكم الليلة.
2: مع السلامة، أنا حتى سيديكي بكرة عشان أطمن عليك.
0: ميرسي أوي يا دوري.
1: تصبحوا على خير، وأنتم من أهلكم.
3: الجرح اللي في قلبي إزاي أداويه أداويه، والدمع اللي في عيني.
1: شاب لطيف أوي الدكتور فؤاد، صاحبي من زمان،
2: والست بتاعته كمان لطيفة وحلوة، ويظهر انهم متفاهمين.

سهما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السابعة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قرر التجمع الوطني الديمقراطي سحب ترشح رئيس الحزب سامي أبو شحادي من القائمة المشتركة للانتخابات الكنيسة، وذلك بعد إعلان رئيس المحكمة العليا القاضي إسحاق عميت أن غالبية القضاة تتجه لتثبيت قرار شطبه. وجاء القرار عقب اجتماع المكتب السياسي واللجنة المركزية للتجمع وبعد التشاور مع أبو شحادي وطاقم المحامين، حيث قال الحزب إن الخطوة اتخذت بدافع المسؤولية السياسية تجاه المجتمع العربي والقائمة المشتركة. وأكد التجمع أن سحب الترشح لا يعني انسحاب أبو شحادي من الحياة السياسية، مشيرا إلى أنه سيواصل رئاسة الحزب وقيادته وأن المعركة السياسية والقانونية ستستمر. كما أكد التجمع استمرار القائمة المشتركة في حملتها الانتخابية ودعا إلى تعزيز المشاركة والتوجه إلى صناديق الاقتراع. أعلنت الشرطة ليلة الماضية عن اعتقال 15 شخصا خلال مظاهرة أقيمت بالحي الألماني في مدينة حيفا احتجاجا على الحرب المستمرة في قطاع غزة. وقالت الشرطة أن الاعتقالات جاءت بعد مخاوف بحسب بيانها من إغلاق محاور مرورية وتعريض مستخدمي الطريق للخطر، مضيفة أن الهتافات واللافتات أثارت شبهات بوقوع إخلال بالنظام العام. ورفع المشاركون خلال المظاهرة أعلام فلسطين ولافتات كتب عليها أوقف النكبة، إلى جانب ترديد هتافات خلال الاحتجاج. عقد في بلدية عراب مساء أمس اجتماع تحضيري للجنة المتابعة العليا واللجنة الشعبية لبحث الاستعدادات لإحياء الذكرى 26 لهبة القدس والأقصى المقررة غدا السبت. ويتضمن برنامج إحياء الذكرى زيارة أضرحة الضحايا ووضع الأكاليل في عدد من البلدات العربية، على أن تختتم الفعاليات بمسيرة مركزية في عرابة تنطلق الساعة 4 عصرا من أمام المسجد القديم وصولا إلى النصب التذكاري عند المدخل الغربي للمسجد مدينة. كما تشمل الفعاليات زيارة عائلات الضحايا في سخنين قبل التوجه إلى عراب للمشاركة في المسيرة المركزية. أعلنت مصادر طبية عن إصابة فتى في 14 من عمره بجروح خطيرة جراء سقوطه من ارتفاع في منطقة القدس ليلة الماضية، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. إلى ملف الضفة الغربية، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني ليلة الماضية عن إصابة 5 مواطنين بالاختناق من بينهم مسنة سبعينية جراء إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع خلال اقتحام بلدة عورتة جنوب شرق نابلس. وفي رام الله ذكرت مصادر فلسطينية أن مجموعة من المستوطنين أعادت مساء أمس الخميس إغلاق بوابة حديدية شرق قرية أم صفا تعزل منزل يقطنه 15 مواطنا. وناشد مجلس قروي أم صفا لإنقاذ العائلة التي تواجه حصارا منذ أكثر من أسبوع ما أعاق وصول المرضى إلى العلاج وحرم الأطفال من الالتحاق بالمدارس.

0: نقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤولين إقليميين قولهم إن إسرائيل قد ترد إذا تأكد وجود صلة إيرانية بمساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط الرحلة من دبي إلى تل أبيب يوم الأربعاء الماضي. وأضاف المسؤولون أن التحقيق مستمر بعد تلميح الرئيس الأمريكي ترامب إلى صلة محتملة بين إيران والمشتبه به. بدورها أعلنت شركة فلاي دبي تعليق رحلتها من وإلى إسرائيل مؤقتا أثناء استمرار التحقيق، مؤكدة أن القرار جاء بالتنسيق مع الجهات المختصة. من جانب آخر، تستعد شركة إلعال لتشغيل رحلات إجلاء خاصة لإعادة إسرائيليين عالقين في دبي عقب تعليق رحلات شركات الطيران الإماراتية إلى إسرائيل، وذلك بموافقة الجهات الأمنية. وحددت الشركة سعر التذكرة الموحدة للرحلات ب 249 دولارا من فئة لايت. ومن المقرر أن تنطلق رحلتان من دبي إلى تل أبيب عند الساعة 11 صباحا والواحدة ظهرا. وأوضحت إلعال أن الرحلات قابلة للتغيير وفق تعليمات الجهات الأمنية. أعلنت وزارة العدل الأمريكية اعتقال موظف في وزارة الطاقة بولاية واشنطن بتهمة محاولة تقديم دعم مادي لجماعة الحوثيين في اليمن. وبحسب الوزارة، استخدم المتهم خبرته المتخصصة في محاولة مساعدة الحوثيين على تطوير قدراتهم في مجال الاتصالات، كما حصل على مواد يمكن استخدامها في تصنيع متفجرات وطائرات مسيرة قادرة على حملها. وأضافت الوزارة أن المتهم سافر إلى الخارج بما في ذلك إلى اليمن. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات على شبكات في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، قالت إنها تساعد إيران على الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها. وأوضحت الوزارة أن العقوبات تستهدف شبكات مرتبطة بقطاعات السكك الحديدية والسيارات والمعادن في إيران. وأضافت أن واشنطن تعمل مع عدد من الدول لإغلاق ما وصفته بقنوات الإيرادات غير المشروعة التي تستخدم لإيران. إلى حالة الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، فيما تكون الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق. في القدس والجليل الأعلى 27 درجة مئوية لهذا النهار، الطبرية 28، الناصرة وحيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا والنقب 28، وأخيرا في إيلات 32 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداءً من 109,990 شيكل ومع تريد إن بس

0: كارت تسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كارت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل؟ تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
1: الشمس دائما.
2: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني.

حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة، اعمل حسابك لبرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.

الوحيد ماريا والسحرة الوسيعة. ماريا ما تصير

0: الأسعار تحطمت في علامة كل نوع نحف، تنزيلات هائلة على كل الأدوات الكهربائية، والآن الفران بتبلش من 599 شيكل، الغاز ببلش من 250 شيكل، ماكينات القهوة بتبلش من 299 شيكل، والدفايات موجودة بأحسن الأسعار وبكل الأحجام والأشكال. وأيضا لدينا للمطابخ الجديدة أدوات كهربائية فاخرة جدا وبأسعار ممتازة. عبر الويز علامة كل نوع نحف بتشرفونا.
1: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كارت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
2: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الثامنة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. قرر التجمع الوطني الديمقراطي سحب ترشح رئيس الحزب سامي أبو شحادي من القائمة المشتركة لانتخابات الكنيست، وذلك بعد إعلان رئيس المحكمة العليا القاضي إسحاق عميت أن أغلبية القضاة تتجه إلى تثبيت قرار شطبه. وجاء القرار عقب اجتماع المكتب السياسي واللجنة المركزية للتجمع، وبعد التشاور مع أبو شحادي وطاقم المحامين، حيث قال الحزب إن الخطوة اتخذت بدافع المسؤولية السياسية تجاه المجتمع العربي والقائمة المشتركة. أكد التجمع أن سحب الترشح لا يعني انسحاب أبو شحادي من الحياة السياسية، مشيرا إلى أنه سيواصل رئاسة الحزب وقيادته، وأن المعركة السياسية والقانونية ستستمر. كما أكد التجمع استمرار القائمة المشتركة في حملتها الانتخابية، ودعا إلى تعزيز المشاركة والتوجه إلى صناديق الاقتراع. أعلنت الشرطة الليلة الماضية عن اعتقال 15 شخصا خلال مظاهرة أقيمت بالحي الألماني في مدينة حيفا احتجاجا على الحرب المستمرة في قطاع غزة. وقالت الشرطة أن الاعتقالات جاءت بعد مخاوف بحسب بيانها من إغلاق محاور مرورية وتعريض مستخدمي الطريق للخطر، مضيفة أن الهتافات واللافتات أثارت شبهات بوقوع إخلال بالنظام العام. ورفع المشاركون خلال المظاهرة أعلام فلسطين ولافتات كتب عليها أوقف النكبة، إلى جانب ترديد هتافات خلال الاحتجاج. عقد في بلدية عرابي مساء أمس اجتماع تحضيري للجنة المتابعة العليا واللجنة الشعبية لبحث الاستعدادات لإحياء الذكرى 26 لهبة القدس والأقصى المقررة غدا السبت. ويتضمن برنامج إحياء الذكرى زيارة أضرحة الضحايا ووضع الأكاليل في عدد من البلدات العربية، على أن تختتم الفعاليات بمسيرة مركزية في عرابي تنطلق الساعة 4 عصرا من أمام المسجد القديم وصولا إلى النصب التذكاري عند المدخل الغربي للمدينة. كما تشمل الفعاليات زيارة عائلات الضحايا في سخنين قبل التوجه إلى عرابي للمشاركة في المسيرة المركزية. إلى ملف الضفة الغربية، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني ليلة الماضية عن إصابة 5 مواطنين بالاختناق، من بينهم مسنة 70 جراء إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع خلال اقتحام بلدة عورتة جنوب شرق نابلس. وفي رام الله ذكرت مصادر فلسطينية أن مجموعة من المستوطنين أعادت مساء أمس إغلاق بوابة حديدية شرق قرية أم صفا تعزل منزلا يقطنه 15 مواطنا. وناشد مجلس قروي أم صفا لإنقاذ العائلة التي تواجه حصارا منذ أكثر من أسبوع، ما أعاق وصول المرضى إلى العلاج وحرم الأطفال من الالتحاق بالمدارس. نقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤولين إقليميين قولهم إن إسرائيل لقد ترد إذا تأكد وجود صلة إيرانية بمساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط الرحلة من دبي إلى تل أبيب يوم الأربعاء الماضي. وأضاف المسؤولون أن التحقيق مستمر بعد تلميح الرئيس الأمريكي ترامب إلى صلة محتملة بين إيران والمشتبه به. بدورها أعلنت شركة فلاي دبي تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل مؤقتا أثناء استمرار التحقيق، مؤكدة أن القرار جاء بالتنسيق مع الجهات المختصة. من جانب آخر، تستعد شركة إلعال لتشغيل رحلات إجلاء خاصة لإعادة إسرائيليين عالقين في دبي عقب تعليق رحلات شركات الطيران الإماراتية إلى إسرائيل، وذلك بموافقة الجهات الأمنية. وحددت الشركة سعر التذكرة الموحدة للرحلات ب 249 دولارا من فئة لايت. ومن المقرر أن تنطلق رحلتان من دبي إلى تل أبيب عند الساعة 11 صباحا والواحدة ظهرا. وأوضحت إلعال أن الرحلات قابلة للتغيير وفق تعليمات الجهات الأمنية. إلى حالة الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال.

0: الشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: يكون الجو اليوم غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، فيما تكون الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق. في القدس والجليل الأعلى 27 درجة مئوية لهذا النهار، طبرية 28، في الناصرة وحيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا والنقب 28، وأخيراً في إيلات 32 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائماً عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحاً، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

من النوادي المعروفة في بعض دول العالم أعزائي المستمعين والمستمعات، وخاصة ذلك العالم الذي يصف نفسه بالمتحضر وخاصة لمحبي الصخب والسهر، نواد ترقص فيها الفتيات على مسرح يتوسطه عمود معدني لامع، أضواء خافتة وموسيقى صاخبة وأنظار متعلقة بالمسرح، تتمايل الراقصة وتظهر مرونة جسدها ورويدا رويدا تتجرد من ملابسها، بينما يجلس أمامها رجال غارقون في غرائزهم المستنفرة، منهم من يرمي ورقات $100 أو أكثر ليشبع رغبته في المشاهدة، ومنهم من يطمح إلى أكثر من ذلك حين يأتي آخر الليل. وطبعا يحظى النادي بحراسة أمنية مشددة، خاصة إذا كان من النوادي الراقية والمكلفة. ادفع ثمن المشاهدة والشراب واستمتع بما يعرض أمامك ثم غادر. ونعلم أن هذه الصورة مقززة لكثيرين وكثيرات، لا لما يجري فوق المسرح فحسب، بل لما قد يختبئ خلف هذه المشاهد من استغلال واتجار بالأجساد، ومن سوق نخاسة وغسل أموال تحت شعار الاستثمار فيما يسمى بملذات الحياة. وهكذا تحافظ هذه النوادي على مكانتها وبريقها، ويبقى المسرح مضاء والعمود اللامع في وسطه. أطرح هذا المشهد صباحا لا بدافع استنفار الغرائز ولا بهدف كسب إعجاب أحد، بل لأن هذه الصورة حضرتني كلما سمعت هذه الدولة تتغنى بديمقراطيتها وحرية التعبير وتتباهى بهما أمامنا نحن العرب وأمام الغرب. وقد اقتنع كثيرون بهذه الرواية ويسألون ماذا لو حدث ذلك في سوريا أو العراق أو في دولة عربية أخرى، فهل يملك أحد هناك شجاعة الحديث بهذا المنطق؟ وأقول لمصدقي هذه الرواية، القضية ليست مقارنة مع الجوار ومع الجار، ولا سؤالا عما إذا كانت دولة أخرى أفضل أو أسوأ، والقضية هي مبدأ الحريات وهامش الديمقراطية، فمن لا يملكهما عليه أن لا يتغنى بهما، ومن يدعي أنه ديمقراطي وحر وأنه يحفظ حقوق

غرائز، بل إلى متى سيبقى هذا العمود صامت أمام تلك الفتاة التي تتعرى كل يوم باسم الديمقراطية والحريات؟ الشمس في أسبوع. صباح الخير.

0: الشتاء على البواب، احمي سطح بيتك مع باترون لمواد البناء. توب جاك من شريان من نيرلات 20 كيلو بس ب 139 شيكل و99، وبولي جاك طنبور 20 كيلو ب 179 شيكل و99. الاسعار الافضل في البلاد عبر الويز. باترون لمواد البناء بئر المكسور. اهلا وسهلا
1: يا من أم الفحم لنوفا جليل، حب جديد اسمه البروف، طعم محلي بمستوى عالمي، برجر، تورتيا وتشيكن، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
2: البروف بفش غلك
3: عالشمس دائما.
4: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
5: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصراً

0: المحكمة العليا انتهاء بالبيان الذي صدر قبل انتصاف الليل بقليل بإعلان التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة المشتركة عن انسحاب المرشح الثالث في القائمة ورئيس التجمع سامي أبو شحادي، وهذا بإعاز من المحكمة العليا بعد أن طالب رئيس المحكمة القاضي إسحاق عميد يوم أمس وبعد ساعات من المداولات أن يدرس اقتراح انسحاب أبو شحادي من القائمة والترشح حتى لا تذهب المحكمة إلى إصدار قرار قد يشكل سابقة، وهذا قد يضيق يعني كل ما بقي من مساحة النقاش وكذلك حرية التعبير وأمور أخرى ترتبط بالمشهد السياسي العام. ولكن أيضا الأجواء في المحكمة كما يعني نعرف كانت كذلك مسرح أحداث، والمثير أنه بن غفير وتالي غوتليب لكونهما أيضا يحملان شهادة المحاماة وترخيص مزاولة المهنة وقفا مع آخرين أمام قضاة المحكمة العليا وأدلوا بدلوهم، وهذه الصورة التي تظهر أو ظهرت وانجلت أمامنا يوم أمس عندما يقولون حرية تعبير وديمقراطية دون العلاقة لا لأبو شحادي ولمواقفه ولكل ما يرتبط بالمشهد السياسي العام. ولكن لا نأخذ هذا الموضوع فقط بهذه الجزئية، كل الطرح المرتبط بالشطب وكذلك ما يعرف بمعسكر التغيير وعلى من يستند في الانتخابات ما بعد الانتخابات وهل هنالك شرعية للاعتماد على أحزاب عربية وأمور يعني قد تبدأ حتى منذ سنوات، وأنا لا أعلق كل شيء فقط على السابع من أكتوبر وما بعد السابع من أكتوبر بدءا من قوانين عنصرية مرورا إلى ما وصلت عليه الأمور الآن. مع ذلك ينتظرون أن ندلي بأصواتنا وهذا مهم في 27 من الشهر، لأنه كما يبدو ورقة الاقتراع بقيت الأداة الوحيدة أمام يعني هذا المشهد الخطير، لا أستطيع أن أقول غير ذلك. ونحن في بداية أكتوبر و 26 عام مرت على ذلك الحدث الذي وصف بشرخ عميق بين الدولة ومواطنيها العرب. نعم هناك سفكت الدماء وأطلق الرصاص، ولكن أعتقد أنه إذا أخذنا مساحة الحريات وواقعنا قد نكون الآن في واقع أكبر وأخطر. نبدأ من هناك، أجواء المحكمة وما كان يوم أمس في بناية المحكمة العليا وتصريح القاضي عميد.
1: אני רוצה להקריא משהו שעל דעת חברי הרכב, ותקשיבו טוב. קיימת תמימות דעים בין השופטים כי דברים שנכתבו על ידי המועמד סמי אבו שחאדה מחייבים ומקוממים ומעוררים שעת נפש. לאחר שנשמעו טיעוני הצדדים, ערכנו היוועצות ומצאנו לשקף כי יש עמדות שונות, ודומה כי התוצאה המסתמנת היא לאישור ההחלטה על הפסילה על כל הכרוך בכך. בנסיבות אלו, ועל דעת כלל חברי הרכב, אנחנו ממליצים למר אבו שחאדה לשקול האם הוא עומד על התמודדותו או שאינו עומד עליה באופן שייתר מתן פסק דין מנומק בעניינו. מאחר שאנחנו נמצאים כאן עוד כמה שעות, אין צורך שמר אבו שחאדה ייתן תשובה עכשיו, אבל אנחנו נבקש שהוא ישיב עד תום יום הדיונים. זה הכל.
2: عمليا المحكمة العليا طبقا لأقوال القاضي عميد رئيس المحكمة قررت شطب الأخ سامي أبو شحادة، لأنه عميد أشار إلى أنه هناك في أغلبية لقرار الشطب وقرار إقرار توصية لجنة الانتخابات المركزية، ويجب التعامل مع ما جرى اليوم على أنه قرار شطب. توصية غير توصية هذا موضوع ثانوي يبقى في نهاية المطاف. المحكمة خضعت للجو الفاشي اليميني وعمليا تجاوبت مع مطلب إرهابي مدان هو إيتمار بن غفير.
3: تحياتي لكم جميعا. بالرغم من كل الظلم مكملين. أكيد أنتم متابعين معنا بالأيام الأخيرة القرار الجائر اللي كان في لجنة الانتخابات المركزية لا شطب ترشحي من خلال القائمة المشتركة في الانتخابات القريبة. حاولنا ندور على شوية ديمقراطية، على شوية عدل في المحكمة العليا، ولكن

أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:15 الساعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الشمس في أسبوع نلخص أسبوع آخر بأحداثه وملفاته، وهي كثيرة كالمعتاد وفي قضايا عديدة، ولكن واضح أن المشهد السياسي هو الأبرز، والتطورات التي حصلت يوم أمس أمام

0: ما عم بيصير مع باقي أهلنا وناسنا من ملاحقات للأطباء وللمعلمين وللسواقين ولطلاب الجامعات، كان في برضو ملاحقة سياسية بهدف شطب صوتنا وبهدف محاصرتنا سياسيا، وكان في قرار واضح اليوم من رئيس المحكمة العليا القاضي عميد اللي أوضح لإلي إنه القرار في المحكمة العليا هو تبني قرار الشطب، في أغلبية في المحكمة العليا لتبني قرار الشطب. على أساس هذا الكلام كان في مشاورات كثيرة جدا مع طواقم المحامين ومع اللجنة المركزية بالتجمع وقيادات الحزب التاريخية وأصدقاء ورفاق، كان في مشاورات كثيرة جدا على مدار ساعات، وتم اتخاذ أصعب قرار في مسيرتي السياسية. كإنسان بريء ما في علي ولا شيء، وقانونيا في المنطق السليم لا يمكن شطبي، ولكن أجواء الإرهاب وأجواء التخويف والتحريض أثرت أيضا على المحكمة العليا، وما كان في مجال أكثر من ذلك نكمل في هاي المعركة، لأنه عمليا الاستمرار كان بيكون فيه له أضرار كبيرة جدا، مش بس على سامي أبو شحادة، على التجمع الوطني الديمقراطي وعلى القائمة المشتركة وعلى شبابنا وعلى طلابنا وعلى الحيز السياسي الضيق أصلا اللي إحنا موجودين فيه. أكثر من ذلك كان ممكن نعمل ضرر كبير جدا لعملنا السياسي ولمستقبلنا السياسي، ولذلك أجى القرار بسحب الترشح. دون شك أصعب قرار أخذته بمسيرتي السياسية، لأنه أنا بعرف أنه أنا مظلوم، وأي إنسان بيعرف شوي بالقانون بيعرف أنه هون وقع ظلم على سامي أبو شحادة. بالرغم من هذا الظلم، القرار في التجمع الوطني الديمقراطي أنه إحنا مكملين لن نتراجع، في عنا قرار واضح انه احنا بدنا نسقط هاي الحكومة العنصرية وهاي السياسات اللي جزء منها هاي الملاحقة، في هاي السياسات العنصرية تؤثر علينا في كل مجالات الحياة من خلال حكومة اليمين واليمين الفاشل اللي موجودة اليوم، اللي خايفة من الصوت العربي وخايفة من الناخب العربي، ولذلك جاء قرار الشطب. لن نتراجع أمام هذا القرار، كيف ما وعدتكم، حتى لو خرج قرار ظالم فيما يتعلق بموضوع الشطب نحن سنستمر في رفع نسبة التصويت في مجتمعنا العربي وزيادة الالتفاف الجماهيري والتصويت للقائمة المشتركة. بالفعل قرار ظالم وجائر، ولكن احنا سنتحدى هذا القرار في صناديق الاقتراع.
1: إذن هذا رد الفعل الأول الذي وصل للتو، وأشكر الزميل أبي عويس لأنه الآن وصلنا يعني توثيق، حاولنا أن نتواصل مباشرة مع سيد أبو شحادي، ولكن هذا رد الفعل الأول حول قرار الشطب وموقف الانسحاب. قبل ذلك استمعنا إلى تصريح القاضي عميد رئيس المحكمة العليا، والتعليق الأول كان أيضا للنائب أحمد الطيبي تحدث لإذاعة الشمس في حصادنا الإخباري. والأجواء كما ذكرنا في المحكمة يوم أمس كانت صاخبة إلى جانب النقاشات المطولة أمام قضاة المحكمة العليا التي بحثت أيضا في طلبات شطب أخرى المشتركة والموحدة والنائب عفر كسيف، ولكن كان التركيز على موضوع سامي أبو شحادي لأنه الاعتقاد السائد لدى كل الأطراف أن طلبات الشطب بالنسبة للحزبين ولكسيف سيتم عمليا إلغائها من قبل المحكمة العليا، ولكن هذا أيضا بعض الأجواء كما كانت يوم أمس. إذن هي الأجواء في المحكمة وكيف بدت يوم أمس. واليوم نحن في الثاني من أكتوبر 2026 غدا الدعوة لمسيرات ومحلية وضع الأكاليل على أضرحة من ارتقوا في أكتوبر 2000 هبة القدس والأقصى، إطلاق النار على شبان عرب في قرى في الجليل والمثلث، حدث بالنسبة للبعض قد يكون تاريخ، ومنهم من أو من لم حتى يولد في تلك المرحلة، مرت 26 عام وهنالك من عاش التفاصيل، وقبل ذلك أيضا في أحداث كانت فارقة بالنسبة لنا كمجتمع عربي وأقلية عربية قومية في هذه البلاد، العلاقة مع الدولة. أنا أعلم أنه في بعض الأحيان المقارنات تجوز وفي بعض الأحيان لا تجوز، ولكن في هذا الوقت وفي مثل هذه الأيام قبل 26 عام الأجواء كانت صاخبة جدا، وكانت كذلك العديد من المحطات المهمة ليس فقط في تلك الأيام مباشرة وما بعدها، وإنما أيضا في مراحل سابقة وصولا إلى إغلاق الملفات وعدم توجيه إصبع الاتهام لأحد من عناصر الشرطة الذين أطلقوا النار. تقرير هبة القدس والأقصى.
2: 28 من أيلول عام 2000 قام أريئيل شارون زعيم المعارضة آنذاك وكتحدي لمفاوضات كامب ديفيد الثانية وقتها بزيارة استفزازية للأقصى المبارك يرافقه عشرات من عناصر الشرطة، مما دفع بالألاف من أبناء الشعب الفلسطيني في أنحاء شتى من الضفة الغربية والقدس بالخروج إلى مظاهرات احتجاجية أسفرت عن استشهاد وجرح الكثيرين جراء إطلاق قوات الأمن الإسرائيلية النار عليهم. يصادف الأول من تشرين الأول ذكرى أحداث أكتوبر عام 2000 التي راح ضحيتها 13 شابا فلسطينيا في المثلث والجليل على يد قوات الشرطة الإسرائيلية خلال احتجاجات ضد القمع العنيف في الضفة الغربية وقطاع غزة مع اندلاع الانتفاضة الثانية ودخول أريئيل شارون إلى المسجد الأقصى، وسبب في استشهاد الشبان الفلسطينيين منذ ذلك الوقت عنصرا أساسيا ومؤسسا في الذاكرة الجماعية للمواطنين في البلاد. شهداء هبة القدس والأقصى 13 الذين لا ننساهم. رامي غرة، جت المثلث، أحمد صيام، معاوية، محمد جبارين ومصلح أبو جراد، أم الفحم، وسام يزبك، وإياد لوابدي، وعمر عكاوي، مدينة الناصرة، محمد خمايسي، كفر كنة، رامز بشناق، كفر مندا، عماد غنايم، ووليد أبو صالح، مدينة سخنين، علاء نصار، وأسيل عاصلي، مدينة عرابي. وقد أقامت الحكومة لجنة فحص عامة دون أي صلاحيات قانونية أو مكانة مستقلة، لكن النضال المشترك لعائلات الشهداء 13، لجنة المتابعة العليا

الأطراف إلى قرار حكومي جديد بإقامة لجنة كهذه. وفي الثامن من تشرين الثاني من العام نفسه جرى تعيين لجنة التحقيق في الصدامات بين قوات الشرطة والمواطنين في أكتوبر عام 2000، والمعروفة في الغالب بلجنة أور نسبة إلى القاضي تيودور أور الذي ترأسها. وقد نشرت لجنة أور تقريرها عام 2003، وذلك بعد أن استمعت إلى مئات الإفادات وفحصت آلاف المستندات وفحصت عشرات آلاف الصفحات من مادة الأدلة. أقرت لجنة أور أنه لم يكن هناك أي مبرر لقتل 13 شابا عربيا، وأنه جرى استخدام القناصة خلال الأحداث في أكتوبر 2000 لتفريق التظاهرات، وذلك لأول مرة منذ عام 48 بصورة مخالفة للقانون ومخالفة لتعليمات البدء بإطلاق النيران، وأنه لم يكن يظهر خطر في أي من الحالات يبرر إطلاق القاتل للنيران.

إذن هذا التقرير من أرشيف إذاعة الشمس أيضا بصوت الزميلة أنا عبد العزيز وذكرى هبة القدس والأقصى والمحطات الأبرز في هذا الحدث من الثامن.

0: 20 من أيلول مرورا بأكتوبر، تشكيل لجنة التحقيق وإغلاق الملفات وكل هذه المحطات الهامة ما بين الذاكرة وواقعنا الحالي أمام المشهد الذي تابعناه يوم أمس أمام المحكمة العليا. والعنصرية تأتي بأشكال مختلفة ما بين الإحياء الذكرى وتواجد الشرطة بكثافة في محيط أي نشاط شعبي في المقابل واقع الأمن الشخصي المفقود، ولكن إلى أي مدى تستطيع الشرطة أيضا أن تحتجز رجل دين هذه المرة في يافا وتدعي أنه قام بعرقلة عملها وينقل وهو مقيد في دورية شرطة إلى محطة شرطة في المدينة ليكتشف الضابط المسؤول أنه معروف وأنه ليس بمجرم ليطلق سراحه. هذا ما تعرض له أيضا كاهن من مدينة يافا الأب قسطنطين وهو راعي الكنيسة الأرثوذكسية في مدينة يافا، ما تعرض له من اعتقال يمكن أن نقول مهين. أيضا الأب قسطنطين نصار تحدث لإذاعة الشمس.
1: ما كنا يعني خلينا نقول نتوقعه وبنفس الوقت لا نتوقعه، لكن حصل يوم الثلاثاء قبل يومين في يافا اعتداء من قبل أفراد أو أشخاص من الوحدة الخاصة اللي هني معروفين يقال عنهم اليسامم في يافا، حيث جاءوا هذه الأفراد أو هذه الوحدة بأعداد كبيرة جدا في حجة تفتيش رخص وأوراق سياقة للدراجات النارية والهوائية في يافا. هناك كنت أنا يعني جالس في أحد المحلات التجارية بالقرب من أفراد الشرطة وقعدت جلست أراقب يعني العمل يلي كان موجود هناك. لاحظت في إنه العمل الشرطة كان فيه يعني عنف كلامي ومبالغ في طريقة التعامل مع الشباب أو المواطنين اللي كانوا موجودين، وبالذات من أشخاص معينين يعني من الوحدة هاي الخاصة اللي كانوا يتعاملوا مع الشباب بشكل فيه خوف، فيه تهديد، بنبرة صوتية عالية، بنظرة حادة ظهري وشد الأصناف بشكل يعني قوي جدا، وبدأ يعني يصرخ علي بطريقة جدا شديدة ودفعني.
2: والادعاء انه ماذا عرقلة عمل الشرطة محاولة
1: انه انا طبعا هذا هو الادعاء، طبعا انه انا ادعى بانه انا يعني اعرقل عمل الوحدة هذه في الشارع. يعني لم يقبلوا حتى مني اي ملاحظة، فاخذوني وخبطوني يعني ضربوني في السيارة الشرطة ووضعوني بطريقة همجية جوا وقاموا بتجريدي من الثياب الكهنوتية داخل السيارة. وبدأ هذا الشاب، ليس هذا فقط يعني لم يكتفي، بل هذا الشاب أتى إلى داخل السيارة.
2: هذا الشاب يعني هو شرطي بلباس
1: شرطي. هو شرطي شرطي شرطي من وحدة الخاصة، بدأ يتكلم معي بكلمات جنسية سافلة عنيفة لشخصي أنا وللكنيسة ولأبناء رعيتي. يعني أستحي أن أقول هذه الكلمات.
2: لم أسمع تتعرض لهكذا أمر. وماذا يقول لك هذا الحدث يا أبونا؟
1: والله يا أستاذ جاك أنا يعني أنا أتكلم معك الآن ويعني لساني يرجف، يعني أنا ما زلت أعاني من صدمي. هذه صدمي يعني صدمي كبيرة. أنا لم أتوقع أن يحصل لي هذا الشيء، لأنه حتى لم كان يعني لم يكن لي أبدا يعني في تاريخ حياتي أبدا من قبل حتى الكهنوت لم يكن لي أي ورقة في أي مركز في الشرطة، وكنت أستغرب أن يحصل لي هذا الأمر مع أني كنت على استعداد بأن يحصل لي هذا الأمر. لأني أنا طبعا أشاهد ما يجري حولنا في القدس وفي أماكن أخرى من اعتداءات على الكنائس ورجال الدين. يعني كنت على وشك أنه أعتقد من ممكن كنت أفكر أنه ممكن هل ممكن أن يحدث لي هذا الأمر كهذا، وهو قد حدث.
0: هكذا ما حدث مع الأب قسطنطين نصار في يافا، اعتقال من قبل عناصر شرطة، عناصر وحدة خاصة، تقييده، تجريده من ملابسه الكهنوتية في محطة الشرطة وتفتيشه، بعد ذلك يطلق سراحه بدون أي

0: قيد أو شرط، وهو يقول بأنه سيتخذ إجراءات، ولكن هذه صورة أخرى بشعة، يعني لا نستطيع أن نقول غير ذلك، والرواية كاملة أيضا في منصات الشمس. هذا رجال دين. ماذا عن الأطباء؟ والحديث أنه أيضا الأطباء العرب وما يقومون به في المستشفيات، بعض الأصوات التي ترفض أيضا هذا التحريض من قبل منتدى الأطباء لصحة الجمهور ونقابة الأطباء، والاستعداد أيضا لاتخاذ إجراءات بفعل ما ينشر في الفترة الأخيرة، ليس فقط على منصات التواصل بل حتى في قنوات لها تراخيص في وزارة الاتصال والحكومة الإسرائيلية. بروفيسور حجاي ليفين والدكتور نعيم فريحة، أبو فريحة عفوا، وهو رئيس نقابة الأطباء العرب في النقب، حول هذا التحريض.
1: شيء מאוד מטריד, מאוד כואב, מאוד מסוכן. ראינו בערוץ 14 איך מעלים עלילת דם בזויה, כאילו יש מטפלים ערבים בבתי חולים שמרעילים יהודים. זה פשוט מזעזע, זה שקרים איומים.
2: זאת עלילת דם
1: בכל מובן שהוא, בכל מובן שהוא. ואתה יודע, בהמשך לדבר הזה, אתמול כלי תקשורת באזור חיפה והקריות סיקר, התייחס לאירוע הבאמת נורא שבו התפרצו לחתונה ועצרו את החתן שהוא רופא, והם שמו תמונת אילוסטרציה של רופא יורה באקדח בכניסה לבית חולים. זה פשוט שקרים מטורפים, וברור שיש מי שעומד מאחורי הדברים האלה.
3: كلام هراء, كلام كذب غير حقيقي بالطبع. نحن نتحدث عن استمرار في العنصرية بشكل كبير, استمرار عملين في التهجم على الطواقم الطبية العربية في الجهاز الصحي, عن شخص هو موجود في حلقات متتابعة ومتتالية في هذه القناة. هذا من جانب واحد. الجانب الآخر أن هذه القناة نفسها تعيد وتعيد, ومن أشخاص مختلفين مثل هذه الاتهامات. هذه الاتهامات تصل إلى المجتمع, إلى الشعب, إلى المرضى. فنحن سنكون في موقع الاتهام كطواقم عربية كل الوقت في هذا الجهاز. هذه التفوهات هي غير مقبولة نهائي. هذه الاتهامات خطيرة جدا ولا يمكن أن نتغاضى عنها.
0: إذن التحريض ضد الطواقم الطبية العربية. بروفيسور حجاي ليفين تحدث للزميل مصطفى شلاطة والدكتور نعيم أبو فريحة من النقب, رئيس نقابة الأطباء العرب, وهناك قرر أن يتخذوا إجراءات أيضا ضد هذا التحريض والذهاب إلى مسار قضائي. وكما ذكرنا, هذا يحدث في قنوات وأيضا في فلك شبكات التواصل الاجتماعي, وأعتقد كل من يتابع المشهد يدرك جيدا عن ماذا نتحدث. وفي هذه الأجواء ونحن نقترب من الانتخابات في 27 من هذا الشهر, كما نعلم على الأقل موعد الانتخابات الرسمي, وتحرك بهذا الصدد والتخوف مما هو قادم, بمعنى أن يكون ما نتابع الآن خاصة بعد التطورات في المحكمة العليا ومع انتهاء عطلة عيد العرش لتدخل المرحلة الحملات الانتخابية, يعني في مرحلة أيضا حساسة, ونتابع استطلاعات الرأي, أن يزداد منسوب التحريض في البلاد بشكل عام وضد مجتمعنا العربي بشكل خاص. وعلى هذا نحن هنا في إذاعة الشمس وبمبادرة المدير العام الأستاذ سهيل كرام وطاقم من عنقود رؤساء السلطات المحلية في الجليل والمروج إلى خطوة, بمعنى التأثير أيضا على الجو العام بصورة إيجابية, والتوقيع على معاهدة ووثيقة تدعو إلى نبذ العنف والتحريض والتعاون, وندور رؤساء السلطات المحلية مهم في هذه الحالة في المجتمعين العربي واليهودي. ويوم أمس كان اللقاء هنا في إذاعة الشمس بحضور رئيس العنقود ورئيس البلدية في نوفا جليل رونين بلوت ونائبيه من عمك إسرائيل ويافة الناصرة وعدد من رؤساء السلطات المحلية العربية واليهودية.

0: تأكيد على دور السلطات المحلية كما ذكرنا في هذا الباب. نستمع إلى بعض الأصوات. المدير العام لإذاعة الشمس أستاذ سهيل كرام، رئيس البلدية في نوفا جليل، وكذلك رئيسة المجلس الإقليمي في عمك يزرعيل، وأيضا رئيس المجلس المحلي في يافة الناصرة، وحول ما كان يوم أمس في إذاعة الشمس.
1: هي متكيّنة بكل مفهوم شروع السكون يكون أشبيعة لكبير ديدار الدروش ديدة شبون بليون شدار لكبير الأخطاء أنا أخطوات السياف.
2: من تجربتنا الماضية ومن توقعنا الماضي بمثاق مثل ما عملنا المرة هاي مع الوسط العربي مع رؤساء المجالس المحلية، كان في تفكير جدي بأنه كل المنطقة تأخذ هذا الخطوة وتكون بعمل من أجل ترميم، خلينا أسمي، العلاقات العربية اليهودية اللي عمليا اليوم عم بتمر في إشكاليات جدية وإشكاليات عميقة. لكن لا يمكن أنه نمر الانتخابات اللي إحنا جزء منها، إحنا ممكن نكون الحجر اللي يأكد يثبت شو دورنا ومصيرنا في هاي البلد هنا ومع أهلنا هنا. اللي بيشرفني انه كان في رؤساء مجالس من الاشكول زي ما سماهن رونين بلوك شلوميت واخرين عرب مثل الاستاذ ماهر والاستاذ سليم واخرين كمان اللي قاموا بدور رائع جدا من اجل التوقيع على الميثاق لخوض انتخابات سليمة، خوض انتخابات شريفة، خوض انتخابات اللي فيها في نهاية الامر كلنا راح نضلنا في هاي المنطقة، نعيش مع بعض في هاي المنطقة، وفيش إلا مفر من بعض.
3: بس برأيك في دور لرؤساء السلطات المحلية عندهم قوة يأثروا؟
2: أنا بتصور رئيس المجلس المحلي له كل الدور، هو اللي مش بس أنا ما بحكي تأثير على مين لمين تصوت، التأثير على كيف تدور الأمور وكيف تمشي الأمور وكيف الأشياء تكون وتمر بشكل صحيح وسليم.
4: بقول لكلانو شيش أنشي يمين ويش أنشي سمول، ואין לנו שום כוונה לחפות על מישהו שהוא במקום מימין יהיה פתאום שמאל או הפוך. המסר שלנו פשוט, למחורת הפריאות בבוקר צריך לקום ולהגיד אחד לשני שלום ולשאר חברים וכולנו אחים וכולנו רצים שיהיה טוב כאן. אין שום סיבה שבעולם לקחת חוק בידיים ולעשות שטויות שאין להם שום סיבה לעשות אותם. וזה המסר.
5: לבוא להצביע ולהשפיע. זה הזמן, זאת ההזדמנות, וזה הכוח של כל אחת ואחד, לבוא בדמוקרטיה ולהצביע בשביל כל מה שנראה לו נכון. עוד פעם, לא שמאל ולא ימין, כל דבר הוא נכון. אבל להשתתף במשחק הדמוקרטי ולהשפיע על עתיד של
6: האלה. طبعا انا בסוט المؤثر בסוט מוג'לג'ל בדעי כל المجتمع العربي وبقولها اطلعوا صوتوا לכל שיודע דמוקרטי ואינתחבט. אטלעו סאוטו.
5: הדין והילדות שלנו כאן.
7: طبعا جدا مهم المحافظه على التعايش المبني على كرامه والاحترام متبادل بين املاء المجتمع الواحد وبين المجتمع اليهودي والعربي، يكون في احترام متبادل جدا مهم. نبعث هاي الرساله كرؤساء سلطات محليه مسؤوله من هون. طبعا متوجه لابناء في المجتمع العربي ان هذا المنافسه السياسيه شيء طبيعي ولازم نعمل لابنائنا هاي المنافسه ونعطيهم يكونوا زي ما تقول مثال في التعامل بيننا. من هون انا بدعي لاحزابنا العربيه وحتى احزاب اليهوديه يكون في احترام متبادل بينهم، وطبعا الكلمة الأخيرة إن أطلعوا صوته حتى نأثر.
2: الخلاف لا يفسد للود قضية، نحن نختلف لكن نجاحنا بأنه نجلس مع بعض ونتفق على الأشياء أو لا نتفق عليها، لكن يوم الانتخابات هو يوم، وأنا بأكد أنه هذا عرس، وعندنا عرس كلمة بالعربية كثير كبيرة، هذا عرس جماهيري اللي لازم الجماهير كلها تطلع وتصوت. كم بالحري بعد الظلم وبعد اللي عم بمر علينا، وطلب من القلب لكل أبناء شعبنا، لكل الشعب، الله، كل اللي سامعيني، اطلعوا صوتوا، القضية بين إيدينا اليوم. كمان مرة بقولكم التصويت رح يودينا لمحلات كثير منيح.
0: إذن دور رؤساء السلطات المحلية والمؤتمر الذي عقد يوم أمس في إذاعة الشمس بالتعاون مع عنقود الجليل والمروج، واستمعنا إلى المدير العام لإذاعة الشمس الأستاذ سويل كرام، رونان بلوت رئيس البلدية في نوفا جليل، ورئيس العنقود شلوميت شيخور رايخمان رئيسة المجلس الإقليمي

0: عمك إسرائيل ونائب أيضا العنقود أو رئيس العنقود، ماهر خليلي رئيس المجلس المحلي في يافت الناصرة ونائب رئيس العنقود، وتوفيق سليمان رئيس المجلس المحلي في المشهد، أحد الذين شاركوا أيضا في هذا المؤتمر. الآن إلى فاصل إعلاني آخر، نعود ونتابع في الشمس في أسبوع.
1: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.

0: הברית, והשתלטה על הדוקר, והרביצה לו מכות, וטיפלה בקצין בקברנית, ובעצם הזעיקה את הצוות השני. הנקודה השלישית זה הצוות השני. הצוות השני בעצם קיבל מטוס בלי הגה, בלי הגה כיוון. הוא נתלש בצלילה, הוא נחת בלי הגה כיוון. שזה להנחית מטוס בלי הגה כיוון בשלום, זה משימה מאוד קשה, מאוד מורכבת ולא פתוחה בכלל. זאת אומרת, גם את זה, בלי קשר לחטיפה.
1: שנייה, הטייס האוטומטי פה, כמה הוא פקטור, לא קשור.
0: לא קשור בכלל, שלמטוס חסר הגה, מה יעזור טייס אוטומטי? אתה לא יכול להטיס מטייס אוטומטי בלי הגה. זה כמו, נגיד, חסר לך גלגל באוטו.
1: אז איך הצליחו
0: בכל... אתה עושה שלושה גלגלים עכשיו, לא יעזור לך הקרוז קונטרול.
1: איך הצליחו? אגב, אני, אתה יודע, אני גם מסתכלתי על כל מיני סרטים. יש כמה הגים, אחד או שניים? כי אתה אמרת נתלש, אז אנחנו...
0: לא, לא, יש הגה כיוון, יש רק אחד, והוא נתלש. יש רק אחד. לא היה, הוא טס בלי הגה כיוון.
1: אז איך הצליחו בכל זאת?
0: יש טכניקות חלופיות, אני לא אכנס עכשיו להסברים, זה משימה מאוד מורכבת ומסובכת, ואני לא אכנס להסברים.
1: כן.
0: כי זה הסברים מאוד מקצועיים.
1: לא, אוקיי. إذن ما حصل في الكابينة والسيطرة على الربان أو السيطرة على الطائرة عفوا بعد أن تعرض الكابتن للطعن والاعتداء من قبل مساعد الطيار والآن طبعا النقاش هل هي عملية إرهابية مدبرة وبإعاز من دولة أو جهاز استخبارات تابع لإحدى الدول في المنطقة وتحديدا إيران أم هذا المساعد الطيار تصرف بشكل فردي وكيف يعني تصادفت الأمور أن يكون لك طاقم بديل داخل الطيارة وأسئلة كثيرة منها ما يرتبط بالعامل التقني ومنها ما يرتبط أيضا بتفاصيل ما حدث ولمصلحة من هذا الحادث وكيف حاول كما ذكرنا نتنياهو استغلال هذا الحادث بشكل كبير بما في ذلك اللقاءات التي أجراها مع من أنقذ الطائرة وفق يعني الرواية الإسرائيلية. الآن إسرائيل أيضا تدفع باتجاه إخلاء من أو رعاياها من الإمارات تحديدا السياح، ولكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق كامل بالنسبة للطائرات التي ستصل إلى هناك وتقوم بنقل المسافرين من حملة الجنسية الإسرائيلية وإعادتهم إلى البلاد. أمام هذا وذاك التطور طبعا في المشهد العام والأجواء الأمنية تؤثر بطبيعة الحال كذلك على الأسواق وخاصة سوق النفط، وهذا مؤشر إلى ارتفاع أسعار في أمور كثيرة خاصة عندما نتحدث عن المنتجات على أنواعها. نستمع إلى التقرير التالي وأيضا ما قاله زميل مجد كرام في زاويته الاقتصادية في هذا السياق.
2: انتهج منذ صباح الخميس سعر جديد في محطات الوقود، فقد أعلنت وزارة المالية أن الارتفاع سوف يكون بمقدار 52 أجورة للتر الواحد، وهو ارتفاع فاق كافة التوقعات في أسواق الطاقة. معنى ذلك أن سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان في الخدمة الذاتية تجاوز مجددا حاجز 8 شواقل، وهو الحاجز النفسي الذي يتخوف منه السائقون. وبلغة الجيب هذا يعني نحو 20 شاقلا إضافيا في كل تعبئة، وسبب لا علاقة له بما يجري هنا بل بما يجري على بعد آلاف الكيلومترات. فالتقديرات ترجع الارتفاع إلى الفوضى المتواصلة في مضيق هرمز، ذلك الممر المائي الضيق بين إيران وسلطنة عمان الذي يمر عبره جزء كبير من نفط العالم. يقرر اليوم كم ندفع في محطة الوقود في الناصرة أو في أم الفحم أو حيفا. لكن الأقصى في الخبر هو ما يعنيه للسياسة الاقتصادية هنا، فقبل أقل من شهر في الأول من أيلول وصل سعر اللتر إلى 8 شواقل وخمس وعشرين أجورة، مساويا الرقم القياسي المسجل قبل 14 عاما. ثم جاء تخفيض
3: ولابد أن نتطرق لارتفاع سعر البنزين. تقول لك أسيل أنه فقط تذوق صغير من القادم، يعني القادم أعظم،
4: بده يكون أكتر وأكتر. يعني
3: الفاتورة الحقيقية للحرب بعدها قدامنا، وكل اللي عم بيصير اقتصاديا جزء من كبير منها هي تداعيات الحرب اللي شاهدناها بالأشهر وبالسنوات الأخيرة.

من يوم الخميس سعر لتر البنزين بيرتفع ل 8.27 شيكل، رقم قياسي. الزيادة تقريبا 52 أجورة بليلة واحدة. في أربعة أسباب مجتمعة أدت للارتفاع أنه يصير على الشكل. الأول تصاعد التوتر بالخليج طبعا، اللي ضرب تصدير ونقل النفط عبر مضيق هرمز، كل العالم حكى عنه وحكينا عنه بالأشهر الأخيرة. الثاني هجوم الحوثيون أو الحوثيين على خط أنابيب النفط السعودي اللي بنقل من الشرق للغرب، وتوقف تدفق النفط فيه بشكل مؤقت. ثالث نقص بمصاف التكرير بالشرق الأوسط وروسيا. بالمناسبة يعني هجوم مسيرات أوكرانيا ضرب مصاف روسية فزاد الطين بلي. والرابع عنا الدولار عم بقوى مقابل الشيكل. كل مع بعض عم بيرفعوا سعر النفط الخام وهامش التكرير، والنتيجة وصلتنا لمحطة الوقود. يعني بس الـ 8.27 مش هو السعر الحقيقي، هون بتبلش القصة الأكبر. الشهر الأخير سعر البنزين كان مفروض يوصل 8.25 شيكل، وقتها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش دفع على دعم بحجم نص شيكل للتر عن طريق خفض ضريبة البلو. والنتيجة السعر تم تثبيته على 7.75 شيكل. المفارقة بوقتها أنه عمق الدعم كان نص شيكل، بس الارتفاع الفعلي كان مفروض يكون 16 أجورة بس. يعني الدولة مش بس منعت الارتفاع، إنما نزلت السعر.

0: ورغم كل شيء الحياة حلوة منذ بداية البرنامج وحتى الآن، لا أعلم إذا يعني استمعنا إلى أخبار طيبة فعلا في ظل هذا الجو، ولكن ما بين الهامش الديمقراطية وما بين رفع الأسعار، مع ذلك نقول نعم الحياة حلوة ونتمسك بها. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج الشمس في أسبوع. أشكر زميلي أبي عويس رافقني في الهندسة الإذاعية والإنتاج، زميلة أسيل كبهة في غرفة الأخبار، هذه تحياتي لكم جاكي خوري، على أمل أن نلتقي دائما وبأخبار طيبة. نهاركم سعيد ونهاية أسبوع طيبة، إلى اللقاء، سلامات.
1: مطعم وكافيه كارما، مش بس أكل زاكي، كارما قاعدة بتنعاش ولحظات بتضل بالبال. عبر الويز، مطعم وكافيه كارما، مجد كروم، الشارع الرئيسي.
2: اسمع اسمع، عازمك على رغيف شاورما بتوكل أصابعك وراء قد ما هو طيب.
3: عن جد هالطيب وين؟
2: في شاورما خازن كفر ياسيف، شاورما مرتبة وكتير كتير طيبة، شاورما عبور وشاورما عجل وشاورما حبش يوميا، والملقى بجنن واللقمة بتفتح النفس.
4: شاورما خازن كفر ياسيف، مجمع دي سنتر بجانب بنك أبو عليم. للطلبيات 049-35-237.
5: الشمس دائما.
6: صباح الخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة التاسعة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. اندلع فجر اليوم حريق كبير في محل تجاري بقرية شعب ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المحل ومنزل مجاور مكون من 3 طوابق، إضافة إلى شاحنة كانت مركنة بالقرب من المكان. ووصلت طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى الموقع وتمكنت بعد ساعات من العمل من السيطرة على النيران ومنع انتشارها، ولم تعرف أسباب اندلاع الحريق حتى الآن، فيما باشرت الشرطة والجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث. قرر التجمع الوطني الديمقراطي ليلة الماضية سحب ترشح رئيس الحزب سامي أبو شحادي ترشيحه من القائمة المشتركة بهدف تجنب صدور حكم عن المحكمة العليا بشطبه قد يشكل وفق موقف الحزب سابقة قضائية ذات تداعيات مستقبلية على التمثيل العربي في الكنيسة. وجاء القرار عقب اجتماعات للمكتب السياسي واللجنة المركزية للتجمع بعد يوم من المداولات استمر نحو 10 ساعات في المحكمة العليا. وأكدت القائمة المشتركة احترام قرار التجمع فيما ترقب القوائم والمرشحون قرارات المحكمة العليا في الملفات المتبقية المتعلقة بشطب المشتركة والقائمة العربية الموحدة والنائب عوفر كسيف والمتوقع صدورها حتى يوم الأحد المقبل. أعلنت شركة الطيران العال إلغاء رحلات الإجلاء الخاصة التي كانت مقررة اليوم لعدة الإسرائيليين العالقين في دبي، وذلك بعد إلغاء الموافقة على هبوط شركات الطيران الإسرائيلية في دبي. وأوضحت الشركة أنها تعتزم تشغيل رحلات إجلاء وفق جدول جديد خلال الأسبوع المقبل بهدف إتاحة عودة الإسرائيليين العالقين إلى إسرائيل. في ملف اليمن، أكدت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت في الساعات 3 الماضية 20 غارة على مواقع لجماعة الحوثيين بمناطق عدة بمحافظة تعز التي تشهد اشتباكات. وأكدت على أن الغارات حققت إصابات مباشرة وألحقت خسائر بعناصر الحوثيين وعتادهم وتحركاتهم العسكرية. في المقابل، أعلن التحالف العسكري لدعم الحكومة في اليمن بقيادة السعودية اعتراض تدمير صاروخين باليستيين ومسيرات في جنوب المملكة تابعة لجماعة أنصار الله. وأفاد الدفاع المدني بأن شظايا اعتراض صاروخ باليستي أدت إلى أضرار مادية محدودة. من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البداوي إن استهداف جماعة أنصار الله محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة تخدم المسجد النبوي الشريف تجاوز لكل خطوط حمراء وتماد خطيرا في انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، فيما تكون الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق. في القدس والجليل الأعلى 27 درجة مئوية لهذا النهار، طبرية 28، في الناصرة وحيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا والنقب 28، وأخيرا في إيلات 32 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

صباح الخير يا بلدي. نلتقي اليوم في وقت مش سهل، وقت مليان تحديات، قلق وأسئلة عن بكرة، وفي مثل هاي الظروف بالذات في ناس بتقول شو راح يغير صوتي، وناس بتختار إنها تبقى في البيت. لكن الديمقراطية بتبدأ من حق كل واحد فينا إنه يعبر عن موقفه بإرادته بحرية من دون ضغط من أي حدا. أنا اليوم مش جاي أقول لإلكو لمين تصوتوا ولا لأي حزب أو قامة تعطوا ثقتكم، هذا قراركم وحدكم حسب قناعاتكم ومصالحكم ورؤيتكم للمستقبل. لكن اللي بقوله لا تتنازلوا بسهولة عن الحق في المشاركة، اسألوا، اقرأوا، ناقشوا، حاسبوا، شوفوا البرامج والمواقف وبعدها خذوا قراركم بأنفسكم. لأنه صندوق الاقتراع هو المكان اللي فيه كل صوت متساوٍ، كل إنسان بيقدر يعبر عن اختياره بنفسه. وفي هذا الوقت العصيب يمكن الاختلاف بيننا كبير، لكن من حق كل واحد فينا أن يكون حاضرا وأن يقول كلمته. اختاروا كما تريدون، لكن اختاروا عن معرفة وعن قناعة وعن مسؤولية. صباح الخير لكل من يؤمن أن صوته حق وأن القرار في النهاية يجب أن يبقى في يد الناس. صباح الخير يا بلدي. إذاعة الشمس، دريد زرقاوي.

صباح الخير لكم أينما كنتم هذا الصباح من إذاعة الشمس، لكم منا دائما أطيب الأمنيات ويسعد صباحكم أينما كنتم. استوديو رقم واحد، أحلى صباح.

هذا صباح من استوديو رقم واحد، نتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. تحية من الأعماق إلى الزميل جاكي خوري اللي كان معنا قبل قليل، لكن من أطيب نيات جاكي تحية إلى زميل إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. بديع كرام يشرف على هذا اللقاء. شكرا للزميلة سيل كبهة التي قرأت على مسامعكم نشرة أخبار التاسعة من هذا الصباح. مني أنا دوريت زرقاوي، أحبكم لو تعلمون كم. رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبتي الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم. نبدأ معكم هذا المشوار، واليوم راح يكون معانا أيضا رعاي حلوي بيبي شارك، مطعم شيف اللي بيجمع بين الضحك واللعب واللقم الطيب مع وجبات الشيف الشهي. خليكم معنا، يسعد هالصباح، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات.

0: من هالأغنية الحلوة احنا رايحين نروح على فاصل إعلاني. من بعد الفاصل راجعين على بيبي شارك وراجعين مع التحديات.
1: اسمع اسمع، عازمك على رغيف شاورما بتوكل أصابعك وراء قد ما هو طيب.
2: عن جد هلقى الطيب وين؟
1: في شاورما خازن كفر ياسيف، شاورما مرتبة وكتير كتير طيبة، شاورما عبور وشاورما عجل وشاورما حبش يوميا، والملقى بجنن واللقمة بتفتح النفس.
2: شاورما خازن كفر ياسيف مجمع دي سنتر بجانب بنك أبو عليم، للطلبيات 049-35-237.
3: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو

0: الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد ان بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخذوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
1: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيد زرقاوي.

هذا الصباح يسعد هالصباح بيبي شارك، مطعم شيف اللي بيجمع بين الضحكة واللعبة واللقمة الطيبة مع وجبات الشيف الشهية، لحوم أسماك، وجبات إيطالية، سلطات فريش مميزة، مخبوزات بيبي شارك، مطعم شيف وقاعة ألعاب راقية وحديثة مناسبة لجميع الأجيال. الأولاد بيلعبوا بأمان والأهل بينبسطوا كمان، فقط في بيبي شارك. الدخول مجانا لقاعة الألعاب في بيبي شارك من الساعة 9 للساعة 12 على وجبة الفطور الصباحية المميزة والشهية، ومش أي فطور، عم نحكي على فطور بيلم العيلة كلها وبيخليك تتهنى بلقمتك وولادك بيلعبوا بأمان. الدخول مجانا فقط على وجبة الفطور من الساعة 9 للساعة 12. للحجز والاستفسار 0548350840. هاي الحملة فقط على وجبة الفطور حتى الساعة 12. بيبي شارك، مطعم شيف وقاعة ألعاب راقية وحديثة مناسبة لجميع الأجيال. بيبي شارك اللي بيجمع بين الضحكة واللعبة واللقمة الطيبة. حملة 25 مكملة يا جماعة، نزولا عند رغبة الزبائن، واليوم رح يكون عندنا جوائز 3 كروت بقيمة 300 شيكل لكل كارت فقط من بيبي شارك. بدنا طبعا نرجع على المعلومات العامة ومسابقة حلوة لنتعرف، واتصلوا وجاوبوا صح على أي معلومة وأي حزيرة وممكن تربحوا معنا. وقالك فوري محبوبي، صفر 64 10 101 مزبوط.

كل التحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع، وعلى 0460-101 بنستقبل اتصالاتكم الحلوة، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها. ومنذكركم كمان مرة الاتصالات على 0460-101.

طبعا لكم منا دائما أطيب الأمنيات. وسؤالي الأول لكم هذا الصباح، طبعا الأسئلة منوعة، والهدية من بيبي شارك بتأخذ 300 شيكل من بيبي شارك، مش غلط تفوت وتلعبوا كل نهار على كل الألعاب ببلش. ما هي أكبر صحراء في العالم من حيث المساحة؟ شغلة هوينة بسيطة، هل هي الصحراء الكبرى أم صحراء غوبي أم القارة القطبية الجنوبية أم صحراء الربع الخالي؟ شو رأيكم؟ ما هي أكبر صحراء في العالم من حيث المساحة؟ هل هي الصحراء الكبرى أم صحراء غوبي أم القارة القطبية الجنوبية أم صحراء الربع الخالي؟

كل تحياتي لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع على 0461-101، نستقبل جميع اتصالاتكم. ونذكركم هذا البرنامج برعاية بيبي شارك، مطعم شيف اللي بيجمع بين الضحكة واللعب واللقمة الطيبة مع وجبات الشيف الشهية، لهوم أسماك، وجبات إيطالية، سلطات فريش ومميزة، ومخبوزات. بيبي شارك مطعم شيف، وقاعة ألعاب راقية وحديثة مناسبة لجميع الأجيال. الأولاد بيلعبوا بأمان والأهل بينبسطوا كمان، فقط في بيبي شارك. الدخول مجانا لقاعات الألعاب في بيبي شارك من الساعة 9 إلى الساعة 12 على وجبة الفطور الصباحية المميزة والشهية، ومش بأي فطور، عم نحكي على فطور بلم العيلة كلها وبيخليك تتهنى بلقمتك وولادك بيلعبوا بأمان. الدخول مجانا فقط على وجبة الفطور من الساعة 9 إلى الساعة 12. للحجز والاستفسار 054-835-0840. هاي الحملة فقط على وجبة الفطور حتى الساعة 12. بيبي شارك مطعم شيف، وقاعة ألعاب راقية وحديثة مناسبة لجميع الأجيال. بيبي شارك اللي بيجمع بين الضحكة واللعبة واللقمة الطيبة. حملة 25 شيكل مكملة نزولا عند رغبة الزبائن على 0461-101. إذن مكملين اتصالاتكم على 0461-101. وكنت قد سألت سؤالا عن أكبر صحراء في العالم من حيث المساحة، هل هي الصحراء الكبرى أم صحراء جوبي أم القارة القطبية الجنوبية أم صحراء الربع الخالي؟

إذن هذا ما يصلنا الآن من غرفة الأخبار في إذاعة الشمس من الزميلة أسيل كبهة. هناك خبر عاجل عن تحطم طائرة في كفر قرع وهناك إصابة خفيفة في المكان. طبعا نحكي على طائرة يقودها طبعا خفيفة، يقودها شخص أو شخصان، بكل أحوال السلامة للجميع.

0: ينسوا.
1: كل تحيات لكم أينما كنتم. 0461 حاليا رح ننتقل لعشاق الأبراج واللي بيحبوا الأبراج. رح نكون مع توقعات الأبراج لهذا الأسبوع. نذكركم كما مرة البرنامج مقدم تحت رعاية بيبي شارك. إذن مع الأبراج.

إذن عدنا إليكم والعود أحمد، كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. حمل اليوم عندك طاقة قوية لإنجاز أمور مؤجلة، لكن حاول ما تتسرع بقرار مهم عاطفيا، كلمة حلوة منك بتغير كل شيء. موليد برج الثور يوم مناسب لترتيب أمورك المالية والعملية، وقد تسمع خبرا كنت تنتظره عاطفيا، لا تخلي العناد يضيع لحظة جميلة. موليد برج الجوزاء حركتك اليوم سريعة واتصالاتك كثيرة، وفي فرصة للقاء أو خبر مفاجئ، انتبه من التشتت وحاول أن تركز على هدف واحد. موليد برج السرطان اليوم أنت بحاجة لراحة نفسية أكثر من أي شيء، لا طبعا تحمل هموم الآخرين كلها على أكتافك، عاطفيا في تقارب بعد فترة من البرود. موليد برج الأسد أنت تحت الضوء اليوم وكلمتك مسموعة، فرصة مهنية أو اجتماعية ممكن تفتح أمامك بابا جديدا، فقط ابتعد عن المبالغة. موليد برج العذراء يوم مناسب أو أسبوع مناسب لإنهاء ملف أو مهمة طال انتظارها، التفاصيل الصغيرة مهمة لكن لا تجعلها تمنعك من رؤية الصورة الكبيرة. موليد برج الميزان اليوم قد يكون فيه قرار يتعلق بعلاقة أو شراكة، لا تتردد كثيرا، اسمع عقلك وقلبك معا، المساء يحمل أجواء ألطف. موليد برج العقرب أنت قادر اليوم على كشف أمر كان غامضا بالنسبة إليك، وفي الشغل كن هادئا وما تدخل بمواجهة ما إلها داعي. موليد برج القوس أسبوع مليان حركة وتغيير، فرصة لسفر مشوار أو لقاء يغير المزاج، عاطفيا الصراحة اليوم أفضل من التلميحات. موليد برج الجدي المسؤوليات كثيرة لكنك قادر على السيطرة عليها ماديا، حاول ما تدخل بمصروف غير محسوب، شخص قريب قد يحتاج نصيحتك. موليد برج الدلو فكرة جديدة أو مشروع صغير ممكن طبعا يحمسك هذا الأسبوع، لا تستهين بأي فرصة تظهر فجأة، عاطفيا خليك واضح وما تترك الأمور معلقة. موليد برج الحوت الحدث قوي جدا هذا الأسبوع، فاسمع إحساسك لكن لا تبني قراراتك عليه وحده، أسبوع لطيف للمصالحة وإغلاق صفحة قديمة. كل الحب لكل محبينا في كل مكان، لكم منا دائما أطيب الأمنيات من إذاعة الشمس، كل الخير. تامر حسني بنت مين؟

0: عنا تليفون. صباح الخير لمين؟
1: صباح الخير
0: زهير. صباح الفل صباح. يا هلا فيك.
1: معك موفق عوكل.
0: موفق عوكل، كيفك يا موفق؟ كيف امورك؟
1: والله مشتاقين الحمد لله.
0: اهلا بشفا عامر واهل شفا عامر كلهم.
1: تسلم تسلم.
0: موفق البرنامج تحت رعاية
1: بيبي شارك عرابي.
0: ايوه يا سلام عليك. اذا بيبي شارك عرابي في سؤال لك، وموفق بدي اشوف اذا بتعرف السؤال ولا لا. اوكي.
1: والله حصرت ذاكرتي 90% بقدر اجاوب على السؤال.
0: يلا هات نشوف شو الجواب.
1: على قصة اكبر قارة،
0: اكبر صحراء في العالم.
1: ايوه صحراء.
0: ايش هي طلعت بالاخر؟
1: انتاركتيكا.
0: انتاركتيكا والله مظبوط. القارة القطبية. صحيح. كل احترام. مظبوط معلوم. مظبوط معلوم.
1: انا بدنا نظبطها في بيتنا.
0: والله كل احترام لك، يعطيك العافية غالي. سلامات. صباح الخير لمين؟
2: صباح الفل.
0: يا هلا، يسعد صباحك.
2: دودو
0: كيفك؟
2: انت غالي ومغلغل.
0: عيني عليك، هذا الحق الصح. مين معاي؟
2: ابو الناجي. يا غالي
0: ابو الناجي، كيفك يا غالي؟ شو اخبارك؟ اي ابو الناجي، صوتك دائما ملعلع.
2: حزرية على الصبح عشان تحطه.
0: حزرية بدك انت تعطينا ولا انا اعطيك ولا ايش؟
2: انا ولا بدي اعطيك ولا تعطيني. اليوم في اثنين غاليين على قلبي، اليوم عيد ميلادهم مع بعض، اختي الغالية ميام واخوي الغالي ابو صلاح.
0: اي
2: تعمل لي تحية منك حلوة.
0: شو هالخبرية الحلوه؟ شو هالخبرية الحلوه؟ لا هذول الجماعة بدنا بدنا نغني لهم كمان، مش بس هيك.
2: الا فيش مزاح،
0: بدنا نقول لهم سنة حلوة.
2: كيفين سمينا؟ كيفين قاعدين
0: اسمع.

0: لمين لمين؟
1: أبو صلاح الغالي.
0: الغالي
1: سليمان وام هيام الغالي.
0: الله يسعدكم يا أبو الناجي ويسعد لي قلبك، ودير بالك على المناقيش أهم شيء، خليها تكون بزعتر وكمان بجبني كمان. طيب حط على جنب
1: كمان شوي بجيب لك
0: جيتوتي. يلا يا زلمة نضلنا نحكي لك. جيب شيء هيك الواحد.
1: يلا كمان شوي ما بشوف اللي عندك بالمكتب.
0: يسعد قلبي، بدي شيء لك يا روح، الله يخلينا إياك.

أوكي، إذن تحية خاصة جدا أيضا اليوم بصادف عيد ميلادك أماني المستمعة الدائمة لإذاعتنا، ونحب نقول لك أماني إن شاء الله أيامك سعادة وهذات بال، ولك منا أطيب الأمنيات، وأيضا أغنية أصالة صارت بالطريق لعندك، حبينا نقول لك كمان أصالة بتغني لك، وإن شاء الله يا رب يظل أيامك بس ملاني فرح وسعادة وهذات بال. هالتحية الحلوة من كل الناس اللي طبعا بتمنوا لك الخير والسعادة وهذات البال، وأصالة بتغني

0: حبيبي ابدع بالغزل. بلاش خجل. مرحبا لمين؟
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: كيف الحال؟
0: شو أخبارك؟ مين معي؟
1: الحمد لله معك محمودة.
0: أيوة.
1: آه.
0: الله يخليك.
1: صباح الخير.
0: والله يهديبه.
1: بدي أطلب منك أول باب الشرق قبل ما بلش.
0: أيوة يلا.
1: آه وبعدين بدي أبعث تهاني أول عريس بديننا.
0: أيوة.
1: أذانا أول عريس.
0: أول عريس هات فهميني إيش كمان مرة؟
1: أذانا عريس جديد.
0: إيه طب روعة.
1: آه الحمد لله.
0: شو سميتوه؟
1: والله سموه عصام.
0: عصام إيه أبو عصام.
1: عصام باب الحارة.
0: باب الحارة لا هذا الوضع بيخوف شوي.
1: كثير.
0: الله ريته ألف مبروك وإن شاء الله يا رب يتهنى بعزكو. وحبيت نسألك من حبي نسألك سؤال ون. ان شاء الله
1: كل لمين العريس لمين ابن مين مش
0: هيك ايوه شو خلص عريس
1: يسمعوا يعرف
0: عريس ابن يلا فهميني ابن مين هات نشوف يلا احكي لي تفاصيل العريس
1: اه بدي هني اول شيء دار اخويا مراد وبدي هني بنته تسنيم من الطيبة المغلات
0: أيوة.
1: تسنيم ديواني الله يهنيهم فرحهم بهالعريس اللي اجاهم اول حبيب
0: اوكي إذا أول إشي بدنا نقول لك هيك الله ريتو ألف مبروك وإن شاء الله يا رب الهنا والمعز كلياتا إن شاء الله بدنا نسألك سؤال يلا بدنا نرحب من بيبي شارك على الخفيف على الخفيف
1: يلا
0: أوكي يلا إذا بتعرفيش هذا الجواب معناته أكلنا هوا ما الحيوان الذي يعرف بسفينة الصحراء هل هو الحصان أم الجمل أم اللاما أم الحمار الوحشي أيوة ما بتفكر
1: استنى شوي
0: شو استنى بدك تتصل بصديق يعني
1: لا مش يلا
0: انت لما تعلمتي مثلا بحياتك في المدرسه وين كنت مع الاستاذ كنت
1: فاكره طفوليه طفوليه
0: عن جد ما هو الحيوان الذي يلقب بسفينه الصحراء يعني
1: الجمل
0: متاكد الجمل
1: الجمل
0: مش اللاما مش اللاما
1: لاما
0: حدا ساعدك على اللاما؟
1: لا والله لحالي
0: يا لحالك؟ إذا سفينة الصحراء هي اللاما صح؟
1: آه
0: ما هي اللاما؟ بتعرف عنها إشي؟
1: بعرف
0: ولا أنا
1: قلت شو أفطرت الصبح ده كله
0: خليك على الجمل خليك على الجمل
1: مين على الجمل؟ بعرف الجمل الصحراء
0: مزبوط إذا

0: والجمل سفينة الصحراء. الله يسامحك، الله يسعدك بهالروح الحلوة، ونتمنى لك كل الخير. يعطيك العافية.
1: سلام.
0: صباح الخير لمين؟ صباح الخير. فيش حدا هون. أوكي. صباح الخير لمين؟
2: صباح الخير.
0: صباح الفل. يا هلا، يسعد الصباح.
2: سليم من الناصر، شو أخبارك؟
0: سليم من الناصر، كيفك يا سليم؟ شو أخبارك؟
2: الله يرضى عليك أبو الأيام، الله يخليك.
0: الأمور منيحة؟
2: مبارك على الجميع إن شاء الله. الله يسعدك.
0: الله
2: الحمد لله.
0: الله يخلينا. تفضل يا
2: غالي. الله يسعدك يا غالي، يا مغلغل
0: يا مغلغل. تفضل يا سليم. بدنا نروح على بيبي شارك، هناك في أجواء حلوة عند طارق شمالي.
2: بيبي شارك بجنن، إحنا كنا فيه مرتين. خدمة ويعني طعمي يعني إشي بجنن والله.
0: حلو، يعني أنت بتنصح إن شاء الله؟
2: والله قاعدة حلوة، والأولاد بتلعب إشي عن زي حلو.
0: أيوة حلو كتير.
2: عرابي.
0: يلا ممتاز، حاضر للأسئلة؟
2: حاضر.
0: أوكي، في أي دولة تقع مدينة ماتشو بيتشو الأثرية؟
2: ماتشو بيتشو. يا زلمي.
0: مدينة مشهورة جدا ماتشو بيتشو الأثرية، وين بتقع؟ أعطيك احتمالات؟ البرازيل. يعني إذا أنت خذ من ماتشو بيتشو، مين هذول بيحكوا بهاي اللغة؟ ماتشو بيتشو.
2: هذول صين يابان.
0: صين يابان، هتنشوف. البرازيل أم بيرو أم المكسيك أم تشيلي؟
2: ماتشو بيتشو.
0: ماتشو بيتشو الأثرية.
2: يا أخي المكسيك.
0: المكسيك، والجواب غلط.
2: في احتمال لأنه صعب.
0: يلا إذا يلا هتنشوف، البرازيل ولا البيرو ولا تشيلي؟ ماتشو بيتشو الأثرية. على فكرة مدينة جميلة جدا، تقدر تفوتوا على جوجل تعرفوها وتتعرفوا عليها.
2: أنا مش قاعد استعمل جوجل.
0: بلاش استعمل. يلا استعمل يعني لك. نعم
2: قصدي مش قاعد استعمل.
0: فاهم عليك. هات نشوف شو بتقول انت.
2: البيرو.
0: البيرو، والجواب صحيح.
2: الله يسعدك.
0: يعطيك العافية غالي. مرحبا لمين؟ ألو. صباح الفل، يا هلا فيك. شو أخبارك؟ الله يخلينا اياك. انت منيح؟ محمد حبيب الله. محمد حبيب الله، بدنا ناخذ البنوته على بيبي شارك، شو رايك؟
3: طبعا
0: اجواء بتجنن، مطعم شيف باخذ العائل. اوكي
3: عنده مرتين. صحيح.
0: حاضر.
3: حاضر. يلا
0: ان شاء الله يا رب امورك تكون مريحه وظروفك حلوه. اوكي
3: طبعا.
0: يلا قل لي، في آلة موسيقية مشهوره جدا فيها 88 مفتاح، مين هاي الآلة؟
3: القانون.
0: القانون، حدا ساعدك؟
3: لا حالي.
0: نجاوب عشان غلط، لأنه حدا ساعدك ممكن يكون صح. الكمان ولا البيانو ولا العود ولا الأكورديون، 88 مفتاح فيه.
3: الكمان.
0: الكمان فيه أوتار يا عزيز، أنا بحكي على المفاتيح.
3: الأكورديون،
0: والجواب غلط صحيح. هي البيانو يا حبيبي، البيانو. أوكي واضح. نعم. مزبوط أكيد. مرحبا لمين؟ ألو.
4: صباح الخير عمي دوريه.
0: صباح الفل، كيفك
4: حبيبي؟ معك ابو السلطان.
0: ابو السلطان، شو اخبارك يا غالي يا مغلغل؟
4: والله مشتغلك يا مغالي. جمعه مبارك يا اول شغله.
0: الله يخلينا اياك يا امر، الله يسعد لي هالروح
4: حبيبي.
0: بدنا نروح على بيبي شارك عند طارق شماني، شو رايك؟
4: بتاخذ التوم واروح على سوق رايح كثير عنده.
0: شو رايك هناك عند طارق؟ كيف الاجواء بالرابي غاد؟
4: تي توب، احلى شيف، احلى اكل، احلى ملعب للاولاد، امان، نظافه،
0: يعني كل مين راح ولا مرة حدا طلع مش مبسوط، لأنه كله بحكي لي قديش الأجواء بتجنن في بيبي شارك.
4: بجنن الغاد عمي دورين.
0: يلا ممتاز
4: عمي دورين. نعم. بديش مسابقة.
0: ليه طيب شو بدك؟
4: مسابقة بس بدي أعطي تهاني.
0: من عيوني. سمعت عن تاج محل؟
4: تاج محل سامع فيه.
0: في أي دولة يقع تاج محل؟ بالباكستان، بالهند، ببنغلاديش، بنيبال. تاج محل مشهور جدا.
4: بنيبال آخر محل. يلا
0: نيبال. كل احترام اليوم ولا جواب صح. اسمه تاج محل، محل يعني مشهور جدا هذا الموقع في الهند يا عزيز، بالهند. اوكي
4: بعد مش واصل، انت بدك تقدم تهنئه.
0: يلا قدم. قول يا الله.
4: من ابو السلطان وام السلطان والتوام المميزين.
0: ايوه.
4: لاختي ام هيام دولك بمناسبة عيد ميلادها.
0: أيوة.
4: معك من 120 سنة بصحة وسعادة وهدات مال.
0: أيوة.
4: واحلى غنوية. أحلى. والله خلينا ام السلطان.
0: ام السلطان اهم شيء، دير بالك ام السلطان.
4: وبعيوني لك عم دورين.
0: الله يسعد قلبك.
5: تعرف حبيبي بس لما تطل بالشعور انا
0: طيب بالنسبة للبيانو معلومة مهمة جدا، هل البيانو آلة موسيقية وترية؟ نعم، البيانو يعد آلة وترية من حيث طريقة إنتاج الصوت، لكنه يصنف أيضا كآلة وترية ذات لوحة مفاتيح، فعندما تضغط على المفتاح يقوم مطرقة صغيرة بضرب وتر مشدود داخل البيانو فيصدر هذا الصوت.

إذن تحية خاصة جدا لرشدي أبو لاشين، أجمل باقة ورد من العم رشدي أبو لاشين، إلى ابن الأخ الغالي محمد خالد أبو لاشين، العمر كله يا رب وعقبال ما أشوفك عريس يا محمد، ألف مبروك من الغالي رشدي أبو لاشين أيضا، وإلى ابن الأخ الغالي محمد خالد أبو لاشين. إذن تحيات خاصة جدا للجميع. حاليا نقرأ أسماء الفائزين، ثلاث أسماء. أوكي، إذن سليم من الناصري، ألف مبروك لسليم، وكمان فائز وموفق من شفعمر، وأبو سلطان طبعا تحية لأبو سلطان، ربحوا معنا من بيبي شارك، ألف مبروك وحظا أوفر للي ما ربح معنا. تحية خاصة جدا إلى إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، بديع كرام أشرف على هذا اللقاء، وست دقائق تفصلنا عن أخبار العاشرة موعد الزميلة أسيل جبهة. مني أنا دوري الزرقاوي، أعود لأقدم لكم الساعة القادمة دائما وأبدا مع الكثير من المسابقات والجوائز والهدايا وحكايا المستمعين. خليكم معنا ومنحبكم كثير. إذن آخر أغنيات هذه الساعة، بنتمنى إن شاء الله دائما أنه أغانينا تنال إعجابكم، ونتمنى إن شاء الله يا رب كل الحب لكم أينما كنتم.

0: الأسعار تحطمت في علامها كل نوع نحف، تنزيلات هائلة على كل الأدوات الكهربائية، والآن التلفزيونات بتبلش من 299 شيكل، الغسالات بتبلش من 599 شيكل، والناشفات الكبيرة تبدأ من 1300 شيكل بس. وأيضا لدينا للمطابخ الجديدة أدوات كهربائية فاخرة جدا وبأسعار ممتازة. عبر الويز علامها كل نوع نحف بتشرفونا. معلومة على الماشي، مجرد انك قررت تشتري كل شيء بخص بناء بيتك من باترون لمواد البناء بئر المكسور راح توفر اكثر من 20% في سعر المواد الخام. نعم نعم، معلومة اكيدة، اكثر من 20% توفير، لانه الباترون هو مصدر مواد البناء بالشمال. عبر الويز باترون لمواد البناء بئر المكسور، اهلا وسهلا. يا
1: باترون الشمس دائما
2: شوي على اليمين. لا لا، شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيونت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
3: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة العاشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن تحطم طائرة خفيفة قرب كفر قرع على الطريق السريع رقم 65، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح متوسطة، فيما أفادت فرق الإنقاذ بوجود مصاب آخر عالق داخل الطائرة. وأغلقت الشرطة الطريق في منطقة الحادث أمام حركة المرور، وبدأت بتوجيه السائقين إلى طرق بديلة بالتزامن مع عمل طواقم الطوارئ والإنقاذ في المكان. أصيب رجل بجروح حرجة بعد سقوطه في حفرة بعمق نحو 10 أمتار داخل موقع بناء على طريق بيت

0: مزاحم في القدس. وأفادت طواقم الإطفاء والإنقاذ بأنها تمكنت من إنقاذ الرجل بعد عملية معقدة بسبب ضيق المكان باستخدام رافعة وبالتعاون مع وحدة الإنقاذ الوطنية، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج بدورها باشرة الشرطة والجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث. أصيب 4 أشخاص في حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع رقم 25 بالقرب من أبو قوادر. وقالت الطواقم الطبية أن من بين المصابين امرأة في 40 من عمرها وصفت حالتها بالمتوسطة جراء إصابتها في الرأس، ورجلا في 36 من عمره أصيب بجروح في الرأس والأطراف، إضافة إلى مصابين آخرين بجروح طفيفة، ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. اندلع فجر اليوم حريق كبير في محل تجاري بقرية شعب، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المحل ومنزل مجاور مكون من 3 طوابق، إضافة إلى شاحنة كانت مركنة بالقرب من المكان. ووصلت طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى الموقع وتمكنت بعد ساعات من العمل من السيطرة على النيران ومنع انتشارها، ولم تعرف أسباب اندلاع الحريق حتى الآن، فيما باشرت الشرطة والجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلنت شركة الطيران العال إلغاء رحلات الإجلاء الخاصة التي كانت مقررة اليوم لإعادة الإسرائيليين العالقين في دبي، وذلك بعد إلغاء الموافقة على هبوط شركات الطيران الإسرائيلية في دبي. وأوضحت الشركة أنها تعتزم تشغيل رحلات إجلاء وفق جدول جديد خلال الأسبوع المقبل بهدف إتاحة عودة الإسرائيليين العالقين إلى إسرائيل. وفي السياق ذاتها، أفاد مسؤولون إسرائيليون صباح اليوم بأن الإمارات ألغت الموافقات التي كانت قد منحتها مبدئيا لتسيير رحلات إجلاء إسرائيلية من دبي. وبحسب المسؤولين لم تعد أي شركة طيران إسرائيلية حاليا حاصلة على تصريح للهبوط في دبي. ونقلت مصادر إسرائيلية عن مسؤول قوله إن الجانب الإسرائيلي لا يفهم أسباب التراجع الإماراتي المفاجئ عن الموافقات. في القدس والضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت صباح اليوم مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية بمناسبة ما يسمى اليوم 7 والأخير من عيد العرش اليهودي. وفي جنوب نابلس، هجم مستوطنون فجر اليوم منزلا في أطراف قرية عراق بورين وحطموا مركبة وحاولوا اقتحام المنزل قبل أن يتصدى لهم مواطنون.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، فيما تكون الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق. في القدس والجليل الأعلى 27 درجة مئوية لهذا النهار، طبرية 28، في الناصرة وحيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا والنقب 28، وأخيرا في إيلات 32 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا في أمان الله، وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

كل تحيات لكم أينما كنتم. البرنامج برعاية الشعراوي للديكور، العنوان الأول لبديل الخشب والبركات وبديل الرخام، الحجر اليوناني المميز، الألواح الخشبية ضد المي لبركة السباحة، وجديد في شبكة الشعراوي للديكور جدار خارجي بتركيب سريع وفقط عند الشعراوي، أكبر تشكيلة وتصاميم جديدة وحصرية بأرخص الأسعار على الإطلاق. الشعراوي للديكور، الفرع الرئيسي إكسال وبرطعة، والفرع الجديد في كفر قاسم الشارع الرئيسي 0533487791. تنسوش لا تدور ولا تحتار، الشعراوي للديكور أفضل اختيار. مهمنا جدا تعرفوا. كل تحيات للغالي على قلبنا محمود الشعراوي، منقول لك يا محمود إن شاء الله دائما آيات الرزق بكل فروعك الثلاثة اللي دائما بتستقبلوا فيها الناس أحلى استقبال.

إذن مرة ثانية تحية خاصة جدا إلى زميل إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، بديع كرام يشرف على هذا اللقاء. شكرا أسيل كبهة في غرفة الأخبار. من وراء الميكروفون أحبكم لو تعلمون كم دوريت زرقاوي. نحن معكم دائما وأبدا، كل التحيات لكم.

0: يعني شو بدنا نقول أبو الناجي؟ إحنا مزحنا معك أبو الناجي حبيب الشعب. شكرا على المناقيش الزاكي والطيبة إلى إذاعة الشمس. بدي أتمنى لك كل الحب والسعادة أبو الناجي. إن حكى فعل. ألف تحية لك أبو الناجي حبيب الشعب. إذن اتصالاتكم على 0461-101. تحية من الأعماق لكل الألوان بالعالم وأيضا للجزري. تحية من الأعماق أيضا لكل اللي بحبوا يسمعونا. 0461-101. هذا الصباح طبعا تحية من الأعماق إلى المحامي القدير المميز رشاد قدورة من عكا. لك منا أطيب الأمنيات يا رشاد. بدي أتمنى لكل الصحة والعافية. عشان تعرفوا يعني لولا رشاد ما كنتش جيت على الإذاعة، لأنه رخصتي قربت تنسحب والحمد لله صارت بعيدي عن السحب. شكرا رشاد. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: أهلا.
0: شو الأخبار؟
1: الحمد لله.
0: لا تدور ولا تحتار، الشعراء ولا الديكور أفضل اختيار. إذا ما عرفت تقولوا هاي الكلمة معناته قصة. أوكي؟
1: آه.
0: حاضر؟
1: آه.
0: يلا. أولا بدك في أسئلة بجعبتي وبدك تجاوب على الأسئلة. حاضر الأسئلة ولا مش حاضر؟
1: حاضر.
0: يا رب بتكون أسئلة هوينة وتخفش، وفي كمان يعني بتقدر تأخذ قسيمة شراء بقيمة 200 شكل من عند الشعراوي. والسؤال: ما أكبر عضو داخلي في جسم الإنسان؟ هل هو القلب، الكبد، الرئة، المعدة؟ شو رأيك؟ أكبر عضو داخلي في جسم الإنسان. المعدة. والجواب غلط. المعدة اللي بأكل كتير. آه طبعا زي وزيك لما بدنا نأكل نقعد نفغم باللحمة ونضلنا نفغم بدها تكبر المعدة. عشان هيك منقول للعرب خفف وأكل، خفف وأكل، بنفعش. أوكي؟ إذا هي ليست المعدة يا روحي، هي الكبد. أوكي؟ يلا دير بالك. هلا سؤال جديد: أي دولة تعرف ببلاد الألف بحيرة؟ فيها ألف بحيرة، هل هي السويد، فنلندا، النرويج، الدنمارك؟ هات شوف الشطارة. البرنامج برعاية الشعراء والديكور، العنوان الأول لبديل الخشب والبركيت وبديل الرخام، الحجر اليوناني المميز والألواح الخشبية ضد المي لبركة السباحة. وجديد في شبكة الشعراء والديكور، جدار خارجي بتركيب سريع، وفقط عند الشعراوي أكبر تشكيلة وتصاميم جديدة وحصرية وبأرخص الأسعار على الإطلاق. الشعراء والديكور، الفرع الرئيسي إكسال برطعة، والفرع الجديد في كفر قاسم الشارع الرئيسي. 0534-87-71. لا تدور ولا تحتار، الشعراء والديكور أفضل اختيار. ثلاث قصائم اليوم بقيمة

0: جماعة اللي بتصلوا فيي أنا وأول كلمة بيحكي ليش بقول ليش مرحبا، بقول لي وينك. هاي كلمة وينك بخاف منها، لما تتصل فيي خبرني شو بدك قبل ما تسألني أنت وينك عشان أعرف أنا وين. أوكي، يا ما صارت معاي، قال لي صاحب إلي مبارح بقول لي دوريد وينك، بقول له والله بالناصر أنا بصراحة كذبت كذبة بيضة وهي أنا بمجلي كروم، فقال لي بس إياك عند الدوار. قلت له الله يسامحني خربطت. شو خربطت؟ خربت بين الناصر ومجلي كروم. فمن يوم طالع بتقول لي وينك شو بدك عشان أعرف أنا وين. مرحبا، لمين؟ ألو.
1: مرحبا دوريد
0: حبيب الشعب.
1: صباح الخير.
0: كيفك يا غالي؟ مين معي؟
1: محمود من الناصر.
0: محمود كيفك يا محمود؟ كيف أمورك؟
1: أنا عرفت الجواب.
0: أيوه، قبل هيك بتروح عند الشعراوي ولا بتروحش ولا بعدك ولا كيف؟
1: لا والله بروحش. أول
0: الشعراوي للديكور بجنن، الفرع الرئيسي إكسال برطعة والفرع الجديد في كفر قاسم، يعني لا تدور ولا تحتار. أوكي، بالبركات.
1: أوكي.
0: حاضر للسؤال؟
1: حاضر.
0: يلا، أي دولة تعرف ببلاد الألف بحيرة؟ تفضل.
1: مرة.
0: هل هي أي دولة تعرف ببلاد الألف بحيرة؟ فيها ألف بحيرة، هل هي السويد، فنلندا، النرويج، الدنمارك؟
1: فيش احتمالات.
0: أنا بقول لك هل هي السويد، فنلندا، النرويج، الدنمارك؟ هذول احتمالات. أيوة، بدك كمان أربع احتمالات؟ بدك ثماني؟ بقول لك عادي فيش مشكلة.
1: لا،
0: إذن يلا إيش الجواب؟
1: السويد.
0: السويد. حدا ساعدك ولا لحالك؟
1: لا لحالي.
0: الجواب غلط. فنلندا يا روحي، فنلندا. أوكي، خذ كمان معلومة لك. أما براوة، أنا أعطيته أربع احتمالات، كان بده كمان أربع. من يوم من الغاد المعلمين بالمدارس، أنا معلم مدرسي، بدنا نعمل امتحانات أمريكانية كل سؤال عليه 12 احتمال، بصير أصعب كل ما زادت الاحتمالات بصير أصعب. يا جماعة ركزوا معي. طيب السؤال الجاي، هات أشوف الأبضيات. هو كالتالي، ما أكبر جزيرة في البحر المتوسط؟ أكبر جزيرة بالبحر الأبيض المتوسط، هل هي جزيرة قبرص، أم سردينيا، أم صقلية، أم كريت؟ ما هي أكبر جزيرة؟ غلط إيهاب. صح إيهاب. إذن هل هي قبرص، أم سردينيا، أم صقلية، أم كريت؟ إذا بتتصلوا ممكن إيهاب يساعدكم في الإنتاج. إيهاب عمليا عندنا إسا هو مضيق هرمز عندنا بالرد. يعني عن طريقه بتجي الاتصالات.

0: أوكي، إذن تحيات خاصة جدا للجميع. البرنامج برعاية الشارع والديكور، العنوان الأول لبديل الخشب والبركيت وبديل الرخام للحجز والحجر اليوناني المميز، الألواح الخشبية ضد المي لبركة السباحة، وجديد في شبكة الشارع والديكور جدار خارجي بتركيب سريع، وفقط عند الشعراوي أكبر تشكيلة وتصاميم جديدة وحصرية وبأرخص الأسعار على الإطلاق. الشارع والديكور، الفرع الرئيسي إكسال وبرطعة، والفرع الجديد في كفر قاسم الشارع الرئيسي. 0534-8791. مرحبا لمين؟ صباح الفل. هلا، مين معنا؟
1: معك فادي من اللي
0: بيع. فادي كيفك يا فادي، شو أخبارك؟
1: الله حبيب
0: حبيبي يا فادي. يا فادي،
1: أكبر جزيرة هي كريت يا غالي.
0: هي جزيرة كريت، حدا ساعدك ولا لحالك؟
1: لا ما بعرفها، كنت بأبرص وكنت بكريت، بس كريت أكبر، هي من أكبر جزر البحر المتوسط.
0: هي من أكبر، إذن هي ليست الكبيرة، هي

0: الثقلية الكبيرة يا عزيز. أوكي
1: خلاص والد حاولنا.
0: مش غلط بكل أحوال. شكرا لك يعطيك العافية. كمان سؤال، أي كوكب يستغرق أطول مدة للدوران حول الشمس؟ تخيلوا، هل هو زحل أم أورانوس أم نبتون أم المشتري؟ مرحبا لمين؟
2: مرحبا أستاذك.
0: يا هلا فيك، شو أخبارك؟
2: شو الأخبار؟
0: كيفك؟
2: الحمد لله تمام نشكر.
0: مع مين بحكي عفوا؟
2: سالم خليل من سخنين.
0: كمان مرة الاسم؟
2: سالم. سالم
0: سالم كيفك يا سالم؟ كيف أمورك؟
2: تمام الحمد لله
0: حبيبي يا سالم. سالم البرنامج برعاية
2: زراعة شعر ولا بعدك؟
0: لا لا خلص، ما قلت لك الزراعة عليك يعني.
2: اقرع.
0: ما انا فهمت انه اللي بيزرع شعر بقل عقله، فعشان هيك خلينا بهلا كم شوي خفوا عقلي يعني، بس على الخفيف يعني. اوكي البرنامج برعايه الشعر والديكور. اوكي
2: اوكي
0: إيه، وسؤالي لك، اي كوكب يستغرق
2: واحد خفيف، واحد خفيف
0: خفيف قد ايه يعني كم كيلو؟ طيب تعرف شو، بلاش كوكب، انا عارفك انت انت انت مع الكواكب راح تروح فيها، هات نشوف. اسمع، في حيوان بيقدر ينام هو واقف، مين هذا الحيوان؟ الحصان ولا الأرنب ولا القرد ولا الفيل؟
2: الفيل.
0: حيوان بينام وهو واقف، هل هو الحصان الأرنب القرد ولا الفيل؟
2: الحصان بينام.
0: الحصان إيش بينام؟ بينام بينام يعني بيبطى حاله ولا إيش؟
2: بينام بيبطى. آه بنزل.
0: أنت شفت حصان نايم يعني؟
2: آه طبعا.
0: بتأكد؟
2: آه شو بنزل بربخ عجلة وبنزل.
0: طيب هذا بكون شبعان مثلا، بكون بيلعب بعفر حاله بالتراب. اما
2: طيب يلا روح على الحصان.
0: انا رايح على الحصان كمان. اذا الحصان بينام هو واقف يا عزيز. اوكي اذا بدك تتفقده مره يكون حصان، روح بالساعه 12 واحد بالليل ثنتين، شوف الخيل، الخيل بضل واقف.
2: عم عندنا حصنه.
0: عندك حصنه؟ يكون الحصن بتنام بالليل؟ لا
2: ايه بيبوكلوا بربخوا
0: هيك، بربخوا بربخوا آه. لانه بكون ماكل بيرتاحوا، اما مش بينام.
2: طيب الحصان معنا.
0: الحصان هذا هو. اوكي حبيبي
2: صح ولا غلط؟
0: صح. شكرا باي. للأسف هذا ما يصلنا أيضا بموقع الشمس، وطبعا بإمكانكم يعني تنزيل تطبيق الشمس، إنه أحد المصابين في الطائرة الخفيفة للأسف قد يعني أدى إلى مقتله للأسف الشديد. إذن مقتل أحد المصابين في تحطم طائرة بوادي عارة، هذا ما يصلنا الآن في تطبيق الشمس. مرحبا لمين؟
3: ألو
0: بلال كيفك حبيبي؟ شو أخبارك؟ أنت منيح؟ ان شاء الله يا بلال. وايامك كل حب وسعاده وبس هدات بال. بينفع ولا بينفعش؟ بس بينفع. انا بحبك وبهديك اغنيه سالوني الناس بصوت ماجد المهندس.

0: إذن تحيات خاصة جدا للجميع. البرنامج برعاية الشارة والديكور، العنوان الأول بديل الخشب والبركيت وبديل الرخام الحجر اليوناني. رح نروح لهذا الفاصل الإعلاني ونكمل كل الحب لكم أينما كنتم.
1: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
2: الشمس دائما.
3: دخلي قولي لي كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
4: والله علمي علمك.
3: طيب قديش احنا البشر بنستهلك اواعي بالسنه؟
4: شو بعرفني، علمي علمك.
3: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
4: سؤال حلو، والله علمي علمك.
3: هي هي كل شيء علمي علمك، علمي علمك. فيش عندك جواب لاي شيء؟
4: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلمي علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من 7 للـ8 معي ابتهال حسن.
3: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
4: علمي علمك.

كل تحيات لكم أينما كنتم. البرنامج برعاية الشعراوي للديكور، العنوان الأول بديل الخشب والباركيت وبديل الرخام، الحجر اليوناني المميز والألواح الخشبية ضد المي لبركة السباحة، وجديد في شبكة الشعراوي للديكور جدار خارجي بتركيب سريع، وفقط عند الشعراوي أكبر تشكيلة وتصاميم جديدة وحصرية وبأرخص الأسعار على الإطلاق. الشعراوي للديكور، الفرع الرئيسي إكسال وبرطع، وفرع الجديد في كفر قاسم الشارع الرئيسي 0534887. جملة لا تدور ولا تحتار، الشعراوي للديكور أفضل اختيار. واليوم عبارة عن ثلاث قصائم شراء بقيمة 200 شيكل من عند الشعراوي، وأسئلتنا اليوم كثيرة ومنوعة، وصلنا لعند أي غاز يشكل النسبة الأكبر في الغلاف الجوي للأرض؟ ركز منيح، هل هو الأكسجين أم ثاني أكسيد الكربون أم النيتروجين أم الهيدروجين؟ إذن أي غاز يشكل النسبة الأكبر من الغلاف الجوي للأرض؟ هل هو الأكسجين أم ثاني أكسيد الكربون أم النيتروجين أم الهيدروجين؟ على 0460101. هي خاصة لكل اللي بيكونوا معنا دايما وبيحبونا وبيحبوا يسمعونا وبتمنونا كل الخير والصحة والعافية. ستي كانت تقول السيطرة على امرأة غيراني أصعب من السيطرة على بقرة هرباني. وحدة الله يا ستي.

دائما بقرر اعتزل الحياه الالكترونيه. امبارح قلت خلص بديش لا افوت على انترنت ولا بدي افوت على حاسوب ولا بدي امسك تليفون ولا شيء. وبصراحه مره واحده ابصر شو صار بالبيت، انفصل النت دقيقتين، لو اجوا علي كان اغمى علي. الله يسامحني الله يسامحني، بس سوافي منتي.

0: مرحبا لمين؟ الو
1: صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: معك سليم الياسي.
0: سليم كيفك يا سليم؟ شو اخبارك؟
1: والله
0: سليم الشعراء ولا الديكور؟
1: بس
0: لا تدور ولا تحتار، الشعراء ولا الديكور افضل اختيار. اليوم الفرع الرئيسي اكسال وبرطع والفرع الجديد في كفر قاسم اجواء بتجنن. وسالت سؤال، اي غاز يشكل النسبه الاكبر من الغلاف الجوي للارض؟ هل هو الاكسجين ام ثاني اكسيد الكربون ام النيتروجين ام الهيدروجين؟
1: الهيدروجين.
0: والجواب غلط.
1: النيتروجين
0: والجواب صح.
1: خربطت
0: انت خربطت اخ منك
1: بالحرف.
0: بس اخ منك على الخفيف هو هاي خربطت الحرف.
1: انا قلت وحده مني بس
0: هاي خربطت الحرف. انت عارف هيك سلمنا احنا هيك سلمنا اراضينا بال48.

0: على خربت تتحرف. سلامات يا غالي
1: حبيبي.
0: حرمت أحبك أخ. لا هيك الغناية هادي و AI بحبش غاني الـ AI. مرحبا لمين؟ ألو.
2: السلام عليكم دوريد.
0: جمعة مباركة. أهلا وسهلا.
2: معك ختام.
0: ختام كيفك يا ختام؟ شو أخبارك؟
2: الحمد لله. أنا من نوزلين.
0: سلامة قلبك يا ختام. لا مش خبري. لا سلامة قلبك.
2: البرنامج برعاية الشعراوي للديكور.
0: صحيح.
2: وبديل الخشب.
0: وبديل الخشب كمان. يا سلام
2: كمان.
0: يا سلام ممتاز ممتاز. أنا مبسوط مبسوط.
2: وأنا
0: الله يخلينا إياكي
2: بوجودك
0: الله يسعد قلبك. وسؤالي لك.
2: أيوة
0: حاضر تفضل. السؤال ولا كيف؟
2: حاضرة.
0: يلا هات نشوف شو
2: عرفنا عرفنا ما عرفنا.
0: شو عليه شو من الواحد بيتعلم كل حياته يتعلم الإنسان.
2: بالضبط.
0: يلا هات نشوف.
2: بدك تسألني عن الكواكب؟
0: لا خلينا على سؤال تاني.
2: نعم تفضل.
0: سمعت عن منغوليا؟
2: منغوليا
0: دولة اسمها منغوليا ولا مرة سمعت عنها؟ وين هاي منغوليا؟ بتي... لو بلاد
2: تفضل هاي بأفريقيا يمكن.
0: لا اسمعيني منغوليا شو عاصمة منغوليا؟ انت عارف مش عارف منغوليا تتعرف عاصمتها؟ عن جد
2: انا
0: عن جد يا دوريد غير السؤال يا دوريد انت الثانية.
2: ايوه بالضبط
0: عن جد.
2: هذا المطلوب.
0: طيب اسمعيني سمعت عن تبليسي؟ كله بيعرف تبليسي كل العرب دولي هاي بيطلع على تبليسي. وين هاي تبليسي؟ عاصمة مين؟ عن جد؟
2: ولا هاي
0: ولا مرة سمعت عن أرمينيا جورجيا أذربيجان مولدوفا؟ وين هاي تبليسي؟ عاصمة مين تبليسي؟
2: تبليسي هاي بليسي شو
0: بعرفني. طيب تبليسي للمعلومات هي عاصمة جورجيا. أوكي؟ أوكي ولا يهمك. يلا احفظوا معلومات يا جماعة دايما أنا بعيد على أسئلة عشان أثقفكم يعني تصير في شوية معلومات عنا. أوكي 0-64-10-101. نذكركم أن البرنامج برعاية الشعراء والديكور العنوان الأول لبديل الخشب والبركيت. مرحبا لمين؟ ألو ألو. أوكي راح الخط حاليا. راح نروح لراغب علامة في أغنية كده كده.

0: صباح الخير.
1: صباح الفل.
0: زينب من بسمة طبعون.
1: زينب شو أخبارك يا زينب؟
0: الحمد لله رب العالمين.
1: شو أخبار البسمة؟ الأمور تمام؟
0: 100% الحمد لله.
1: 100% يا زينب لا تدور ولا تحتار
0: على
1: الشعراوي للديكور. للديكور أفضل اختيار صحيح؟
0: الديكور للبيوت.
1: الله يسعد. الله يسعد هالقلب. أوكي حاضر للسؤال؟
0: إن شاء الله.
1: بلكي ربحتي لك قصيمة بقيمة 200 شيكل
0: إن شاء الله.
1: يلا قولي لي مراكش سمعتي فيها؟
0: ايش هي؟
1: مراكش بلد اسمها مراكش. وين هاي؟ بأني دولة؟ بأني دولة مراكش؟
0: مروكو.
1: مروكو يعني شو مروكو بالعربي؟
0: المروكو المغرب.
1: المغرب. المغرب أحلى من مروكو. المغرب.
0: لا لا لا نفس الإشي جميل.
1: المغرب المغرب. الله يهدي بالك وإن شاء الله أيامك سعادة وهدات بال.
0: آمين يا رب العالمين.
1: صحيح مراكش موجودة في المغرب. ما هو الحيوان الذي يمتلك بصمات تشبه بصمات الإنسان بدرجة كبيرة؟ هل هو الكوالا أم الدب أم النمر أم الباندا؟ مرحبا لمين؟ ألو؟ مكملين. إذن البرنامج برعاية الشعراء والديكور. العنوان الأول لبديل الخشب والبركيت وبديل الرخام. لا تدور ولا تحتار الشعراء والديكور أفضل اختيار. مرحبا لمين؟
2: ألو.
1: مرحبا.
2: مرحبا بحكي معاك محمد صلاح من عرابي.
1: هلا شو الأخبار؟
2: الحمد لله بنتي منيح أنا بقول منيح.
1: ويح إيش هالكلام الحلو هذا؟ شو رحت على الشغل اليوم؟
2: لا اليوم أنا ولد في حكي فاضي الشغل.
1: حكي فاضي. شو دخانك قولي شو بتدخن؟ ما إز بس أقول لك أبو محمد أدي عمرك أنت؟
2: 10.
1: حبيب قلبي يا روحي الله خلينا إياك. لا تدور ولا تحتار
2: لا تدور
1: للشعر. الشعراء والديكور أفضل
2: اختيار.
1: يا سلام عليك هذا الحكي الصح. أوكي
2: نسيت اسمه.
1: نعم
2: مرة رحت عليه بس نسيت اسمه.
1: بجنن الشعراوي اسمه. أوكي يلا حاضر.
2: حاضر
1: يلا. أوكي السؤال كالتالي. ألو.
2: ألو.
1: حاضر سؤال كالتالي بقول. أنو شهر فيه 28 يوم؟
2: اثنين ملحوظة بالمدرسة.
1: ايش اثنين؟ شو اسمه هذا بالعربي؟ شو بسموه؟
2: اثنين.
1: شو بسموه بالعربي؟ اثنين.
2: اذار.
1: اذار؟ شهر اثنين اذار. مين علمك شهر اثنين اذار؟ لا بلاش نحكي. لا بلاش نحكي الاستاذ عزر عليه اسم. اوكي ركز مش اذار ركز. في شهر اثنين شو بقولوا له بالعربي؟ تشرين اول. راح الخط الزلمي نزل للخط اسمه شباط يا قلبي شباط. مرحبا لمين؟ ألو. أذار حلوة أذار وتعلمناها بقولي الله يساعد المعلمين. ألو راحت دمر الرزنام الرزنام الخبطت من يوم طالع يا جماعة شهر أذار شهر اثنين. بكل أحوال لك الحب حبيبي ودائما نتعلم. حسين الجسمي اللزازة.

مجنني مجنني. إذن البرنامج برعاية الشعراوي للديكور، العنوان الأول لبديل الخشب والبركيت وبديل الرخام، الحجر اليوناني المميز والألواح الخشبية ضد المي، لبركة السباحة، وجديد في شبكة الشعراوي للديكور جدار خارجي بتركيب سريع، وفقط عند الشعراوي أكبر تشكيلة وتصاميم جديدة وعصرية وبأرخص الأسعار على الإطلاق. إذن نذكركم الشعراوي للديكور، الفرع الرئيسي إكسال وبرطع، لكم منا دائما أطيب المنيات، لا تدور ولا تحتار، الشعراوي للديكور أفضل اختيار.

0: كملين مع الاتصالات. مرحبا لمين؟ صباح
1: صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: معك محمد. محمد من جديد.
0: أهلين محمد، كيفك حبيبي؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: بدنا نروح لوين يا محمد؟ لا تدور ولا تحتار، الشعراوي للديكور. أفضل اختيار محمد، ولا حافظ إشي من اللي حكيت. بس أنت بتجن محمد. أنو صف أنت يا محمد؟
1: سادس.
0: صف سادس، كيف المدرسة ماشي معك؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله يا محمد. أوكي يا محمد، اسمع وركز منيح. بيت من طابق واحد، كل إشي فيه أحمر، الأبواب، الجدران، الأثاث، شو لون الدرج؟ فكر منيح. بيت من أحمر. مين ساعدك؟ لحالك؟ لحالك، كل احترام. الجواب غلط. فكر منيح وركز. بيت من طابق واحد، كل إشي فيه أحمر، الأبواب، الجدران، الأثاث، شو لون الدرج؟ يلا.
1: هو طابق واحد، كيف بدي يكون فيه؟
0: يا عيني عليك يا زكي أنت. مين ساعدك؟ لحالك ولا مين؟
1: أهلك.
0: كل احترام لك. ها بلش العائل يشتغل. طابق واحد، كيف بده يكون فيه درج؟ كل احترام لك. مرحبا لمين؟
2: ألو. مرحبا.
0: يا هلا،
2: كيف الحال؟
0: كيفك حبيبي؟ شو أخبارك؟ طمنا عنك.
2: الله يسعدك.
0: الله يسعد هالروح. لا تدور ولا تحتار، الشعراء ولا الديكور؟ أحسن اختيار. أوكي يلا، حاضر السؤال؟
2: إن شاء الله.
0: يلا. إشي إله عين وبشوفش، شو هذا اللي إله عين وبشوفش؟
2: الإبرة.
0: الإبرة. كل احترام. إيه اليوم الحلو ده؟ الله يخلينا إياك ويسعد لي قلبك ويسعد هالروح، ومنحبك كتير.

إذن تحيات خاصة. نذكركم أيضا اليوم عندنا مادة إعلانية للبيكيور ليزر، رح نسمع اللقاء. واليوم البرنامج برعاية الشعراء والديكور، العنوان الأول بديل الخشب والبركات. مرحبا لمين؟ ألو، مين معي؟ فيش حدا.

رح نسمع أغنية أحمد شيبة أنا مش فاضلكو. حلو الغناء وبهديكو إياها دائما مع كل الحب والسعادة وبس هدف البلد.

0: نصيبك.
1: اوكي احنا راح نكون مع اتصالات يعني اخيره قبل ما نروح على الاعلانات واللقاء ايضا الاعلامي. مرحبا لمين؟
2: الو.
1: ايوه مين معي؟
2: صباح
1: الفل. كم مره الاسم؟
2: طلال.
1: طلال كيفك يا طلال؟ شو اخبارك؟
2: لا
1: يا سلام عليك يا طلال يا حبيب الشعب. وان شاء الله يكون حظك حلو. قل لي كيف انت والحزازير؟
2: نمشي حالنا.
1: يلا هات نشوف شو وضعك مع الحزازير. اخر حزيري لهذا اليوم، واذا ربحت ممكن تربح معنا قسيمة شراء بقيمه 200 شيكل. طيب ركز. اشي اذا بتحطه بالبراد ببرودش. اشي بتحطه بالبراد ببرودش. ايش هو؟
2: شوف لك اشي اول.
1: طيب اسمع ركز.
2: يلا.
1: رجل بتطلع على صورة، شو بقول بالصورة؟ هذا مش اخوي ولا اختي، لكن والد هذا الرجل هو ابن ابي. ولعت. مين في الصورة؟ ركز. هذا مش اخوي ولا اختي، لكن والد هذا الرجل هو ابن ابي.
2: هو نفسه.
1: هو نفسه. غلط. غلط، مش هو نفسه. ركز منيح. واحد بتطلع على الصورة، هذا بقول هذا مش أخوي ولا أختي، لكن والد هذا الرجل هو ابن أبي. ولو هو ابن أبي. ابن أبي.
2: أخوي.
1: ابنه. ابنه يا زلمة. على كل حال شكرا لك ويعطيك العافيه غالي. سلامات. إيه وصلنا للنهايه، بدنا ثلاث اسماء اللي ربحوا. هات نشوف الاسماء. فادي من البقيعه، سالم من سخنين، زينب من بسمه الطبعون، وحظا اوفل للي ما ربح. شكرا ايهاب عويس في غرفه الكنترول والهندسه الاذاعيه، ونوجه عناية كل المعلنين انه اي اعلان بدكم يوصل للملايين اختاروا اذاعة الشمس افضل عنوان. طيب قسم الاعلانات في اذاعة الشمس بيرحب بجميع اتصالاتكم. تحيه لإيهاب عويس في الهندسة الاذاعية، بديع كرام اشرف على هذا اللقاء. شكرا للزميلة اسيل كبهة.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: لحتى نحكي أكثر عن بيكيور ليزر ولحتى نحكي أكثر بطبيعة الحال عن هذا الجهاز، رحبوا معي على الهواء مباشرة بداية حسام جمال، مستشار الألم بشركة بيكيور ليزر، اللي رح يحكي لنا شوي عن هذه التقنية. أهلا وسهلا فيك حسام، مرحبا.
2: هلا كيفك؟
1: تحياتي لإلك. وأيضا ايوه اهلا وسهلا فيك، وايضا كمان رحبوا معي بضيفنا ايضا الثاني، اللي كمان هذا الضيف اللي عم يستخدم بيكيور ليزر منذ اكثر من 15 عام، وهو ايضا ممرض. ضيفي على الهواء مباشره ايضا، اسمحوا لي رحب بعبد الغني احمد. عبد الغني مرحبا.
3: السلام عليكم. نعمين،
1: أهلا وسهلا فيك، تحياتي. بداية بدي روح معك، بداية مع حسام، نبدأ حكي لي حسام، بيكيور ليزر، تعال نحكي شوي عن هذه التقنية وعن هذا الجهاز، حكي لي شوي عنه.
2: أول إشي أهلا وسهلا بكل مستمعين راديو الشمس،
1: يا هلا فيك.
2: من ناحية الجهاز اليوم، عشان تعرف الجهاز إسرائيلي، قبله أكثر من 15 سنة بالسوق الإسرائيلي. في عليه 7 زي ما بقولوا فحوصات طبية، علاجات طبية لمستشفيات، من هداك عن كارم، واحدة منهم حتى المستشفى اللي عندكم النمساوي بالناصري، واحدة العلاجات سريرية وفحوصات سريرية. عشان هيك اليوم الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة، بقدر كل واحد يستعمله من جيل صغير لحد ما نقول احنا دايما ل 120 سنة من ناحية الجهاز. وبيشتغل بالتقنية الليزر المنخفض اللي فيش إلا زي ما قلت أنا عوارض سلبية، بقدر يساعد اليوم كل إشي من ناحية الديسكات، على الظهر، على الظهر، الركب، مسامير الإجرين، من ناحية التهابات، وبيساعد الجسم تبعنا أن يعالج حاله بسرعة من ناحية الـ الـ الـ الـ الأوجاع والالتهابات.
1: يعني استخدامه آمن 100%، حتى يعني عم نحكي لكافة المشاكل، يعني المفاصل، الالتهابات، هل هو آمن كمان للنساء الحوامل؟ هل هو آمن يعني في أجيال مخصصة معينة؟
2: اليوم احنا منقول زي هاي الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة. من ناحية النساء الحوامل، زي ما أنا دايما بقول لكل واحدة تصفي من نساء الحوامل تبحث دايما بس عند الدكتور، بس اليوم الجهاز فيش له أثبت علميا انه

0: العوارض السلبية.
1: جميل جميل.
0: عندنا نتائج حوامل كتير يعني اللي خاصة هن عندهم زنار الظهر اللي بصير عندهم الأوجاع من فترة الحمل.
1: طب عبد الغني، حضرتك أول شيء ممرض وحضرتك بتستخدم الجهاز منذ أكثر من 15 سنة.
0: عشرين سنة.
1: واو أوكي. تعال بداية نحكي هيك عن تجربتك أول شيء مع هذا الجهاز. أول شيء كيف قررت أنك تستخدم هذا الجهاز وشو الأوجاع اللي كنت تعاني منها؟
0: أنا كنت أقرأ عنه بالجريدة بهذيك الأيام قبل الوقت كثير، وشريته على الأوجاع الظهر ولا شريرين ولا مفاصل وهون وهون، وساعدني كثير يعني ممتاز جدا.
1: نعم أوكي. يعني أنت من 20 سنة عم تستخدمه وما زلت تستخدمه وبيساعدك كتير كمان؟
0: نعم أنا كان عندي لحد 10 سنين أو أكثر من النخشير الأول، وبعدين أنا جددت واحد جديد.
1: أوكي.
0: كنت بالمفعال تباحن في حيفا.
1: نعم. طيب شو المشاكل بالضبط اللي كنت تعاني منها وكيف بتستخدمه بشكل يومي؟ يحكي لي شوي.
0: مشاكل هي مشاكل عظام، مشاكل عضلات، مش حتى ميجرينا بستعمل.
1: أوكي.
0: فالمخشير 100% بفيد، مش من أول مرة، ومفيش هذا فيش إشي مثل بول زفينج بيقمرنه يعني. يعني
1: مش
0: مرة
1: سحر. أوكي.
0: بستعمله إمتى بدي. بستعمله إمتى بدي، مش لو مقبل بخلال يعني فيش أي سبب إني لا. بس ممنوع يجي على العينين. هذا لازم يعرفوها، لازم يقولوها. إنه ممنوع توجه للعينين.
1: نعم. طب احكي لي شوي كيف كانت حياتك ما قبل استخدام هذا الليزر واليوم كيف؟
0: أنا إنسان عمري 72 سنة.
1: واو بسم الله.
0: براتب أزمات كثير صحية والحمد لله على إجري. وبستعمل المخشير ويوم يوم تقريبا.
1: يوم يوم. وما زلت تعمل لغاية الآن يعني حضرتك ممرض.
0: نعم.
1: ومنعرف قديش مهنة التمريض كمان يعني يعني فيها صعوبة، فيها شغل، فيها وقوف، فيها
0: 47 سنة يعني.
1: جميل جميل. يعني في فرق بحياتك هيك ما قبل الاستخدام وما بعد الاستخدام.
0: ممتاز.
1: جميل جميل. حسام قديش هيك يعني عن جد هيك أول شيء يعني بيكون في عندكم كيف بقولوا بتكونوا سعيدين هيك بسماع لما في أشخاص عن جد عم يستخدموه منذ سنين طويلة وبعدهم لغاية هلأ اليوم بيستعملوه وبينصحوا فيه، يعني قديش هيدا الشيء بيضيف لكم أنكم تشتغلوا أكتر من حيث الأبحاث، من حيث أيضا طبعاً كمان طبعاً ممكن تجددوا بالجهاز نفسه.
0: طبعا طبعا أنا عندي اليوم في دايما أنا باخد في إلي شخص من منطقة القدس، كمان هو عمره 72 الله يطول بعمر أخ أحمد. الزلمي ما كانش يروح حتى على الجامع، يقول لي أنا مش قادر أروح على الجامع أصلي، يعني الجهاز بدي أن يساعدني على قليل أشوف هاي الطلب الصغير تبعه أنه يقدر يصلي بالجامع ويشوف ناس. ما كانش يطلع من البيت يوم الجمعة كان يقول لي. فاليوم بمساعدة البيكيو ليزر بقول لي اسمع انت غيرت لي حياتي، انا صرت اشوف ناس. قبل كنت اخاف انزل الدرج، اليوم بالجهاز ساعده كتير. من ناحية تانية اليوم بدي اقول للمستمعين لليوم عشان احنا عاملين هاي
1: في عرض خاص اليوم لمستمعين اذاعة الشمس
0: 1490 شيكل لمستمعين راديو الشمس، مع كمان إزراع هدية اللي سعره إحنا 290 شكل إحنا معطينه اليوم هدية. وعنده 60 يوم من لحظة ما بيشتري الجهاز 60 يوم بعرض خاص، زي ما بقوله 60 يوم استعمال، إذا ما ساعدوش بقدر يرجعه بتنقيم خاص زي ما بقوله. من ناحية الجهاز.
1: إذا اليوم عرض خاص من حيث السعر، وأيضا كمان هناك هدية أيضا إضافية، وكمان في عنده تجربة 60 يوم، يعني إذا ما ساعدوا الجهاز بيقدر يرجعه.
0: بيرجعوا بشروط خاصة.
1: بشروط خاصة طبعا.
0: بشروط. عشان هيك أنا دائما بقول اتصلوا إسا نجمي 3414 دائما اليوم يتصلوا، إنه حرام المدفع راح يخلص.
1: هو العرض هو فقط لليوم
0: مستمعين راديو الشمس.
1: نعم لمستمعي راديو الشمس. اذا هيك كل مين يعني عن جد هيك حابب يوصي على هذا الجهاز، الاتصال على نجمة 3414، هيدي نقطة كتير مهمة. وهو الجهاز كيف حكينا هو آمن للاستخدام. طب خلال كم من الوقت بتظهر النتائج حسام؟ كتير عم يسألوا يعني انه اوكي منجيبه ومنبلش نستعمله، خلال قديش نحن منبلش نشوف نتائج؟
0: طلع عشان نكون هاي. احنا مش عم نحكي زي ما قال هو مش عم نحكي على بينجو وهاي, احنا مش عم نحكي على سحر. احنا عم نحكي اذا في مثلا مسكة رقبة اشياء اللي هي مش زي ما بقولوا اشي خروني اشي اللي هاي بهاي بخلال يوم يومين بيكون صار الجسم تبعنا الجهاز بيساعده بسرعة قريبة. من ناحية تاني إذا الإشي صار له أكتر معه ماشي من 3 أسابيع وفوق, هذا اللي إحنا نسميه الجفار الكروني, هذا بين زي ما بقوله بين أسبوع لأسبوعين إحنا منقول علاج يومي. عشان هيك إحنا بنعطي 60 يوم بشروط خاصة إنه الجسم يساعده الجهاز إنه يساعده بعلاج الجسم.
1: نعم تفضل تفضل.
0: لا عشان هيك انا اللي بقول دائما مش احنا الطب مش سحر.
1: اكيد دائما المتابعه والاستمراريه بالموضوع هو كمان له اثاره. بدي ارجع لك عبد الغني, شو كنت بتقول اليوم لكل مين عم يسال على هذا الجهاز؟ هل انت بتوصي فيه؟ هل بتنصح فيه؟ يعني كل مين حواليك اكيد كمان بيستشيروك, يعني كل مين اليوم عم يسمعك شو ممكن تقول له لحتى على هذا الجهاز؟
2: التقنيه مفيده جدا. وانا كان واحد من اصحابي شروا هذا المخشي.
1: جميل.
2: سألوني
1: نعم نعم. طيب شكرا, اول شيء شكرا كثير لك ضيفنا عبد الغني احمد, طبعا ممرض ومستخدم لهذا الجهاز منذ اكثر من 20 سنة, وايضا حسام جمال مستشار الالم في شركه بيكيور ليزر. هذا العرض الخاص لليوم فقط ولمستمعي اذاعه الشمس.
0: طبعا على نجم 3414
1: اكيد على نجم الاتصال على نجم 3414, واليوم في عرض خاص لمستمعي اذاعه الشمس. كل من بيتصل اليوم بوصي على الجهاز, هناك عرض خاص من حيث السعر ومن حيث أيضا هناك هدية أيضا. شكرا جزيلا لكم, يعطيكم ألف عافية. شكرا, إلى اللقاء.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
4: إذاعة الشمس 101.98.1
5: اسمع اسمع, عزمك على رغيف شاورما بتوكل أصابعك وراء قد ما هو طيب.
6: عن جد هلقى الطيب وين؟
5: في شاورما خازن كفر ياسيف, شاورما مرتبة وكتير كتير طيبة, شاورما عبور وشاورما عجل وشاورما حبش يوميا, والملقى بجنن واللقمة بتفتح النفس.
6: شاورما خازن كفر ياسيف مجمع دي سنتر بجانب بنك أبو عليم. للطلبيات 049-35-237.
7: الشتاء على البواب, احمي سطح بيتك مع باترون لمواد البناء. توب جاك مشوريان من نيرلات 20 كيلو بس ب 139 شيكل و99, وبولي جاك طنبور 20 كيلو ب 179 شيكل و99. الاسعار الافضل في البلاد عبر الويز. باترون لمواد البناء بئر المكسور. اهلا وسهلا
8: يا باترون.
3: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM 6
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن مسرع شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء تحطم طائرة خفيفة على الطريق السريع رقم 65 قرب كفر قرع. بدورها أعادت الشرطة فتح الطريق بعد إغلاقه وسط استمرار التحقيقات في الحادثة. أصيب رجل في 56 من عمره بجروح حرجة بعد سقوطه في حفرة بعمق نحو 10 أمتار داخل موقع بناء على طريق بيت لحم في القدس. وأفادت طواقم الإطفاء والإنقاذ بأنها تمكنت من إنقاذ الرجل بعد عملية معقدة بسبب ضيق المكان باستخدام رافعة وبالتعاون مع وحدة الإنقاذ الوطنية، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها باشرت الشرطة والجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث. أصيب 4 أشخاص في حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع رقم 25 بالقرب من أبو قوادر. وقالت الطواقم الطبية أن من بين المصابين امرأة في 40 من عمرها وصفت حالتها بالمتوسطة جراء إصابتها في الرأس، ورجل في 56 من عمره أصيب بجروح في الرأس والأطراف إضافة إلى مصابين آخرين بجروح طفيفة. ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات

0: الحادث. أعلنت الشرطة والجهاز الأمني العام الشباك في بيان مشترك عن اعتقال لشاب في 25 من عمره من سكان باقة الغربية للاشتباه بتواصله مع جهات إيرانية وتنفيذه مهام بتوجيه منها مقابل أموال. وبحسب البيان جرى اعتقال الشاب خلال الأسابيع الأخيرة في عملية مشتركة فيما لم تكشف السلطات عن طبيعة المهام التي يشتبه بتنفيذها أو قيمة الأموال التي تلقاها. ومن المقرر أن تقدم النيابة العامة في لواء حيفا لائحة اتهام بحقه أمام المحكمة المركزية في حيفا بتهمة التواصل مع عميل أجنبي. أعلنت الشرطة عن ضبط أسلحة وذخيرة وأكثر من 20 كيلوغراما من المخدرات خلال مداهمات في مدينتي الرمل واللد. وقالت الشرطة أن القوات ضبطت في حي جواريش بالرمل بندقية من طراز M16 مزودة بمنظار ومخفف صوت ومخازن وكمية كبيرة من الذخيرة، مشيرة إلى أن السلاح كان معدا بحسب تقديراتها للاستخدام في جريمة قتل. وفي اللد قالت الشرطة أن القوات ضبطت أكثر من 16 كيلوغراما من الحشيش وأكثر من 5 كيلوغرامات من الكوكايين إلى جانب كمية من الذخيرة. في القدس والضفة الغربية أفادت مصادر فلسطينية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت صباح اليوم مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية بمناسبة ما يسمى اليوم 7 والأخير من عيد العرش اليهودي. وفي سياق متصل أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن مجموعة من المستوطنين كسرت عددا من أشجار الزيتون في منطقة أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم. وفي جنوب نابلس هاجم مستوطنون مزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في منطقة شرق بلدة بيتا وأطلقوا الرصاص الحي باتجاههم دون أن يبلغ عن أي إصابات. كما هاجم مستوطنون فجر اليوم منزلا في أطراف قرية عراق بورين جنوب نابلس وحطموا مركبة وحاولوا اقتحام المنزل قبل أن يتصدى لهم مواطنون.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، فيما تكون الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق. في القدس والجليل الأعلى 27، طبرية 28، في الناصرة وحيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا والنقب 28، وأخيرا في إيلات 32 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

عدنا. كل تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. تحية خاصة جدا لزميلي هابي عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. بديع كرام يشرف على هذا اللقاء. شكرا أسيل كبها في استوديو الأخبار. دوريت زرقاوي من وراء الميكروفون. أحبكم لو تعلمون كم. حاليا مطعم لبروفيسور عالمي بروحه محل الطعم وبفش غلك. المينيو عن جد بفش الغل. أنا كنت عند لبروفيسور وعن جد حبيت. أو ماي جاد. مش بس برجر، أجواء نار للعيلة وبلاي ستيشن للصغار. جوعان ما تفكرش كتير. البروفيسور جاهز يفش غلك. البروفيسور يس، الطعم اللي بيخليك ترجع له. زورونا بفرع أم الفحم شارع البير الدوار الرابع 046-211-35 وفرع نوفا قليل متخام تيم أوربان جانب ماكس ستوك 046-11-371. اليوم 5 وجبات راح نوزع عليكم من البروفيسور. يس اتصل عشان تربح الوجبات. انا كنت عندي البروفيسور تنوفا قليل. او ماي جاد، او ماي جاد على الطعم الطيبي. شكرا محمد هيرش.

1 ل20 اختار رقم من 1 ل20 وفي تحدي بينه وبينك، ممكن تحدي الخمس ثواني، ممكن ممنوع نعم او لا، لعبة تحدي الحروف، لعبة قولها بالعكس، لعبة تحدي الذاكرة، حذر الشخصية، نعم نعم تحدي الضحك، ثلاثي بدون تفكير، تحدي الحساب. او ماي جاد، اوكي احنا مكملين. اذا لكم منا اطيب الامنيات.

0: أول اتصال مرحبا لمين ألو؟
1: بس لأنا مين بيتو غير يعني؟
0: يا غالي يا مغلغل
1: حبيب قلبي
0: مين؟ أبو الناجي؟
1: احزن لحالك
0: أبو الناجي إيش هالمنايش الزاكي هاي؟ إيش هاي المنايش الزاكي أبو الناجي؟ أنا فكرتك بتمزح، أنت فيش معك مزح؟
1: فيش معي مزح أنا،
0: والله يا أبو الناجي إنك إنسان محترم ومنحبك كتير في الراديو، الله يعطيك على أدنيتك يا غالي. يلا إيش بدك تحسن؟
1: يا
0: ولعت، خلاص ما راحت عليك، تفضل أبو الناجي، تفضل.
1: أي بحر من البحار الأربعة لا يوجد فيها أسماك؟ بحر الطويل، بحر الأسود، بحر الأحمر، بحر إيش؟ بحر الأسود.
0: لحظة، كم واحد بنقلك الحزرية؟ شو إيش في كلكم أربعة؟ أبوك أبوك بحزرك. يلا كمان مرة، أي بحر من البحار التالية ما فيش فيه أسماك؟
1: آه
0: البحر الطويل، في طويل،
1: البحر الأسود،
0: البحر الأسود، البحر الأحمر، البحر الليلك، بحر مرمرة. طيب إيش؟ انت بتسألني انا؟ انا بعرف البحر الميت. كيف ابو ناجي؟ انا بعرف البحر الميت فيهش اسماك، باقي البحر فيها اسماك.
1: البحر الميت انا قتلته.
0: انت قتلته؟ انت بتحكي معي من الحبس. كعيد. كعيد حلو زي الصغار. كعيد. تفضل
1: اسمع يا غالي. الشعر بحر مهول. ايش هو سمك؟ البحر الطويل.
0: البحر الطويل. او ماي جاد، او ماي جاد. طلع بصراحه صراحة أبو الناجي.

0: هذا في شغلك. البروفيسور الطعم اللي بيخليك ترجع له، زورونا فرع ام الفحم شارع البير الدوار الرابع 046-211-35 وفرع نوفا جليل متخام تيم اوربان جند ماكس ستوك 046-11-371. مرحبا لمين؟
1: الو مرحبا.
0: يا هلا،
1: كيفك دوري؟
0: شو اخبارك؟ كيفك؟
1: الحمد لله.
0: وين بدنا نروح ناكل اليوم وبكره؟
1: طبعا بمطعم البروفيسور.
0: كنت بمطعم البروفيسور برجر؟ ان شاء الله بعدك مش رايحه؟
1: اروح اليوم طبعا.
0: مجبوره ما راح يعني راح تقولي له لمحمد سمعنا راديو الشمس واجينا عن طريق راديو الشمس، راح تشوف الدلال وتشوفي شو طعم البرجر غاد اشي باخذ العيل. اوكي
1: ان شاء الله.
0: دوريت
1: الاردنيين ليش بيروحوا على الكريان بيضلوا ماسكين ايدين نسوانهم؟ يعني
0: بيخافوا عليهم. مالك
1: رومانسيين؟ لا
0: الا
1: أقول لك إذا بيسلطوهن بيسلطوهن بناطلينهن.
0: هيك رأيك؟
1: إلا
0: طيب
1: شعب الأردني عندي
0: أخ شعب أصيل. الله يسعد روحك يا غالي.
1: يلا
0: باي. مرحبا لمين؟ ألو
2: دبرا أوترا.
0: دبرا أوترا غزال كيفك؟
2: أصدر علي على زرالي هاب كل أخبار بضاك. أنا صار لي 70 سنة بحكي معك وعلى
0: حبيبي
2: بس سمعت ليش الكلام الحلو اللي سمعته أنت اللي أفري.
0: الله يسعدك.
2: شو الخوازي هاي يعني؟
0: أول إشي دبرا، لما قلت لي دبرا أوترا إيش هاي اللغة؟ إيش هاي اللغة؟
2: دبرا أوترا صباح الخير.
0: هاي بإيش؟ بأني لغة؟
2: روسي. روسي.
0: طب تعرف روسي يعني؟ لأن أنا بعرف روسي.
2: أنا بعرف الكلمات اللي بتجيب ليها
0: لا احنا بدنا كلمات حلوه.
2: لا بعرف كلمات حلوه.
0: فكرتك فعلا عشان كنت احكي معك روسي جملتين بالروسي بس.
2: لا
0: اذا
2: لا
0: اذا
2: لا
0: اه بتعرف ايش
2: كاكديلا؟
0: شو يعني كاكديلا؟
2: كيف حالك؟
0: طب شو يعني خرشو؟
2: خرشو يعني منيح.
0: شو يا مظبط امورك؟
2: اوكي شو صلي 50 سنه بس معك فلوس.
0: أول إشي إحنا منحبك كاكديلا، هي معناها كيفك. إذا بدك مثلا كاك فاس دافوت مثلا شو اسمك؟ إذا بدك أكثر أوتشين بريتانا يعني تشرف فيك. أوتشين بريتانا. أوكي طبعا يا زلمي بدك أكثر
2: يا زلمي. غريب غريب اسمع 15 سنة أقسم بالله ولا أسر معهن يا زلمي. إذا
0: مشوار كان
2: لغة
0: صعبة
2: ولا قدرت
0: أنطق. لا هواني هواني سلوشياتي. سلوشياتي راديو الشمس. سلوشياتي يعني بتسمع راديو الشمس. سلوشياتي
2: دا
0: سباسيفا. سباسيفا يعني سباسيفا. شكرا لك. أوكي
2: سباسيفا خرشو دا
0: خرشو دنيا. أوكي شكرا نهارك سعيد يعطيك العافية باي. دوريت بيحكي كتير أشياء بس هو متواضع متواضع. بس ما حداش ياباني يطلع معي كنا بروح فيها هسه. مرحبا لمين؟ ألو
2: ما فيش عندك إشي؟
0: يلا هات نشوف. حاضر هات يلا اعطيني رقم. يلا هات نشوف رقم.
2: هات نبلش برقم واحد. يلا هات
0: رقم واحد وكاريوكي. او ماي جاد. شو بتحب تغني؟ لمين بتحب تدندن عادة؟
2: قلنا هوا.
0: لا هواي انا وياك منغني. لمين بتحب تغني؟
2: انا هيني.
0: ليه يا زلمي غناي حلوي. اسمع الغناي
2: صوتي مش حلو.
0: لا لا لا بدك تغني معي. يلا حاضر.
2: يلا
0: يلا انا وياك منغنيها مع بعض. تخافش شد حالك دريد معك ما تخافش من اشي. اوكي
2: يلا
0: يلا جماعه حاضرين. وين الغناي؟ راحت الغناي.
2: يلا
0: لا فيش اشي اسمه راحت الغناي. بدي اسمعك لفيروز. كيف انتو فيروز؟
2: يلا بليك فيدر.
0: فيروز حلوة أمورة.
2: قريب
0: قريب قريب من القلب صح؟
2: أيوة.
0: يلا
2: معلوم.
0: يلا اسمع. يلا يا جماعة اعطونا فيروز. تعرف الهنا يا عمالك عمالك عمالك
2: دعوا للناس عنك يا حبيب.
0: كمل بجنن.
2: كمل هوا يا جورج.
0: من الناس إيه حبيبي كمل بجنن كمل
2: علي غني يا حبيبي أول مرة بابك
3: بشرف انت.

0: كنت تغني لمرتك عشان هيك حبتك، بالله عليك ما كنت تغني لها؟ انا حسيت، انا حسيت. الله يسعد قلبك حبيب قلبي. الله يخلينا اياك وشكرا لك يا قلبي، شكرا جزيلا، شكرا شكرا، بارك الله فيك، بارك الله. خلص انبسطنا، انبسطنا فيك، باي باي، شكرا. خلصت السارة، نزل العشاء. مرحبا لمين؟ الو الو، يا هلا، مين معي؟
1: سليم من الناصري. كيف حالك
0: سليم؟ شو اخبارك حبيبي؟ كيف امورك؟
1: والله مستكلك ابو ليان، الله يرضى عليك حبيب قلبي.
0: يلا يا سليم، رحنا على مطعم البروفيسور ولا بعدنا يا سليم؟ شو وضعك؟
1: بعدنا والله بعدنا.
0: لا يا زلمه سليم، بدك تروح نوفا قليل، قريب عليك يا زلمه، متحام تيم اوربا.
1: لازم لازم لازم نروح،
0: مجبورين يعني
1: نروح،
0: مجبورين نروح. يلا يا سليم، بدنا نختار رقم من 1 ل 20.
1: 7.
0: رقم 7. طيب ان شاء الله يكون حظك حلو، تحدي الحساب. اوكي، بس على السريع بدك تعطيني جواب على السريع، يعني معك 5 ثواني تعطيني جواب اقل حتى. اوكي،
1: حساب،
0: حساب، عمليه حسابيه، انا بحكي العمليه انت تقولي شو جواب. اوكي مالك سليم، يلا
1: طلع اهل الخليل لما بغوص حدا باخذوا معهم محتين.
0: طب يلا هات اشوف حظك انت مع الحاسوب.
1: ليش؟
0: يلا اسخ ايش، خلينا اسا بالعملية الحسابية.
1: خلينا بال
0: 25 زائد 17 ناقص 9 زائد 12، عمهلك وركز. 25 زائد 17 ناقص 9 زائد 7، بسرعة بس.
1: 45.
0: صحيح، الله انك معلم يا سليم.
1: وين
0: يا عم انت؟ انت بتشتغل بالغاز،
1: فكرت بالالاف انا
0: تحسبها صح، والاحترام. مرحبا لمين؟ 45 وبس. ألو، غلط. ألو، فيش حدا هون. ألو،

0: إذا كمان مرة للي مش عارف، أنا قلت 25 زائد 17 ناقص 9 زائد 12. مرحبا لمين؟
1: هلا مرحبا.
0: يا هلا.
1: يعطيك العافية.
0: حبيبي مين معاي؟
1: معك أبو كريستيانو.
0: أبو كريستيانو.
1: كم كلمة بالروسي حكيت غلط.
0: أبو كريستيانو إلك بالروسي، هات نسمع بالروسي. شوف شو
1: بس إلي بالروسي.
0: هات نسمع أبو كريستيانو يلا.
1: أنت قلت كاك باز لابوت، كاك باز لابوت.
0: كاك باز لابوت، إيش هاي بعد؟
1: باز باز.
0: باز، شو طلعت هاي بالآخر؟
1: شو اسمها؟
0: بندورة ولا شو طلعت؟
1: أوتشين برياتنا.
0: شو يعني أوتشين برياتنا؟ إيش فيه؟
1: يعني تشرفنا.
0: تشرفنا؟ أنت قل لي، احكي لي بالروسي هيك جملتين ثلاثة عن الشمس.
1: شو بدك أقول لك؟
0: احكي لي قد إيه بتحب رد الشمس بالروسي يعني مثلا.
1: يا أوتشين لوبو راديو شمس.
0: إيه اضرب. شو أبو كريستيانو؟ شو خيّا بتدرس مورانا أبو كريستيانو ها؟
1: إيه ملاحظت.
0: الله يسعد قلبك ابو ناسي. احنا بنحبك ابو كريستيانو وربنا يعطيك على ادنيتك يا كبير. الله خلينا اياك. يلا بدنا نروح على البروفيسور، على مطعم البروفيسور بجنة البرجر غاد. مرحبا لمين؟ الو، فيش حدا. خلينا نروح لفاصل اعلاني ومنذكركو مطعم البروفيسور عالمي بروحه، محل بطعمه بفش غلك، منيو بفش الغل. البروفيسور مش بس برجر، اجواء نار للعيل وبلايستيشن للصغار. جوعان ما تفكرش كتير، البروفيسور جاهز يفش غلك. البروفيسور الطعم اللي بيخليك ترجع له. زورونا بفرع ام الفحم شارع البير الدوار الرابع 046-211-35 وفرع نوفا جليل متخام تيم اوربان جنب ماكس ستوك 046-11-371. مرحبا لمين؟ الو. اوكي حتى نروح لفاصل اعلاني وبعد الفاصل مكملين لكم اجمل التحية.
2: الأسعار تحطمت في علماء كل نوع نحف، تنزيلات هائلة على كل الأدوات الكهربائية، والآن الفران بتبلش من 599 شيكل، الغاز ببلش من 250 شيكل، ماكينات القهوة بتبلش من 299 شيكل، والدفايات موجودة بأحسن الأسعار وبكل الأحجام والأشكال، وأيضاً لدينا للمطابخ الجديدة أدوات كهربائية فاخرة جداً وبأسعار ممتازة، عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
3: إذا ناويين تغيروا السيارة، لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد ان بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخذوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين الزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبع

0: ولغاية 12 فقط بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجم 5501. خاضع لأنظمة الحمل.
1: الشمس دائما.
2: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك، البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
3: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دويد زرقاوي.
4: عدنا إليكم والعود أحمد، وكل التحيات لكم أينما كنتم. مرحبا لمين؟ ألو.
5: ألو، صباح الخير.
4: صباح الفل.
5: معك خضر من سخنين.
4: خضر، كيفك من سخنين؟ شو أخبارك؟
5: والله الحمد لله. شو أخبارك
4: حبيبي يا خضر؟ خضر حاضر؟
5: حاضر.
4: أول شيء رحت على
5: البروفيسور.
4: نعم، مطعم البروفيسور بجنن، فيكوا تروحوا على فرع أم الفحم أو على فرع نوفا جليل، وأجواء غد تخذ العيل. أوكي؟
5: أوكي،
4: وإن شاء الله حظك حلو. هذا السؤال.
5: نعم،
4: يلا هات نشوف. أي دولة تعرف تاريخيا باسم سيام، اسمها بالتاريخ سيام؟ هل هي فيتنام أم تايلاند أم كمبوديا أم لاوس؟
5: سيام.
4: سيام، نعم، بالتاريخ تعرف سيام. أني هاي دولة، فيتنام أم تايلاند أم كمبوديا أم لاوس؟
5: تايلاند.
4: تايلاند، والجواب صحيح. كل احترام يا غالي، فتت على القرعة. مرحبا لمين؟ ألو.
6: ألو، مرحبا.
4: يا هلا،
6: كيف الحال عمي دريد؟
4: حبيب قلبي، شو أخبارك؟
6: الحمد لله. بحكي محمد خلايلي من سخنين.
4: محمد، كيفك يا محمد؟ شو أخبارك؟
6: والله الحمد لله تمام.
4: يا محمد،
6: البرنامج برعاية البروفيسور.
4: البروفيسور، رحت على برجر البروفيسور ولا بعدك؟
6: إلا كيف رحت.
4: كيف الأجواء غاد بنوفا جليل؟
6: والله نار، بتجنن.
4: يعني أنت بتنصح الكل يروح يدوق البرجر غاد؟
6: طبعا.
4: يلا، حاضر؟
6: جاهز.
4: سمعت بسراييفو؟
6: سمعت.
4: أين تقع مدينة سراييفو؟
6: مدينة
4: بالبوسنة
6: والهرسك.
4: بالبوسنة والهرسك، والجواب صحيح. هي تقع في البوسنة والهرسك. كل احترام لك عزيزي. مرحبا لمين؟ اوكي. مرحبا لمين؟
7: يسعد صباحك يا مختار.
4: يسعد الصباح من رب العالمين.
7: حبيبي خي دريد، شو اخبارك؟
4: يا غالي يا مغلغل، مين معاي؟
7: معك معتز الزعبي.
4: معتز الزعبي، كيفك؟ طمني عنك.
7: والله يرضى عليك ويرزقك ربنا.
4: حبيبي يا معتز. معتز، بدنا نروح ناكل وين بالضبط؟
7: صراحة أنا بدي أعطيك هيك معلومة صغيرة برضو عن البروفيسور وياسر بني آدم جدا جدا راقي.
4: الله يخليك.
7: ياسر كان سوبرفايزر، كان أيام المكدونالدز. أنا صحيح. ما عرفت فيه. هو جار دار عمي، جارنا سايبي.
4: حلو، يعني شو رأيك فيه الشاب؟ شو رأيك بالبروفيسور؟
7: كشاب، حتى لو سامعني أو مش سامعني، كشاب يعني شو بني آدم من همة الأداب، همة الروعة، بني آدم شبعان.
4: يعني بني آدم شبعان، لما بتروح تأكل عند بني آدم شبعان بتعرف أنك أنت رايح على مطعم رايح تكون مبسوط.
7: خير ريد عنده بالبروفيسور بم الفحم، في عنده بعدين بعطيك ميزة بلاي ستيشن معطلة للأولاد مجاني، يعني مش يدفعك بيقول لك تعال كل وادفع على البلاي ستيشن، بيعطيهم بلاي ستيشن هاي هدية.
4: نعم، شفت العب. شفت إشي بأخذ العائل، مزبوط. الأجواء بتجنن للأطفال، صحيح.
7: الاسبريسو ببيع حبيبي، بيجي مرات هيك للزباين الاوادم اللي زيك، صحه وهنا.
4: الله يخلينا اياك، صحيح.
7: فيش عنده، حتى عنده الالعاب، عنده على اعياد الميلاد. انا جبته يشيت عندي على الدار، يعني عمل لي حفله لتوديع الزبيه.
4: واو.
7: ودالي برضه صبايا من عنده من المحل، وهن اللي عملن البوفيه، وهن اللي ظبطن الاكل وظبطن السلطات ولبسن أواعي البروفيسور، وعملن لتوديع العزوبية حفلة كانت قمة الروعة
4: بصراحة. كل احترام لياسر. ومحمد هريش كمان أخوه، صحيح؟
7: طلع بني آدم، يعني شو بدي أقول لك، أنا معرفتي مع ياسر بني آدم حتى الماديات بتطلعش عليها، شو ما طلع حسابك صحة وهنا.
4: الله يحميه هنا الشباب الوجبات. ويرفع راسنا أكثر.
7: الله يرزقه ويفتحها بوجهه ويعطيه،
4: يعني عن جد شكرا من كل قلبي على كلماتك الحلوة لهالشباب. وإشي بهيك يعني يثلج الصدر، تشوف أنت أنا فتت على مطعم البروفي نوفا جليل، شوف ما أحلى المطعم، شوف ما أنغش الأطفال بيلعبوا، شوف الأجواء الحلوة كمان بيقدر يعمل أعياد.

0: عيد ميلاد يعني كمان في هناك أجواء لأعياد ميلاد عن جد إشي بعدين الحنيون اللي غاد الموقف إشي بأخذ يعني محل بجنن وإن شاء الله بزور كمان أم الفحم لأنه كمان قالوا لي بأم الفحم بجنن كمان
1: صراحة بتنبسط
0: يلا
1: بعدين بقى أول ما بتشوفي يا ولد بيستغبلوا بلون
0: أو محلاهن ما أنغشن ما أحلاهن وما أنغشن الله يحميهن شباب نحيي لمطعم البروفيسور شكرا لك حبيبي على الكلمات
1: حبيبي الله يسعدك
0: مرحبا لمين أوكي مين هذا العتلات كله أوكي مطعم البروفيسور عالمي بروحه محل بطعمه بفش غلك مينيو بفش الغل البروفيسور مش بس برجر أجواء نار للعيلة بلايستيشن للصغار جوعان ما تفكرش كتير البروفيسور جاهز بفش غلك البروفيسور الطعم اللي بيخليك ترجع له زورونا بفرع أم الفحم شارع البير الدوار الرابع 046-211-35 وفرع نوفا قليل متحام سيم أوربان جنب ماكسي ستوك 046-11-371

0: مرحبا لمين؟
1: دريد مرحبا.
0: هلا.
1: عم بلش من هون، كيف حالك؟
0: رياض.
1: شو الأخبار؟
0: وينك يا رياض خيّة؟ وينك أنت؟
1: وين دريد؟ أنت مفكر حالك أنت على فكرة بدي أقول لك شغلة وعد دريد. أنت مفكر حالك أنت ملك نفسك؟ لا حبيبي، أنت ملك مستمعينك.
0: حبيب قلبي.
1: إن كان وين بدك بتاخذ قوفش وين تبتك وين تبدك أبصر شو؟ لا يا حبيب قلبي، أنا عملت استطلاع.
0: ها؟ شو الاستطلاع؟ شو طلع فيه؟
1: لا عملت، سألت يعني، اتصلت بأبو 200 و300 واحد.
0: طيب شو قالوا لك؟
1: سامع، قالوا لي ممنوع احكي معه، ممنوع ياخذ خوفش بدون موافقتنا، يعني 92%
0: ايوه هذا الحق الصح، يعني اظني بالراديو بس اغرد.
1: ممنوع دريد، لما بدك تاخذ خوفش لازم تكون قبل 3 أسابيع، لانك انت كانك فكر حالك بالمدرسه يا حبيبي. انت 30 طالب بالصف. لا يا اخوي،
0: انا بحمد ربي انك انت انك انت
1: 2 مليون واحد هم بسمعوك حبيبي.
0: أول إشي شكراً على الحب، يعني
1: والله العظيم
0: حبيبي
1: رياض، وحياة الله بنفقدك، ما تبكي تغالي، بنفقدك
0: يا روح الروح، الله يخلي لي إياك. شكراً على كلماتك الحلوة.
1: والله ما بينفع دريد، وحياة الله ما بينفع.
0: حبيب قلبي،
1: يعني خجلني. الله كلكم ناح، المدعين كلياتكم ناح، بس أنت إلك ميزة خاصة، يعني بلا ما أخذ برامجك
0: الله
1: يعني.
0: يخلينا إياك.
1: أول شيء كلكم، حتى اللي في الإنتاج
0: كلهن حلوين، كلهن حلوين
1: كلياتكم بتجنن، ويسعد الله اللي خلقكم.
0: يطلع هي طلع، هي صارت عيلة، فاتت على قلوب الجماهير. انت بتحكي على أكثر من 20 سنة وإحنا بنتغلغل بالدم عندكم. مالك انت إسا أنا؟ طيب وقت ما أطلع، يعني وقت ما بدي أسافر أبعث لك مثلا، ولا كيف بيصير البروتسدورة؟
1: لما بدك تسافر أنا بقول لك قبل 3 أسابيع بتعلن يا جماعة الخير أنا بدي أسافر، سامع، وبتحط برنامج معاد
0: هيك يعني. طيب
1: خلاص بتحط برنامج، لانه بزبطش يا رياض.
0: حبيب رياض
1: والله
0: انك غالي يا رياض، والله انك غالي يا رياض.
1: احنا والله العظيم ما بمزح معك، اقسم بالله انا ماشي بجاملك مجامل، انا بحكي حقائق
0: يا روحي. شكرا عن جد،
1: والله العظيم يعني تعبنا هذيك المره.
0: اول اشي يعني خجلتني، وانا بحبك كثير يا رياض، ويعطيك الف عافيه، وربنا يزيدك دائما من حب الناس لك انت كمان. يعطيك العافيه
1: حبيب.
0: شكرا
1: حبيب.
0: شكرا على كلامك الحلو. مرحبا لمين؟
2: صباح الخير.
0: صباح الفل.
2: غدير جبارين من ام الفحم.
0: غدير جبارين من ام الفحم، شو اخبارك يا غدير الجبارين؟
2: الحمد لله، انا دائما محظوظه دائما بطلع معك
0: بالفحم. انا مبسوط كتير انه اهل ام الفحم بيطلعوا معنا، بسمعونا، بنسمعهم. انا بحب كتير ام الفحم، مزبوط، من زمان ما زرتها، بس ناس بجننوا
2: خصوصا
0: عندنا. الله يسعد هالروح. يوم الجمعه عاده ام الفحم شو بتطبخ؟ مزبوط، قلبي بتطبخ ملوخيه ورز ولا؟
2: انا بالاصل نصراويه، فبروح عند اهلي.
0: انت بتروح عند اهلك؟ طب ليه نصرويات عاده بحبوا يروحوا عند اهلي يوم الجمعه؟
2: لانه هذا يوم الخوفش عندي.
0: واللي بالك دريد، واللي بالك، يعني ما كانش تخليني اروح عند اهلي، يعني حرام عليك. طيب شو رايك اليوم اوديك على مطعم للبروفيسور انت وجوزك واولادك ان شاء الله؟
2: انا يا ريت، انا عيد ميلاد ابني برضو هذا الشهر.
0: شو اسمه الله يخليه؟
2: طبعا كنا محمود.
0: محمود، الله يحمي لك محمود. قولي لي، كنت بمطعم البروفيسور في عندكم في ام الفحم اكيد صحيح؟
2: احنا بنروح عليه.
0: شو رايك بمطعم البروفيسور غاد؟
2: كتير الاجواء حلوه.
0: من اني ناحيه؟
2: هو

0: من كل النواحي، الأكل المطعم نفسه، والحلو إنه بيقدم لك برضو في حلويات في كل إشي بالمطعم نفسه، يعني مش حاجة بس أكل وتطلع، برضو بتقدر تقعد
1: حلو كتير بجنن. هلا انت اسا قلتي لي بيقدم لك هاي الكاف نصراوي ولا كاف ام الفحم؟
0: لا هاي
1: ايش الكاف؟
0: هاي ام الفحم. صليت 18 سنة.
1: طيب اوكي، اذا بيقدم لك وبالنصراوي كيف بيقولوا بيقدم لك؟
0: بيقدم لك
1: يا ايهاب قال لي بيقدم لك دريدي شوي، تيجي الكاف اقوى، مش بالكاف بالاق، بين الاق والاك صح؟
0: بالضبط.
1: طب قولي لي كوكا كولا كيف بتقولوها بالنصراوي؟
0: كوكا كولا.
1: كيكو كولا. وبالام الفحم كيف بيقولوا لها؟ اشتياق. يعطيك العافية، إن شاء الله بتربح معانا اليوم، تروح أنت وجوزك تنبسطوا في بهابروف. يعطيك العافية. مرحبا، لمين ألو؟
2: السلام عليكم.
1: يا هلا. مين معك؟
2: المحاجنة من أم الفحم.
1: هلا بالمحاجنة كلها، شو أخباري؟
2: الحمد لله.
1: شكلك حابة تروح على البروف. رحت على مطعم البروفيسور في أم الفحم؟
2: رحت عليه.
1: شو رأيك بالمطعم؟
2: تفاخر من الآخر.
1: حلوة يا مني، يعطيك العافية، شكرا لك. مرحبا، لمين؟
3: هلو.
1: أيوة.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام زينب، شو أخبارك؟
3: جمعة مبارك على الجميع.
1: أهلا بزينب. أهلا أهلا.
3: تسلم. البرنامج برعاية مطعم بروفيسور نوفا جليل.
1: نوفا جليل إن شاء الله، وشكرا جزيلا.
3: اسمعني. لا استنى شوي.
1: يا ساتر، تفضلوا.
3: في سؤال سألته قبل. إيش بتحطه بالبراد؟ ببردش.
1: إيش؟ نعم ببردش. إيش هو؟
3: الفلفل. في أسكال
1: الفلفل الحار
3: مع الملوخية ومع البايو مع اللوبي مع كل إيش ومع السلطة.
1: شو إشي فيلم فاخر من الآخر؟ ها
3: يا معلومة، إيش فاخر من الآخر. سلم على البنات وعلى يانا وعلى الكل.
1: شكرا لك وكلك. طيب بدي أنصحكم نصيحة دوريت زرقاوي، لا تتجوز واحد مسكيني، لأنه إذا زعلت منك بتروح بتشكي لأهلها، وبيجوا أهلها بمردغوك وبيمسحوا فيك الأرض قدام الكل. أنا بنصحك تتجوز واحدة قوية، بمردغوك في البيت، بيمسحوا فيك الدار في البيت، ولا من دار ولا من شفي. فعشان هيك أنا بنصحك خذ واحدة قوية. أوكي؟ بالبيت بالبيت تبهد الكل بالضبط، فأحسن ما تتبهدل برا والناس تعزر عليك، خليك أنت ببيتك، يعني مسح فيك الأرض في بيتك خلص. نصائح ببلاش هاي. مرحبا، لمين؟ ألو، مين معي؟ فيش حدا هون. أوكي طيب، بالنسبة للرجال قضية الخيانة عند الرجل، أنا مش فاهم مين قال إنه الرجل بخون. الرجل بخون إيش يا جماعة؟ مين هذا الغبي اللي قال إنه الرجل يخون؟ الرجل لا يخون. الرجل شو بيصير معاه؟ تخطفه امرأة حنونة من امرأة مهملة، ونحن ضحايا اختطاف لا أكثر. يعني إحنا بنختطف، يعني إحنا مش قضية من خون، هي شغلة إنه امرأة حنونة بتخطفنا من أي بالضبط. مش أنا اللي بحكي هيك أقوى. مرتي حبيبتي، والله العظيم أنا ما دخلنيش في الموضوع، أنا بس مجرد مذيع وبحكي شغلات. الموضوع مش بيحكي عن حياتي، لا أبدا. بالصدفة بعتت لي واتساب إن هي سمعتني فراحت عليك. صباح الخير. مرحبا، لمين؟ ألو.
4: ألو، مرحبا بليالو.
1: يا هلا.
4: شو
1: أخبار؟ كيف؟ الله يخليني إياك، شو أخبارك؟ طمنينا عنك.
4: والله المستشفى
1: بليالو. مين معي؟
4: بحكي معك بشرة.
1: بشرة؟ مالك بشرة، صوتك هيك مش يا بعضك.
4: أنا بدخلين.
1: أنت بالمستشفى؟ ليه مالك؟ سلامتك.
4: مستعنتش عن الشمس.
1: لا سلامتك، لا إن شاء الله خير. سلامتك.
4: إن شاء الله خير أبو ليالي.
1: ديري بالك حالك يا بشرة، ديري بالك أنت كمان، ديري بالك.
4: تسلم أبو ليالي، تسلم.
1: فيروس خفيف يعني ولا شو ولا إيه؟
4: يعني ضغط شوي.
1: سلامة قلبك. ضغوطات، انتبه لحالك. سلامة قلبك.
4: مشاكل.
1: باي. مشاكل؟ لا ديري بالك إن شاء الله يا رب، الله يبعدك عن مشاكل. مرحبا، لمين؟
5: لا مرحبا.
1: هلا.
5: كيف حالك دوري؟
1: حبيبي، مين معي؟
5: أبو تعرفني
1: أنت. سليم الياس، كيفك سليم؟ شو أخبارك؟
5: أيوة.
1: شو أنت منيح الياس؟
5: إيه والله اسمع.
1: يا إجاني خبر من أحمد شعبان، أحمد شعبان من عكا بقول لي علقتك سودة بالبيت دوريد، المرة سامعة أكلنا هوا. حبيب أبو حميد، أبو حميد أنت بضاريخي ها؟ إذا صار ما صار نتصل لك. تفضل يا غالي.
5: برنامج برعاية البروفيسور.
1: أيوة، رحت على مطعم البروف ولا بعدك؟
5: والله اسمع، إيه أنا بالمصري.
1: يلا بلكي زبطت معك، بلكي طلعت غاد وانبسطت كتير، لأنه عن جد إشي بفتح النفس. أوكي؟
5: باي.

0: مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: أيوة
1: كيف حالك؟
0: هلا،
1: شو أخبارك؟
0: شو الأخبار؟
1: بحكي معك رياض سليمان من كاري سيمشة كفاء النصر.
0: أهلا
1: دين أيوبك. كل يعني إذا بدي أطلع من هون عن السيد عيد كريم علي هبا المطعم نقم الشيء. من هون من وين فاتح هذا المحل؟ فهمني، بدي أفهم حالي وين دعني حالي شو أتعشى.
0: أنت ما عليك إشي، زاكي من الآخر، فاخر من الآخر.
1: وين أروح؟
0: إيش؟
1: وين أروح؟ وين المحل؟
0: المحل هو بنوفها جليل،
1: يعني قريب علينا هون من المشهد، يعني بحجي.
0: أيوة هذا الحكي الصح،
1: ضرب العصر. هم طالعين من هون وهناك
0: أكلات مزبوط.
1: طيبات
0: طيب
1: دوريد دا كلك سأل واحدة تحيات لمريوس سامعيتك مريوض تأشر بيدها ومرتي عن خبافي تحت التحتيكة بتطل عليك وبتقول لي تكونش مرحبا لمرتك ليش كلها بس كنت لمي كلها لي بس تاني كان ضفرت كان يعترف نفخت هيك بخدودة هيك وكانت عن الشيكي الله يهدي
0: بالك حبيب قلبي.
1: أمين حبيبي دوريت، تحياتي لابن ميزي كل محمد الميزي، تحياتي لمن الميزي، تحياتي
0: سلم على كل الحبايب. خلينا إياك
1: سلم لأبو عمار، سلم لأبو عمار.

0: الاتصالات الأخيرة في البروفيسور اللي كل عشاء بمطعم البروف عم بيروحوا هناك وبنبسطوا كتير. مرحبا لمين؟
1: أم السعيد، صباح الخير، كيف حالك؟
0: يا هلا.
1: البرنامج برعاية بروفيسور أم الفحم، أم السعيد خطيب شفامر.
0: أم السعيد الله يسعدك وإن شاء الله يكون حظك حلو مع المطعم البروفيسور. لكن من نقطة منيات. مرحبا لمين؟ ألو. أوكي الأخير. ألو.
2: مرحبا جوي.
0: يا هلا، كيفك؟
2: مع غسان صفر.
0: غسان كيفك يا غسان؟ شو أخبارك؟
2: الحمد لله. البرنامج برعاية بروفيسور أم الفحم ونقطة
0: جليل. يا عيني عليك وإن شاء الله يكون حظك حلو كمان مع مطعم البروفيسور
2: إن شاء الله.
0: كتير ناس حابين المطعم ورايحين عليه وبدهن انه يروحوا عليه لانه هالقد بيقولوا لي انه دوريد او ماي جاد هذا المطعم شو بجنن. احنا مكملين معاكم وطبعا راح نسمع كمان شوي اغنية الالوان، ولكن قبل كل اشي بنذكركم انه قدمنا لكم هذا البرنامج برعاية مطعم البروف، وهذا المطعم عالمي بروحه، محل بطعمه بفش غلك، مينيو بفش الغل. البروف مش بس برجر، اجواء نار للعيلي، بلاي ستيشن للصغار، جوعان ما تفكرش كتير، البروفيسور جاهز يفش الغل. البروفيسور الطعم اللي بيخليك ترجع له. زورونا بفرع ام الفحم، شارع البير الدوار الرابع 046-211-5، وفرع نوفا جليل متخام تيم اوربان جنب ماكسي ستوك 046-11-371. إذن شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. مين الخمسة اللي ربحوا إيهاب؟ خلينا نشوف. يلا رايا من المكر، مبروك إليك من مطعم البروف، تقدر تروح على أم الفحم على نوفا جليل، طبعا وجبة زوجية. مين كمل؟ غزال سخنين، ألف مبروك إليك يا غزال، مطعم البروف. شكري من عبلين، ألف مبروك إليك يا شكري من عبلين. رياض من علوط، ألف مبروك إليك رياض من علوط. وغدير من أم الفحم. إذن أعزائي وصلنا إلى خط النهاية، لكم منا أطيب الأمنيات وحلاها من إذاعة الشمس. شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء، تحية من الأعماق للزميلة أسيل كبهة. راح يكون معنا لقاء اليوم إعلاني أيضا، مادة إعلانية مع بيكيور ليزر. مني أنا دوريز زرقاوي، أحبكم لو تعلمون كم. رجعونا مساء الأخير.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: لحتى نحكي أكثر عن بيكيور ليزر ولحتى نحكي أكثر بطبيعة الحال عن هذا الجهاز، رحبوا معي على الهواء مباشرة بداية حسام جمال، مستشار الألم بشركة بيكيور ليزر، اللي رح يحكي لنا شوي عن هذه التقنية. أهلا وسهلا فيك حسام، مرحبا.
2: هلا كيفك؟
1: تحياتي لإلك. وأيضا ايوه اهلا وسهلا فيك، وايضا كمان رحبوا معي بضيفنا ايضا الثاني، اللي كمان هذا الضيف اللي عم يستخدم بيكيور ليزر منذ اكثر من 15 عام، وهو ايضا ممرض. ضيفي على الهواء مباشره ايضا، اسمحوا لي رحب بعبد الغني احمد. عبد الغني مرحبا.
3: السلام عليكم. نعمين،
1: أهلا وسهلا فيك، تحياتي. بداية بدي روح معك، بداية مع حسام، نبدأ حكي لي حسام، بيكيور ليزر، تعال نحكي شوي عن هذه التقنية وعن هذا الجهاز، حكي لي شوي عنه.
2: أول إشي أهلا وسهلا بكل مستمعين راديو الشمس،
1: يا هلا فيك.
2: من ناحية الجهاز اليوم، عشان تعرف الجهاز إسرائيلي، قبله أكثر من 15 سنة بالسوق الإسرائيلي. في عليه سبع زي ما بقولوا فحوصات طبية، علاجات طبية لمستشفيات، من هداك عن كارم، واحدة منهم حتى المستشفى اللي عندكم النمساوي بالناصري، واحدة علاجات سريرية وفحوصات سريرية. عشان هيك اليوم الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة، بقدر كل واحد يستعمله من جيل صغير لحد ما نقول احنا دايما ل 120 سنة من ناحية الجهاز. بيشتغل بالتقنية الليزر المنخفض اللي فيش له زي ما قلت انا عوارض سلبية، بقدر يساعد اليوم كل اشي من ناحية الديسكات، على الظهر، على الظهر، الركب، مسامير الاجرين، من ناحية التهابات، وبيساعد الجسم تبعنا انه يعالج حاله بسرعة من ناحية الـ الأوجاع والالتهابات.
1: يعني استخدامه آمن 100%، حتى يعني عم نحكي لكافة المشاكل، يعني المفاصل، الالتهابات، هل هو آمن كمان للنساء الحوامل؟ هل هو آمن يعني في أجيال مخصصة معينة؟
2: اليوم احنا منقول زي هاي الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة. من ناحية النساء الحوامل، زي ما أنا دايما بقول لكل واحدة تصفي النساء الحوامل تبحث دايما بس عند الدكتور، بس اليوم الجهاز فيش له أثبت علميا انه فيش العوارض سلبية.
1: جميل
2: عبد، عندنا نتائج حوامل كتير، يعني من ناحية اللي خاصة هن عندهم زنار الظهر اللي بصير عندهم الأوجاع من فترة الحمل.
1: طب عبد الغني، حضرتك أول شيء ممرض، وحضرتك بتستخدم الجهاز منذ أكثر من 15 سنة.
3: حتى 20 سنة.
1: واو، أوكي. تعال بداية نحكي هيك عن تجربتك أول شيء مع هذا الجهاز. أول شيء كيف قررت أنك تستخدم هذا الجهاز، وشو الأوجاع اللي كنت تعاني منها؟
3: أنا كنت أقرأ عنه بالجريدة بهذيك الأيام، يعني قبل الوقت كثير، وشريته لأوجاع الظهر ولا شريرين ولا مفاصل وهون وهون، وساعدني كثير، يعني ممتاز جدا.
1: نعم، أوكي. يعني أنت من 20 سنة عم تستخدمه، ما زلت تستخدمه وبيساعدك كتير كمان؟
3: نعم. أنا كان عندي لحد 10 سنين أو أكثر من النخشير الأول، وبعدين أنا جددت واحد جديد.
1: أوكي.
3: كنت في المفعل تبعهم في حيفا.
1: نعم. طيب شو المشاكل بالضبط اللي كنت تعاني منها، وكيف بتستخدمه بشكل يومي؟ يحكي لي شوي.
3: مشاكل عظام، مشاكل عضلات، مش حتى ميجرينة بستعمل.
1: اوكي.
3: فالمخشير 100% بفيد، مش من اول مره، وما فيش هذا، فيش اشي مثل بولزفينج بجمرنه، يعني يعني
1: مش مرة سحر. اوكي.
3: بستعمله امتى بدي. بستعمله انت بدي، مش لو مقبل بسلايل، يعني فيش اي سبب اني لا، بس ممنوع يجي على العينين. هذا لازم يعرفوها، لازم يقولوها. انه ممنوع توجه للعينين.
1: نعم. طب احكي لي شوي كيف كانت حياتك ما قبل استخدام هذا الليزر، واليوم كيف؟
3: انا انسان عمري 72 سنة.

0: واو بسم الله.
1: مراتب أزمات كثير صحية والحمد لله على عجري. وبس أعمل المخشي ويوم يوم تقريبا.
0: يوم يوم. وما زلت تعمل لغاية الآن يعني حضرتك ممرض؟
1: نعم.
0: ومنعرف قديش مهنة التمريض كمان يعني يعني فيها فيها صعوبة فيها شغل فيها وقوف فيها.
1: 47 سنة
0: جميل جميل يعني في فرق بحياتك هيك ما قبل الاستخدام وما بعد الاستخدام.
1: ممتاز.
0: جميل جميل. حسام قديش هيك يعني عن جد هيك أول شيء يعني بيكون في عندكم كيف بقولوا بتكونوا سعيدين هيك بسماع لما في أشخاص عن جد عم يستخدموه منذ سنين سنين طويلة وبعدهم لغاية هلأ اليوم بيستعملوه وبينصحوا فيه يعني قديش هيدا الشيء بيضيف لكم أنكم تشتغلوا أكتر من حيث الأبحاث من حيث أيضا طبعاً كمان طبعاً. ممكن تجددوا بالجهاز نفسه.
2: طبعا طبعا أنا عندي اليوم في دائما أنا باخد في إلي شخص من منطقة القدس كمان هو عمره 72 الله يطول بعمر أخ أحمد. الزلمي ما كانش يروح حتى على الجامع يقول لي أنا مش قادر أروح على الجامع أصلي يعني الجهاز بدي أن يساعدني على قليلي أشوف هاي الطلب الصغير تبعه أنه يقدر يصلي بالجامع ويشوف ناس ما كانش يطلع من البيت يوم الجمعة كان يقول لي. فاليوم بمساعدة البيكيو ليزر بقول لي اسمع انت غيرت لي حياتي انا صرت اشوف ناس قبل كنت اخاف انزل الدرج اليوم بالجهاز ساعده كتير. من ناحية تاني اليوم بدي اقول للمستمعين لليوم عشان احنا عاملين هاي
0: في عرض خاص اليوم لمستمعي اذاعة الشمس
2: 1490 شيكل لمستمعين راديو الشمس مع كمان إزراع هدية اللي سعره إحنا 290 شكل إحنا معطينه اليوم هدية وعنده 60 يوم من لحظة ما بيشتري الجهاز 60 يوم بعرض خاص زي ما بقوله 60 يوم استعمال إذا ما ساعدوش بقدر يرجعوا بتنقيم خاص زي ما بقوله من ناحية الجهاز.
0: إذا اليوم عرض خاص من حيث السعر وأيضا كمان هناك هدية أيضا إضافية وكمان في عنده تجربة 60 يوم يعني إذا ما ساعدوا الجهاز بيقدر يرجعوا
2: بشروط خاصة
0: طبعا
2: بشروط عشان هيك أنا دائما بقول اتصلوا إسا نجمي 3414 دائما اليوم يتصلوا أنه حرام المدفع لل راح يخلص.
0: هو الـ العرض هو فقط لليوم
2: مستمعين راديو الشمس.
0: نعم لمستمعي راديو الشمس. اذا هيك كل مين يعني عن جد هيك حابب يوصي على هذا الجهاز الاتصال على نجمي 3414 هيدي نقطه كتير مهمه. وهو الجهاز كيف حكينا هو امن للاستخدام. طب خلال كم من الوقت بتظهر النتائج حسام؟ كتير عم يسالوا يعني انه اوكي بنجيبه بنبلش نستعمله خلال قديش نحن بنبلش نشوف نتائج؟
2: طلع عشان نكون هاي احنا مش عم نحكي زي ما قال هو مش عم نحكي على بنج وهاي احنا مش عم نحكي على سحب احنا عم نحكي اذا في مثلا مسكة رقبة اشياء اللي هي مش زي ما بقولوا اشي خروني اشي اللي هاي بهاي بخلال يوم يومين بيكون صار الجسم تبعنا الجهاز بيساعده بسرعة رايبة. من ناحية تاني إذا الإشي صار له أكتر معه ماشي من 3 أسابيع وفوق هذا اللي إحنا نسميه الجفار الخروني هذا بين زي ما بقوله بين أسبوع لأسبوعين إحنا بنقول علاج يومي عشان هيك إحنا بنعطي 60 يوم بشروط خاصة إنه الجسم يساعدوا الجهاز إنه يساعدوا بعلاج الجسم.
0: نعم تفضل تفضل.
2: لا عشان هيك أنا اللي بقول دائما مش إحنا الطب مش سحر.
0: أكيد دائما المتابعة والاستمرارية بالموضوع هو كمان له آثاره. بدي أرجع لك عبد الغني شو كنت بتقول اليوم لكل مين عم يسأل على هذا الجهاز؟ هل أنت بتوصي فيه؟ هل بتنصح فيه؟ يعني كل مين حواليك أكيد كمان بيستشيروك يعني كل مين اليوم عم يسمعك شو ممكن تقله لحتى على هذا الجهاز؟
1: التقنية مفيدة جدا وأنا كان واحد من صحابي شروه هذا المخشي.
0: جميل. نعم نعم طيب شكرا. أول شيء شكرا كتير لك ضيفنا عبد الغني أحمد طبعا ممرض ومستخدم لهذا الجهاز منذ أكثر من 20 سنة وأيضا حسام جمال مستشار الألم في شركة بيكيور ليزر هذا العرض الخاص لليوم فقط ولمستمعي إذاعة الشمس طبعا
2: نجمي 3414
0: أكيد على نجم الاتصال على نجمي 3414 واليوم في عرض خاص لمستمعي إذاعة الشمس كل من بيتصل اليوم بوصي على الجهاز هناك عرض

0: خاص من حيث السعر ومن حيث أيضا هناك هدية أيضا. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا، إلى اللقاء.
1: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

0: البروف بروفيسور بالنكهات والطعمات، برجر بريميوم، تورتيا وتشيكن لكل العيلة، كل واحد وطلبه. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
1: البروف بفش غلك.
2: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.
3: الشمس دائماً

0: فعال. تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: شوي على اليمين؟ لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
2: قصة حط الموضوع على الطاولة. احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة. خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع. والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن مصرع رجل سبعيني وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء تحطم طائرة خفيفة على الطريق السريع رقم 65 قرب كفر قرع. وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث بأن الرجل كان فاقدا للوعي ومصابا بجروح متعددة وحروق بالغة، وتم إقرار وفاته بالمكان، فيما نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها أعادت الشرطة فتح الطريق بعد إغلاقه وسط استمرار التحقيقات في الحادثة. أصيب رجل في 56 من عمره بجروح حرجة بعد سقوطه في حفرة بعمق نحو 10 أمتار داخل موقع بناء على طريق بيت لحم في القدس. وأفادت طواقم الإطفاء والإنقاذ بأنها تمكنت من إنقاذ الرجل بعد عملية معقدة بسبب ضيق المكان باستخدام رافعة وبالتعاون مع وحدة الإنقاذ الوطنية، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها باشرت الشرطة والجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلنت الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك في بيان مشترك عن اعتقال شاب في 25 من عمره من سكان باقة الغربية للاشتباه بتواصله مع جهات إيرانية وتنفيذه مهام بتوجيه منها مقابل أموال. وبحسب البيان جرى اعتقال الشاب خلال الأسابيع الأخيرة في عملية مشتركة فيما لم تكشف السلطات عن طبيعة المهام التي يشتبه بتنفيذها أو قيمة الأموال التي تلقاها. ومن المقرر أن تقدم النيابة العامة في لواء حيفا لائحة اتهام بحقه أمام المحكمة المركزية في حيفا بتهمة التواصل مع عميل أجنبي. أعلنت الشرطة عن ضبط أسلحة وذخيرة وأكثر من 20 كيلوغراما من المخدرات خلال مداهمات في مدينتي الرمل واللد. وقالت الشرطة أن القوات ضبطت في حي جواريش بالرملة بندقية من طراز M16 مزودة بمنظار ومخفف صوت ومخازن وكمية كبيرة من الذخيرة، مشيرة إلى أن السلاح كان معدا بحسب تقديراتها للاستخدام في جريمة قتل. وفي اللد قالت الشرطة أن القوات ضبطت أكثر من 16 كيلوغراما من الحشيش وأكثر من 5 كيلوغرامات من الكوكايين.

0: إلى جانب كمية من الذخيرة. وفي مدينة الناصرة قالت الشرطة أنها ضبطت مركبة في المدينة خضعت لتعديلات هيكلية غير قانونية بهدف تحويلها لمركبة أو مركبة مصفحة ضد إطلاق النار، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع وفق بيان الشرطة. وأوضحت الشرطة أن تكلفة تعديلات المركبة بلغت عشرات آلاف الشواقل، مشيرة إلى أنها نقلت إلى مركز الشرطة لاستكمال التحقيق وجمع الأدلة تمهيدا لاتخاذ إجراءات قضائية بشأنها. إلى ملف الضفة الغربية، تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي على المزارعين في سلفيت ونابلس بالتزامن مع موسم قطف الزيتون. وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين بحماية من قوات الجيش الإسرائيلي منعت مزارعين من الوصول إلى أراضيهم وقطف الزيتون في دير إستيا وفرخة وحارس، فيما احتجزت قوات الجيش ثلاثة مزارعين من حارس أثناء عملهم في أراضيهم. وفي بلدة بيتا جنوب نابلس هاجم مستوطنون مزارعين خلال قطف الزيتون وأطلقوا الرصاص الحي باتجاههم دون تسجيل إصابات. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا أكثر من 2050 اعتداء في الضفة الغربية خلال شهر سبتمبر الماضي. وأوضحت الهيئة أن المستوطنين نفذوا 647 اعتداء أسفرت عن ارتقاء ثلاثة فلسطينيين وإصابة 88 آخرين بجروح متفاوتة. في الأخبار الدولية، ذكرت مصادر إعلامية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث في اتصالين منفصلين مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الكندي حول وضع الطاقة العالمي. وبحث ماكرون خلال الاتصالين ضرورة العمل المشترك لمكافحة ارتفاع أسعار الوقود وضمان إمدادات المنتجات المكررة. وقالت المصادر أن فرنسا تعتزم إجراء اتصال هاتفي مع قادة مجموعة السبع لتنسيق الإجراءات المتعلقة بالأسعار والإمدادات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا ويطرا انخفاض طفيف اخر على درجات الحراره، فيما تكون الفرصه مهيئه لسقوط زخات متفرقه من الامطار على بعض المناطق. في القدس والجليل الاعلى 27 درجه مئويه لهذا النهار، طبريه 28، في الناصره وحيفا والساحل 26، تل ابيب ويافا والنقب 28، وأخيرا في إيلات 32 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

عدنا إليكم والعود أحمد وكل الحب لكم أينما كنتم. تحيات خاصة جدا للجميع وعودتنا اليوم في الساعة الأخيرة وهي ساعة يوسي كار. إذن هذه تحية من يوسي كار أيضا إلى كل المستمعين والمستمعات. تحية لزميلي هاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. تحية إلى بديع كرام الشريف على هذا اللقاء. هذه تحية من الأعماق إلى زميلة أسيل كبهة. دوريت زرقاوي من وراء الميكروفون. راح يكون عندنا نهفات كتير بهذا البرنامج، ولكن قبل كل شيء راح أربح كل يوم، نعم، قصائم بقيمة 200 شكل عدا ونقدا عن طريق البيت، راح تخذوها من يوسي كار. اللي ربحوا هذيك المرة من يوسي كار على المحل، يوسي كار دغري بعت بيت لكل اللي ربحوا. فاليوم في 3 أشخاص راح ربحكم كمان كل واحد 200 شيكل من يوسي كار.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم. 0-4-60-10-101. مرحبا لمين؟
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا كيفك؟
1: والله الحمد لله. شو أخبارك؟
0: شو أخبارك؟ طمنا عنك.
1: والله يا الحمد لله.
0: بدنا نروح على يوسي كار؟
1: يوسي كار أكيد.
0: غيرنا السيارة ولا بعدنا؟
1: لا بنغير والله.
0: الله يهدي البال إن شاء الله. خذ الرقم نجمي 4973. بينفع ولا بينفعش؟
1: بينفع.
0: يلا إن شاء الله بلكي ربحت على البيت اليوم 200 شيكل على المحل. أوكي؟
1: أوكي.
0: مرحبا لمين؟
2: مرحبا بيريد.
0: كيفك؟ شو أخبارك؟
2: الحمد لله تمام.
0: مين معي؟
2: معك ميسة من مصر.
0: كمان مرة؟
2: ميسة.
0: ميسة كيفك ميسة؟ شو أخبارك؟
2: الحمد لله تمام.
0: بدنا نغير السيارة يا ميسة؟
2: إن شاء الله.
0: وبدنا نربح اليوم 200 شيكل يا ميسة
2: إن شاء الله.
0: جريد الله يخلينا إياكي. و
2: جريد.
0: نعم.
2: بحب أهدي اليوم بنفسة عيد ميلاد أبوي بكل كل سنة وانت
0: سالم. أوه حلو.
2: كل رب السعادة والأخنية إن شاء الله غرفك رأسنا.
0: الله يحميه ويحميكي ويحمي الكل اللي حواليكي. وتحية خاصة جدا للجميع. إذن هذا البرنامج مقدم برعاية يوسي كار العفولي. طبعا هذا الخبر اللي صار جدا من يوسي كار. كل واحد بروح يوم الأحد على يوسي كار على المحل على المحل بدون ما يكون فيه ولا أي شيء 4000 بنزل من حق السيارة. تخيلوا 4000 شيكل من حق السيارة بنزل اللي بيجي عن طريق إذاعة الشمس. اتصلوا وحضروا حالكم تروحوا على يوسي كار. عنده كل أنواع السيارات اللي بيجي عبالك بالعالم. نجمي 4973. مرحبا لمين؟
3: أوه.
0: ألو.
3: لو
0: حبيبي مين معي؟
3: احمد بكري.
0: احمد شو؟
3: احمد بكري.
0: احمد كيفك حبيبي؟
3: الو بدي نحكي المناظر على طريق اذاعه الشمس.
0: ايوه الله يسعد قلبك وقبل كل شيء. خليك خليك. مرحبا لمين؟ الو فيش حدا هون؟ اوكي الو مين معنا؟
4: الو يعطيك العافيه.
0: هلا بالغالي
4: معلم بريد. معك يوسف ياسين من طمرة.
0: يوسف
4: كيف اخبارك يا غالي؟ انت قبل جمعتين ربحت مع يوسي كار.
0: يا عيني عليك ورحت عند يوسي كار.
4: الله يسعدك. بدي احلى تحيه له بلد بركات من طمرة الشماليه.
0: سلم على طمرة الشماليه وعلى كل الحبايب
4: حبيبي. واسمع الزبور لعيونه بلد بركات.
0: اضرب اضرب اضرب. ولعت ولعت خلاص بكفي.
4: وس ولعت
0: وس ولعت. مرحبا لمين؟ الو
3: الو.
0: مرحبا
3: احمد بكري.
0: مين معي؟
3: بكري.
0: والله ما سامع شيء. اليوم بدي اوزع عليكم 200 شكليم 600 شيكل. كل بيت راح ياخذ كل مستمع راح ياخذ على البيت 200 شيكل على المحل. باخر البرنامج راح اعطيكم الاسماء اللي فازت. مرحبا لمين؟ الو. اوكي كمان مره اتصلوا على يوسي كار. يوسي حدث طبعا التليفونات وكل الطاقم غاد. نجمي 4973. نجمي 4973. هذا البرنامج مقدم برعاية يوسي كار العفولي. يوسي كار بيع شراء وتبديل على جميع أنواع السيارات. لأول مرة هناك إمكانية تمويل حتى 115%. تخيلوا يا جماعة. واللي بروح يوم الأحد تذكروا يوم الأحد في عنا يوم مبيعات. اللي بروح عن طريق إذاعة الشمس بأخذ 4000 شيكل على المحل تحت الـ الـ الـ سعر السيارة. تخيلوا يعني بعد ما تسكر سعر السيارة قل له أنا عن طريق إذاعة الشمس 4000 تحت سعر السيارة. يلا يلا مولع الاتصالات. الكل بدروا على يوسي كار. نجمي 4973. مرحبا لمين؟ له
5: العاف عم دريد.
0: غالي
5: حبيب قلبي عم دريد.
0: حبيب الشعب. مين معي؟
5: لبابيدي من عكا عم دريد.
0: وينك لبابيدي؟
5: حبيبي أنا عزمت صاحبك قبلك. إذا بتحب تفضل معاه.
0: أنا اللي جاي. أنا اللي جاي.
5: أهلا وسهلا. يا ابني إيش بدي أحضر الكانون.
0: أطيب لحمة عندي اللبابيدي حبيب قلبي. لبابيدي شو أخبارك؟
5: الحمد لله بشكر الله.
0: بدنا نروح نغير السيارة عند يوسي كار. شو رأيك؟
5: يوسي كار إن شاء الله.

0: خير؟ شو صار؟ ليش تركته؟ والله قعدت أسبوعين تبكي لي وتنق علي إني ما بحبها. أوكي وبعدين؟ والله اقتنعت حبيت. مرحبا لمين؟ ألو؟
1: أيوة
0: غالي، مين معي؟
1: معك أحمد بكر من البعمل.
0: أبو البكري شو أخبارك؟ طمني عنك.
1: الله يجزاك يا أبو سليم.
0: اتصلت على يوسيكر ولا بعدك؟
1: بعدني بدي
0: اتصل. وحط رتب أمورك، 4000 شيكل تحت المحيرون بدك تأخذ يعني من السيارات اللي غاد. 4000 شيكل.
1: أنا بدي سيارة، بدي سيارة. أنا
0: إيش بدك؟ قولي.
1: أنا بدي مخزن للوجع.
0: طيب خليك بالإنتاج وبقولوا لك كيف تصل لغاد. أوكي باي. مرحبا لمين؟
2: يا غالي،
0: يا مغلغل
2: كل وياسمين وعنبر وكل شيء حلال يا رب.
0: ولعت. مين معي؟
2: يا زلمة حبيب قلبك أبو كريستيانو.
0: أبو كريستيانو.
2: يا غالي أحلى تحية لشفرية بساط البلد.
0: ولعت.
2: شدوا
0: اطلع بالطلعة، اطلع بالطلعة، اطلع. أوكي أبو كريستيانو
2: حبيب قلبي،
0: بدنا نغير السيارة أبو كريستيانو. خلص بكفي عاد،
2: انت بالكلب
0: وروح عند يوسي كار وقول له بدي اغير السياره.
2: طيب انت ايش بدك تلف؟ وين بدك تيجي لفه؟
0: انا جاي لفي معك. ايه بقول لك انا جاي لفي، انا قاعد حدك بدي اشوف كيف بتسوق وكيف الوضع غاد. اوكي
2: يا عيني على ربك.
0: احلى عالم ابو كريستيانو
2: حبيب قلبي بالكلب.
0: باي. مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
0: هلا.
3: بتحكي معك سميه من نحل.
0: سميه شو اخبارك؟ طمنينا عنك.
3: الحمد لله.
0: بدنا نغير السيارة يا سمية. شو السيارة اللي عندكم؟
3: بس يوسي كار.
0: بس يوسي كار إن شاء الله بالعفولي. أوكي
3: إن شاء الله يا رب.
0: باي. مرحبا لمين؟
4: ألو.
0: أيوة مين معاي؟
4: لبنى بحطوم.
0: لبنى شو أخبارك لبنى؟
4: الحمد لله مشتاقين.
0: اتصلت وحطيت
4: يا عم من الصبح نتصل بدنا نشارك بالمطعم الضابط.
0: آخ إسا بدها تزبط بالمتين شكل على البيت. إسا بدها تزبط.
4: يوسي كار
0: بجنن. يوسي كار. رحت لبنى؟
4: رحت
0: وتفرجنا. قلتي لي عن طريق راد الشمس وهيك شيء. اوكي ممتاز.
4: شو بجنن معاملتها
0: للطرف؟ بيش اشي بيرفع الراس يوسي وعيران والشباب كلها غاد.
4: اوادم وبجننوا.
0: بجننوا. نعم ان شاء الله. والله يعني كمان اللي بروح يوم الاحد في عنا يوم مبيعات بخوف، اللي بيجي عن طريق اذاعه الشمس 4000 شيكل تحت الميكرون. اوكي
4: ان شاء الله.
0: باي. مرحبا لمين؟
5: الو مرحبا.
0: هلا
5: صابر داود عرابي.
0: صابر شو اخبارك؟
5: حياك عمي سوريك.
0: حياك كيف عرابي؟ طمنا عنكم.
5: والله الحمد لله الناس اللي بتطلع بالصلعة
0: بالنسبة. انتو ناس طيبين ومحترمين.
5: انا والله ما بطلت جالك بطل هيك عجالة نعنش بصوتك
0: يعني. انت الغالي المغلغل.
5: الله يسعدك يلا كله عيوتي كار.
0: يوسي كار ومولع غادي بيوسي كار. نجمة 4973. مرحبا لمين؟
6: هلو.
0: ايوة
6: ابو عمر.
0: ابو عمر كيفك ابو عمر؟
6: الحمد لله. يوسي كار.
0: غيرت السيارة على يوسي كار ولا بعدك؟
6: لا بعدنا
0: يا زلمي. حط دور. اتصل نجمة 4973 يوم الأحد. بتأخذ سيارة
6: من حاط
0: يا زلمي.
6: انت شايف البنزين عم بصير
0: البنزين لفوق. عشرو خذ بلاك إن حشملية يا زلمي. حط حشملية.
6: إن شاء الله. إن شاء باي. الله.
0: كل مين بيتصل ليوسي كار حاليا على نجمة 4973 وبحط دور غاد ليوم الأحد أو التنين 4000 شيكل على المحل مباشرة، ما فيش بفكروش.

0: اليوم بدي اوزع عليكم 200 كليم، كل 200 عباره بده يعني اي اتصال بيجي عندنا على الراديو رح يتحول له على البيت 200 شيكل من يوسيكار. وزع مصاري وطعمين يا كل مين بيتصل رح يفوت على القرعه. باخر البرنامج رح اذكر 3 اشخاص ربحوا على البيت على المحل يوسيكار. كيف عمل الاسبوع اللي فات؟ رح يبعث لك على البيت، اترك رقم تليفونك عشان يتواصل معك. مرحبا لمين؟
1: صباح الخير. مرحبا،
0: صباح الفل. مين معنا؟
1: غسان بريك من اسبوعان.
0: غسان بريك،
1: غسان ابو الهيجة
0: حبيبي. غسان، غسان
1: يوسيكار.
0: رحت على يوسيكار ولا بعدك يا غسان؟
1: اسعى الطريق ان شاء الله.
0: روح على يوسيكار، قول له عن طريق اذاعه الشمس 4000 شيكل على المحل بينزل من عرخ السياره. شو رايك احنا من هيك؟
1: نجمي 4773.
0: نجمي 4973.
1: نجمي 4973.
0: يا سلام عليك. خذ سيارتك القديمة بخدوها كيف ما هي وبعتوك سيارة جديدة، أوكي؟

0: مرحبا لمين؟
1: صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: بدي اغير سيارتي بس بيوسي كار.
0: اسمعي مني، بتروح على يوسي كار وبتدعي لي كمان، اوكي؟
1: ان شاء الله. ام حسن علي
0: معك. ام حسن نجمه 4973.
1: باذن الله ان شاء الله نربح ونغير السياره
0: ان شاء الله. بتاخذي 200 شيكل على البيت ببعث لك كمان
1: ان شاء الله.
0: باي. مرحبا لمين؟
2: العافيه.
0: غالي ومغلغل.
2: كيف حالك زراوي؟
0: اي والله خلي حكي على زراوي. مين معاي؟
2: معاك نضال موسى من ترشيحه.
0: نضال
2: بس يوسي كار والباقي كله خاص.
0: انت رحت عنده ولا بعدك على المقراج؟
2: عندي عندي بي واي دي 2010 بدي اغيره خلص.
0: روح اسمع مني نجمه 4973 وحط دور من اسا، لانه يوم مبيعات مجنون راح يكون يوم الاحد.
2: اكل
0: ولعت. مكملين طبعا، تحيه خاصه جدا للجميع. الكل بده يربح كمان 200 شكاليم عن طريق البرنامج، وراح يوصلوا على البيت على يوسي كار. كل الحب ليوسي كار اللي طبعا كريم من يوم يومه وبوزع مصاري وطعمينه. أهلا بالجمال.

سامي شحادي، سامي شحادي، نايا، سارة، فضل، أبو الفضل. طبعا تحية لأبو الفضل وأم الفضل وأولاده فضل ونايا وسارة. تحية لأحلى نايا وسارة فضل.

الكل طبعا عم بيتصل على يوسي كار، مولع عند يوسي كار بالاتصالات، لانه الكل حاطط دور ليوم الاحد بده ينزل، يعني رح يحط سيارته القديمة، يأخذ سيارة جديدة 4000 تحت الدفتر يعني، ورح يأخذ كمان تأمين حفا، ورح يأخذ كمان كاميرا طريق بمتنة، ورح يأخذ كمان شوفار بقيمة 500 شيكل. أوه ماي جاد، أوه ماي جاد. نجمي 4973، نجمي 4973، اتصلوا.

0: يقبرني يقبرني. مرحبا لمين؟
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا.
1: تحكي فيروز من ناصر.
0: فيروز شو أخبارك؟
1: الحمد لله تمام.
0: أهلا بأحلى فيروز بالعالم.
1: والله فيروز. أنا نعم. بالسيارة وشفت الدعاية وأنا بدي أبدل سيارتي يعني أذت بوقتها.
0: أنت مجبورة تروحي على يوسيكار وتقولي له اسمعي الدريد بإذاعة الشمس وشوفي شو بدي أعمله معك.
1: أكيد ولا يهمك.
0: الله يخلينا إياك وبلكي ربحتي على البيت كمان. أحلى هدية 200 شيكل على البيت. شكرا لك. مرحبا لمين؟
2: ألو مرحبا.
0: هلا كيفك؟
2: يوسف تمام.
0: يوسف كيفك حبيبي؟
2: الحمد لله. برنامج رعاية يوسيكار العفوية.
0: يا سلام عليك، إن شاء الله حظك بيكون حلو معنا. مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
0: هلا.
3: يوسيكار ويقطع.
0: ولعت. مين معي؟
3: معك رامي من باك الغربية.
0: أحلى رامي، رحتوا على يوسيكار ولا بعكم يا رامي؟
3: لا والله بعدي اليوم إن شاء الله.
0: إن شاء الله بتروح اليوم وتنبسطوا كتير. لك منا أطيب نيات، منحبك كتير. يعطيك العافية.
3: الله يسلمك.

إذن راح نروح لهالأغنية الحلوة. من بعد الأغنية مباشرة راح يكون في عنا أسئلة وأجوبة، معلومات عامة لكم منا أطيب الأمنيات، ودائما معلوماتنا لإلكم إن شاء الله بتستفيدوا منها. خليكم معنا وخليكم مع المعلومات.

0: إذا بلشت لعبة التحديات أيضا مع يوسيكار. مرحبا لمين؟ ألو.
1: على مرحبا.
0: يا هلا، مين معنا؟
1: روعة دراوشي.
0: روعة دراوشي، كيفك يا روعة؟
1: الحمد لله.
0: الله يخلينا إياك يا روعة، وإن شاء الله حظك يكون حلو معنا
1: إن شاء الله.
0: ونلعب لعبة التحديات من 1 لـ20. حاضرة؟
1: إن شاء الله.
0: اختار رقم من 1 لـ20.
1: 8.
0: رقم 8. أوكي، اسمعي وركز منيح. إشي إله مفاتيح كتيري لكن لا يفتح بابا. في إله مفاتيح بس ما بيقدرش يفتح باب. إيش هذا اللي إله مفاتيح كتيري بس بيقدرش يفتح باب؟ يا ساتر. مظبوط إيهاب، إله مفاتيح كتير بس بيقدرش يفتح ولا باب. هي آلة موسيقية، بدي أساعدك. يلا.
1: الأورج.
0: الأورج، ممتاز. الأورج أو البيانو، مظبوط. إله مفاتيح بس بيقدرش يفتح باب. زقفة كبيرة، وإن شاء الله حظك بيكون مع يوسيكار كمان 200 شيكل. أوكي، باي باي. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: يا هلا، مين معي؟ مين كمان مرة؟
2: هاني خليل.
0: هاني خليل، شو أخبارك يا هاني؟
2: حبيب الله يسعدك، يوم مبارك علينا وعليك إن شاء الله.
0: الله يخلينا إياك يا هاني، وإن شاء الله حظك بيكون حلو معانا. رحت على يوسيكار ولا بعدك؟
2: لا إن شاء الله، إحنا على الطريق إن شاء الله، بس معكم نروح عليه
0: طوالي. يلا إن شاء الله بتروح على يوسيكار وكمان تنبسطوا غاد. وحاضر للتحدي؟
2: يلا.
0: اختار رقم من 1 لـ20.
2: 7.
0: رقم 7. أوكي، رقم 7، تحدي اللسان. بدك تقول 3 مرات بسرعة وراي هاي الجملة، وإن شاء الله ما بتخربط أبداً. أوكي؟
2: إن شاء الله.
0: شريف، شرشف شريف نشف.
2: شرشف شريف نشف.
0: عم أهلك.
2: شرشف شريف نشف.
0: كمان واحدة.
2: شرشف شريف نشف.
0: كمان واحدة من شاني.
2: شرشف شريف نشف.
0: حبيت حبيت حبيت، شكرا لك. مرحبا لمين؟ ألو. ألو. راح الألو. يا ألو. عمرو دياب، يا أنا يا لا، يا إذاعة الشمس يا ولا حدا.

إذن كل تحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع. لعبة التحديات من 1 لـ20 بإمكانكم الاتصال على 0460-1001. اليوم في عنا 3 قصائم بقيمة 200 شيكل على البيت راح تتحولكم من يوسيكار.

وهذه تحية إلى شيمون أيضا هناك في يوسيكار اللي عم يسمعنا على طول دائما بيبعث لنا فداش خام لشيمون في لكل خبر شمال.

0: لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: أهلا.
0: شو الأخبار؟
1: الحمد لله تمام. شو أخبارك
0: أهلا
1: أنت؟
0: أهلا. مين معاي؟
1: معك عبير أسدي.
0: عبير الأسدي، شو أخبارك يا عبير؟
1: والله الحمد لله. شو أخبارك
0: إن
1: أنت؟
0: إن شاء الله بتضلك منيحة يا عبير، والبرنامج مقدم برعاية
1: يوسيكار
0: العفولة نجمي 4973. كل اللي عم بروح يوم الأحد في هناك يوم مبيعات مجنون، والكل بده يشتري السيارات من يوسيكار. حاضر للتحدي؟
1: أنت حاضرة.
0: يلا من 1 لـ20.
1: 7.
0: رقم 7. أوه. اسمعي، في تحدي بينه وبينك.
1: يلا.
0: التحدي كالتالي. اللي هو تحدي بين المذيع وبين اللي هاي. يا ويلي يا ويلي، هذا التحدي فيلم. اسمع شو بدنا نعمل. راح نتسابق أنا وياكي. بدنا نذكر 6 فواكه بدون تكرار. معانا 5 ثواني أو 6 ثواني كل فاكهة تانية. كمان مرة، أنت 6 فواكه بدك تقولي، بدك تعدي أصابعك. أوكي؟
1: أوكي. 6 فواكه.
0: 6 فواكه. ممنوع تكرر الفاكهة مرتين. أنا وياك بدنا نتحدى الموضوع. أوكي؟
1: أوكي.
0: دينا تمام. 1 2 3.
1: خوخ، توت، تفاح، بطيخ، شمام، توت.
0: بسم الله عليك. ارتبط لساني. ايش هذا عبير؟ ما شاء الله، كنت بتحب الفواكه؟
1: كثير.
0: بس مش هيك. ما قلتش ولا فاكهة خليتيني احكي. ايش فيه؟ بسم الله عروحك واسمك. اوكي عبير، فزتي وتحديتيني ونجحتي، وان شاء الله بتربح كمان من يوسيكار. اوكي؟
1: ان شاء الله.
0: باي. از خبريم داش خام ايضا مش مولك من يوسيكار لابو رشدي حبيب قلبي. هي احلى ابو رشدي، شروط مسباري خاد، احلى ابو رشدي من يوسيكار من شمولك.

0: اسمع اسمع شو بحكي.
1: سمعنا.
0: يا أنا
1: يا أنا يا لهني ما حد يستاني.
0: كملوا كملوا.
1: يا أنا يا لهني.
0: ممتاز.
1: ولا حد يستاني حلاني ولا في أهلا.
0: يا أنا يا
1: لهني ما حد يستاني. يا أنا يا لهني.
0: Oh my God.
1: ولا حد يستاني حلاني ولا في أهلا.
0: صبايا برافو برافو برافو. زعفي للصبايا، أنا مبسوط منكم كتير وربحتوا معانا. لا بعد ما ربحتوش من شو. إن شاء الله بتربحوا، إن شاء الله بتربحوا مع الفرنيني. أوكي
1: إن شاء الله.
0: انبسطوا كتير، احكوا جملة واحدة بنحب إذاعة الشمس بصوت عالي. يلا واحد اثنين ثلاثة
1: من حب إذاعة الشمس.
0: أوه ماي جاد.

0: إذن تحيات خاصة جدا للجميع لكم منا دائما أطيب الأمنيات من يوسي كار. هذا البرنامج مقدم برعاية يوسي كار العفولة. يوسي كار بيع شراء وتبديل على جميع أنواع السيارات. لأول مرة هناك إمكانية لتمويل يصل حتى 115%. مزبوط شو سمعتوا؟ التمويل مش 100% حتى 115%. يوسي كار خبرة أكثر من 30 عام في هذا المجال، شعارنا للمسؤولية والأمانة. زورونا واستمتعوا من تشكيلة رهيبة من السيارات الجديدة والمستعملة اللي بروح يوم الأحد على يوم المبيعات في يوسي كار. 4000 شيكل تحت المحرون بأخذوا إن شاء الله السيارة. كل الحب لكم أينما كنتم اليوم. وزعوا علينا 3 قصائم بقيمة 200 شيكل على البيت راح يصلوكوا. مرحبا لمين؟
1: هلا مرحبا.
0: يا هلا.
1: ممكن شارك البرنامج؟
0: لا طبعا.
1: لا
0: انت مزوي. لا مزوي طبعا ممكن اكيد. شو رايك؟ تفضل.
1: كان حابب استاذن قبل ما.
0: لا انت هذا بهذا هو الذوق عشان هيك طبعا مسموح. تفضل. اوكي يلا. اول شيء اختار رقم من 21.
1: 18.
0: رقم 18. اوه بدك تكمل المثل الشعبي معي. اوكي
1: اللي هو
0: اسال مجرب
1: ولا تسال طبيب.
0: مزبوط.
1: ربحت؟
0: لا فتت على القرعة. فتت على القرعة. صرت تقول لي ربحت. خلص فوت على القرعة. اوكي
1: بتطلع هيك القرعة.
0: قول يا رب انت بس دائما قول اذكر ربك. يسر ولا تعسر. يسر ولا تعسر. باي. اوكي احنا مكملين معكم فول فوليوم دوريز زرقاوي ذات الشمس. برنامج صباح الخير يا بلدي. الاتصالات على 0461.

0: كملين معاكم كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، هي خاصة جدا للجميع. ألو، مرحبا لمين؟ ألو،
1: مرحبا يا غالي يا مغلغل.
0: الله يسعد هالروح، مين معاي؟
1: كيف حالك؟ كيف أصبحت؟
0: حبيب قلبي
1: عادل خطيب.
0: عادل، كيفك يا عادل؟
1: كيف أنت؟ الحمد لله. بسألك شو أخبارك؟
0: البرنامج مقدم تحت رعاية
1: يوسيكار.
0: يوسيكار العفولي، رحت على يوسيكار ولا بعدك؟
1: لا.
0: يلا إن شاء الله حظك بيكون حلو. اختار رقم من 1 لـ20.
1: 19.
0: رقم 19. أوه، تحدي الأسماء. بدي منك اسم ولد واسم بنت واسم بلد كلهن بحرف الراء بسرعة. 1 2 3.
1: حرف ورامي.
0: رامي ولد، بنت
1: رنين.
0: بنت اسم بلد.
1: بلد
0: رماني. رماني، رائع يا مغلغل، ودخلت على قرعة الـ200 شيكل. شكرا لك، سلامات. مرحبا لمين؟ ألو.
2: مرحبا.
0: هلا،
2: كيف حالك؟
0: رياض، كيفك؟
2: شو أخبارك؟ حبيبي أسلم عليكم كلك، إن شاء الله هدي بالك ويسر أمورك. يعني بدي أبدل المرسيدس الكبير، بس المرسيدس الكبير اللي عندي ببدلها يا سيكار ولا بس برايفتات؟
0: قول يا رب أي إشي بدك تبدله بالسيارة بتقدر تبدله من يا سيكار. أوكي،
2: خلص معي أتبا بني الناس، يعطيك العافية. دوريد
0: ورحمة حبيب قلبي، سلامات. باي،
2: أنا مش هتحية لأي
0: إذن نذكركم هذا البرنامج برعاية يوسيكار نجمي 4.

0: تاخذش الموضوع بشكل جدي، خذها بشكل جدك انت، لانه جدي مالوش دخل. اوكي الواحد عن جد الان على اصحابه يعني، بس مكسل يسال، يا ريت يا جماعه اللي عايش يكتب تم او يبعث لي انه عايش. بكل دول العالم اسمه الصباح الباكر، الا عنا بالوطن العربي اسمه من شحط الصبح. اللي عارف يعرف، فيش حاجه نخربط بالحكي. مرحبا لمين؟ الو الو، فيش حدا هون؟ على واحد اخت اثنين. الو
1: الو،
0: مرحبا
1: يا ابتكار العسوله.
0: شو هاي بكمان؟
1: شو اخبارك؟
0: شو هالكلام الحلو هذا؟ مين معاي؟
1: يلا يسعدك. ام محمد بس الطبعون.
0: ام محمد من البسمه، شو اخبارك؟ طمنينا عنك. ام محمد
1: هيك يا غالي، يا مغلغل يا غالي انت.
0: يعني كل البسمه بيسمعوا راديو الشمس، بعرف صحيح؟
1: اكيد طبعا اكيد،
0: نيان على البسمه هاي
1: غنى.
0: هاي البلد الحلوه. اوكي يلا، حاضره
1: حاضره ان شاء
0: يلا.
1: الله
0: اختار رقم من 21.
1: 4.
0: اوه بتحكي على كاريوكي كمان.
1: اوه
0: اوكي، شو بتحبي تغني لمين؟ انا وياك نغني.
1: انا صوتي مفحوح.
0: صوتي ما لا هو طلع بصير حلو، بصير حلو.
1: انا عارف لمين بغني.
0: لمين
1: بتحب تغني؟ يعني عارفه
0: لمين بتحبي تغني؟
1: أم كلثوم. لسه فاكر؟ يلا غني معي.
0: لسه فاكر لأم كلثوم طبعا. العرض راح يكون وينت إن شاء الله، لأنه راح نقطع كروتي يعني اللي بحبي.
1: وينت بدك؟ الله العرض مفتوح مجاني كمان، زوري كروتي مجاني. صوت العذب.
0: طيب يلا يا جماعة، يلا يا جماعة، لسه فاكر؟ اسمعوا المطربة الرائعة أم إيش الله خليكي؟
1: أم محمد.
0: أم محمد يلا.
1: ليه
0: مصحب بس
1: انا
0: غني؟ انا وياك
1: يلا. ابدا انت.
0: يلا. لا لا لحظه.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: يلا
1: اسا.
0: لا لا لا اسا بعد يا جماعه عم نحمل المسرح.
1: الله
0: يسعدك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لحظة.

0: يلا اسا. لحظة لحظة. لسه
1: فاكر قلبي اديلك امان ولا فاكر لسه ما الصراحه مش حاضر
0: ولا فاكر كلمه هتعيد اللي كان من عيد من عيد لسه فاكر قلبي اديلك أمان
1: ولا فاكر
0: كلمة حتعيد اللي كان ولا نظرة توصل الشوق بالحنان لله والله كل صراحة أنا متفاجئ بصوتك كل احترام لإلك بترفع الرأس والله العظيم بتجنني تحية لأهل البسمة وإحنا انبسطنا كتير يعطيك العافية عن جد بتحبي إذاعة الشمس بتحبيها
1: كتير جدا
0: الله يسعد هالروح شكرا من كل قلبي سلامت تقدر تغنوا معنا

انا شايف ان الكل بده يغنيها. طلعكم الجو. اوكي ممتاز، مبسوط، مبسوط كثير فيكم. سوافيمينتي. إذن نذكركم هذا البرنامج مقدم برعاية يوسيكار العفولي. يوسيكار، بيع شراء وتبديل على جميع أنواع السيارات لأول مرة، هناك إمكانية لتمويل حتى 115%. مزبوط، شو سمعتوا؟ تمويل مش 100% حتى 115%. الكل عم بيتصل على يوسيكار وعم بحط طبعا الأجواء الحلوة في يوسيكار. ومنذكركم لا تفكر ولا تحتار، يوسيكار أفضل اختيار. ويوسيكار العفولي للاستفسار عن أي سيارة تصلوا على نجمي 4973. واللي بروح يوم الأحد بحط دور، يعني بتصل على يوسيكار على نجمة 4973، بخد 4000 دغري تحت الدفتر، جيب السيارة القديمة بخد سيارة جديدة. شكرا جزيلا لكل اللي دائما بيحبونا وبيحبوا يسمعونا وبيحبوا يختاروا دائما أغانينا الحلوة. يا ستي يا ختيار.

تهنئة من رفعت شعبان حبيب الشعب وزوجته رودينا شعبان إلى البنت الغالي ريمة شعبان عيد ميلادها. تهنئة حارة من الوالد رفعت للابنة الغالية ريمة بمناسبة عيد ميلادها. ألف ألف مبروك من رفعت، ألف مبروك من رودينا، لأن غش وأحلى بنوت.

0: مرحبا لمين؟ ألو؟ مين هون؟ دق على الباب.
1: حبوا ما بعرف خبي وعيونه خلت قلبي مثل رماد السيجارة. برم برم
0: برم برم. مرحبا لمين؟
2: لا تتردد ولا تختار، عندنا سيارات كثير كثار، بتدايم كل جيل حتى لو كنت اختيار، ومع انه مصرياتك مش كثار ما في مجال للاختيار. بس يوسيكا،
0: ايش هذا الكلام الحلو؟ مين هذا اللي بيعطينا هذا الكلام الحلو كله؟ مين
2: يعطيك العافيه
0: حبيبي ابو ركن الغالي، دائما غالي على القلب. الله يخلينا اياك وشكرا لاتصالك دائما معنا.
2: يعطيك العافيه.
0: اليوم بدنا نوزع عليكم ثلاث قصائم بقيمه 200 شيكل، راح ينبعثوا على البيت من يوسيكا. اتصلوا على يوسيكار يا جماعة، تترددوش، احجزوا دور ليوم المبيعات المجنون يوم الأحد، نجمة 4973. مرحبا لمين؟ ألو.
3: كيف العبد؟
0: يا هلا،
3: كيف حالك؟
0: شو أخبارك؟
3: محمودي
0: وينك يا محمودي؟ وين الغيبي؟
3: حد الراديو،
0: حد الراديو. يسعد لي قلبك وقلب الراديو، الله يخلينا إياك يا محمودي.
3: تسلم
0: يا محمودي،
3: تفضل على كل جميع وكيف العافيه.
0: أيوة.
3: ومبارك اول امبارح كان عيد ابني سنتين، يعني الصف
0: السابع. الله يخلينا اياكي وشكرا لك، بدي اتمنى لك الصحه والعافيه.
3: ادير هالتهاني لك ولكل المستمعين في راديو الشام.
0: شكرا لك. اختاري رقم من 21.
3: 21 15.
0: رقم 16. اوه، سؤال مفاجاه. اسمعي، لو صار معك يوم كامل بدون ما يكون معك هاتف، ما يكونش فيش تليفون معك بإيدك، شو أول إشي بتعملي؟
3: أول إشي التليفون مش رقم أول في حياتي، يعني عادي. لما بدأ التليفون بضغط معه، لما بدأ أصل وأكلم حدا بكلم.
0: يعني بشكل عام أنت مش متعلقة بالتليفون؟
3: لا تتعلق. في أشياء كثيرة في الحياة يا دبين يعملها الواحد.
0: مين؟
3: في أشياء كثيرة في الحياة ما لها بالتليفون.
0: لا، فات خبر عاجل، بس لا طلع مش عاجل. أوكي، نعم. يعطيك العافية، شكرا. سلام لمين؟
4: مرحبا.
0: هلا،
4: كيفك يا دبي؟
0: حبيبي كيفك؟
4: الله يسعدك ويرضى عليك، الله يخليك.
0: مين معاي؟
4: معك أنور باشا من مصر.
0: أنور، كيفك يا أنور؟
4: حبيبي مشتاق.
0: بدنا نغير السيارة يا أنور.
4: نعم حبيبي.
0: بدنا نغيرها من عند يوسيكار.
4: ايش
0: هاي؟ من نغير السيارة عند يوسيكار، نجمة 4973.
4: والله أنا إذا بقول لك بتصدقش، يعني أنا حاطة على سيارتي لمقرار البيع.
0: قديه صار لك حاططها؟ من زمان ولا قريب ولا؟
4: يعني أسبوعين ثلاثة.
0: بعد ما حداش اتصل فيك يعني ولا شو؟
4: اتصلوا كم من واحد بس ما حداش.
0: على خير إن شاء الله، يا رب تزبط معك الأمور. حاضر للتحدي؟
4: حبيب
0: قلبي، يلا من 1 لـ20 اختار لي رقم.
4: يلا 15.
0: رقم 15. اوكي، اسمعني منيح، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ الزرافة لا تملك أحبالا صوتية، صح ولا غلط؟
4: لا صح.
0: يعني تملك أحبال صوتية ولا لا تملك؟
4: لا تملك.
0: إذن الزرافة لا تملك أحبالا صوتية. إذا هذا خطأ، الزرافة تملك أحبالا صوتية عزيزي. أوكي، عندها بتغني مرات. حسب. بس الزرافة تملك أحبال صوتية. شكرا لك عزيزي.
4: باي.
0: مرحبا لمين؟
5: عم دريد
0: حبيبي،
5: أخبارك يا غالي؟
0: يا مغلغل، مين معاي؟
5: عاش أمجد منين؟
0: أمجد، شو أخبارك يا أمجد
5: حبيبي؟ يا غالي شو أخبارك
0: أنت منيح؟
5: الحمد لله، بس اسمع صوتك بطفي
0: يا نيالنا. الله يخلينا اياك وغالي ومغلغل
5: حبيبي. يوسيكار احسن اختيار.
0: اوكي، اسا كيف انتو التركيز؟ بتركز منيح؟
5: يعني
0: طيب، ركز منيح معاي بهاي اللعبة، اسمها تحدي التركيز. بدي وطز موسيقى عشان نركز انا وياك.
5: يلا،
0: قول كلمة احمر 5 مرات.
5: احمر،
0: قولها 5 مرات ورا بعض صوت عالي.
5: أحمر أحمر أحمر أحمر أحمر
0: شو
5: أحمر.
0: خلص، شو لون الحليب؟
5: أبيض.
0: فكرت أوقعك، طلعت أنا اللي وقعت.
5: دريت
0: حبيبي.
5: حبيبي بتعرف أنا بتصل فيك وبحب أسمع صوتك وبحب أسمع الصوت المجوز اللي يرغول اللي بتحط لي إدراك الشمس.

0: بدك شوية جرغول.
1: ولع الرادي يعني بالعربي.
0: طيب يا قلبي ان شاء الله من بتكونوا مبسوطين بصوت المجهز واليرغول، يعني بنسمعكم شوي من اليرغول لبين ما ينتهي البرنامج. شكرا لك عزيزي وبارك الله فيك.
1: حبيبي دريف، حبيبي
0: الله يعطيك العافيه، الى اللقاء. اذا تحيات خاصه جدا للجميع، ولكم منا اطيب نيات شويه يرغول حسب طلب المستمع.

لازم أجيب كل أعضاء كنيسة العرب المرشحين ونفوتهم بالصف ونعمل حلبة عرس. أعضاء الكنيسة العرب اللي مرشحين وفوتوا على الصف ونعمل أحلى سحشة. بس بدنا نختار الرويس. الله ينجح الجميع. كل حال أنا منه علي بقول يا جماعة مهم جدا نصوت بهاي المرحلة. الحكم بيد النسوان. أكلت هوا.

إذن بترككم هذا السؤال، هذا السؤال ما بديش حدا يجاوب عليه، هذا بكون معاكم للبيت وظيفة. ما هو سبب حبك لعملك؟ إيش هو سبب حبك لعملك؟ معك أربع اختيارات: الراتب، بيئة العمل، زملاء العمل، أم المدير. شو هو سبب حبك للعمل؟ هل هو الراتب أم بيئة العمل أم زملاء العمل أم المدير؟ هذا بيكون وظيفة للبيت. بالله عليكم المرة الجاية تعالوا حلوا الوظيفة. أي حدا مش حالل بوعده راح أروحه على البيت وجيب ولي أمره معه. مين ربح معانا اليوم ثلاث قصائم على البيت راح يتحولوا من يوسيكار؟ هات نشوف. يلا، هذا طبعا الأسماء راح تروح ليوسيكار. محمد من عكا مبروك لمحمد، 200 شيكل على البيت. أمير من الناصر مبروك لأمير. ولبنى من يافط الناصر مبروك للبنى. حظا أوفى للي ما ربح. شكرا. حظا أوفى للي ما ربح. شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. تحية من الأعماق إلى الزميلة أسيل كبهة، ستقرأ على مسامعكم نشرة أخبار الواحدة. من بعدها مباشرة تنضمون إلى برنامج اعمل حسابك مع الزميل هان شقور. تمتعوا واستمتعوا مع باقي برامجنا هون في ذات الشمس. أنا شخصيا سألتقي بكم يوم غد في تمام 11 ظهرا في برنامج آخر حلوة. إلى

0: من الصبح مع الفطور الزاكي ولحتى ساعة المساء مع أطيب وألذ الوجبات، مطعم وكافيه كارما مجد كروم، المكان اللي بيجمعكم على الطعم الزاكي والأجواء المميزة. عبر الويز، مطعم وكافيه كارما مجد كروم، الشارع الرئيسي.
1: الشمس دائما.
2: دخلك قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
3: والله علم علمك.
2: طيب قديش احنا البشر بنستهلك اواعي بالسنه؟
3: شو بعرفني، علم علمك.
2: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
3: سؤال حلو، والله علم علمك.
2: هي كل شيء علم علمك علم علمك، فيش عندك جواب لاي شيء؟
3: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من السبعة للثمانية، معي ابتهال حسن.
2: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
3: علم علمك.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الواحدة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. ألغت المحكمة العليا بعد ظهر اليوم قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة وعضو الكنيسة عفر كسيف لتسمح لهم بخوض انتخابات الكنيسة 26. هذا ولم تصدر المحكمة قرارا بشأن شطب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي. في المقابل أعلن أبو شحادي رسميا سحب ترشحه من القائمة المشتركة، ويأتي ذلك بعد أن قرر التجمع الوطني الديمقراطي ليلة الماضية سحب ترشح رئيسه أبو شحادي ترشحه من القائمة المشتركة بهدف تجنب صدور حكم عن المحكمة العليا بشطبه قد يشكل وفق موقف الحزب سابقة قضائية ذات تداعيات مستقبلية على التمثيل العربي في الكنيسة. وأكد التجمع أن أبو شحادي سيواصل رئاسة الحزب ونشاطه السياسي. أعلنت الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك في بيان مشترك عن اعتقال شاب في 25 من عمره من سكان باقة الغربية للاشتباه بتواصله مع جهات إيرانية وتنفيذه مهام بتوجيه منها مقابل أموال. وبحسب البيان جرى اعتقال الشاب خلال الأسابيع الأخيرة في عملية مشتركة فيما لم تكشف السلطات عن طبيعة المهام التي يشتبه بتنفيذها أو قيمة الأموال التي تلقاها. ومن المقرر أن تقدم النيابة العامة في لواء حيفا لائحة اتهام بحقه أمام المحكمة المركزية في حيفا بتهمة التواصل مع عميل أجنبي. إلى الضفة الغربية، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني بعد ظهر اليوم عن إصابة مواطن وزوجته بالإضافة إلى مواطن آخر جراء اعتداء مجموعة من المستوطنين عليهم بالضرب خلال قطف ثمار الزيتون في بيت جنوب نابلس وفي دير شرف غربا. وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن قوات الجيش أطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين ومتضامنين أجانب خلال قطفهم ثمار الزيتون في قرى محافظة نابلس. وفي سياق متصل، قال نادر السيري الفلسطيني أن قوات الجيش اعتقلت عشرات العمال في بلدة برطعة جنوب غرب جنين، كما داهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وألحقت أضرارا بمحتوياتها. إلى لبنان، ذكرت مصادر لبنانية أن عددا من أهالي بلدة النبطية الفوقة دخلوا إلى البلدة سيرا على الأقدام رغم التهديدات الإسرائيلية والتحذيرات المرتبطة بالوضع الأمني في المنطقة. وجاءت الخطوة في ظل تمسك الأهالي بالعودة إلى بلدتهم وتفقد منازلهم وممتلكاتهم وسط أجواء من التوتر والحذر. وفي سياق متصل، قالت مصادر لبنانية إن الجيش الإسرائيلي شن غارتين على بلدة المنصور جنوب لبنان، كما شن قصفا مدفعيا على أطراف بلدتي زوتر الشرقية وميفدون وبلدة ميس الجبل. فيما يتعلق بملف قطاع غزة، قالت منظمة الصحة العالمية أن السلطات الإسرائيلية تمنع دخول المعدات الطبية وأجهزة

0: الأشعة إلى قطاع غزة دون تقديم تبرير رسمي. وأضافت المنظمة أن المساعدات الحالية لا تكفي لتلبية احتياجات الأسر في القطاع، مشددة على أن إدخال الأدوية يمثل أولوية قصوى ويجب أن يتم بشكل فوري. وأشارت لأن القيود المتزايدة على دخول الأدوية والمعدات الطبية إلى غزة تتناقض بحسب المنظمة مع الحديث عن تخفيف الإجراءات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، فيما تكون الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق. في القدس والجليل الأعلى 27 درجة مئوية لهذا النهار، طبرية 28، في الناصرة وحيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا والنقب 28، وأخيرا في إيلات 32 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانز شقور.

السلامات وأطيب التحيات. الجمعة الثاني من تشرين أول أكتوبر، شو هي محار برنامجنا؟ اعمل حسابك لليوم.

في إسرائيل الانتخابات تبدو وكأنها سباق لتأجيل الحقيقة، وقود يسكن سعره إلى ما بعد الصندوق، عقوبات أوروبية تلوح وقد تطال البنوك والتجارة وجيوب الأسر المترنحة تحت غلاء المعيشة. فهل تدار الأزمة بمنطق اقتصادي أم بلعبة انتخابية تخفي الفاتورة وتنتظر اليوم التالي؟ رح نتناول هذا الشأن.

ترامب يفاوض ويحاول شراء الوقت، لكن الأسواق والطاقة والوظائف لا تنتظر. هرمز وباب المندب والبحر الأسود يضغطون على النفط والديزل والغذاء وسلاسل الإمداد، وأشباح التضخم والفائدة والركود سيدة المخاوف، وفي الخلفية إشارات ريسكوف تتصاعد، والذكاء الاصطناعي يهدد ملايين الوظائف ويسحب الكفاءات نحو الصين. فهل ما زال الوقت في صف ترامب، وهل من مخرج في الأفق؟ رح نتحدث بهذا الموضوع.

وسط صخب المعركة الانتخابية يستدعى المجتمع العربي مرة أخرى إلى قفص الاتهام، بينما تضيع القصة الاقتصادية الحقيقية. مليارات لم تستنفد، قطاعات تنهشها الجريمة، وفجوات تحاصر محرك نمو كامل. فكم تخسر إسرائيل حين تتعمق فجوات المجتمع العربي؟ ومن سيدفع ثمن الفرصة المهدورة؟ راح نناقش هذا الملف.

أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين بحلقة جديدة من برنامج أعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في ذات الشمس بالموجتين 101.98.1 FM عبر تطبيق الشمس، وطبعا موقع الانترنت الشمس.com ومنصات التواصل الاجتماعي. هدفنا في برنامج أعمل حسابك نحلل آخر المستجدات الاقتصادية بلغة بسيطة ومفهومة ونقدم رؤية أوضح. في الإعداد معنا الزميل خليل هداد، وعلى التقنيات الزميل إيهاب عويس، ومن وراء الميكروفون أنا محدثكم هنس شقور.

الآن خلينا نشوف شو صار هذا الأسبوع في الأسواق العالمية والمحلية، وشو مهم نعرف قبل عطلة نهاية الأسبوع على الصعيد الاقتصادي. إذا بدنا نلخص الأسبوع الأخير، ممكن نقول إنه كان أسبوع للأسواق احتارت فيه بين اقتصاد أمريكي بعده قوي وتضخم عم يهدى شوي، وسوق سندات عم يطلق إنذارات خطيرة. في سوق العمل طلبات إعانة البطالة انخفضت ل 197 ألف في الولايات المتحدة، يعني قريب من أدنى مستوياتها التاريخية. وتسريحات الشركات بالذات الكبرى تراجعت نسبياً، يعني لحد الآن ما في انهيار بالتوظيف. بنفس الوقت التضخم طلع أهدى من المتوقع، وهذا بيخفض رهانات رفع الفائدة في أكتوبر. لكن المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي بعدهن بيقولوا أنه رفع إضافي للفائدة ممكن يكون ضروري قبل آخر السنة. المفارقة الأكبر بالذات كانت بالسندات. عائد العشر سنوات الأمريكية وصل 5.34%، الأعلى من 2002، والبيع بيمتد لبريطانيا، فرنسا واليابان. يعني حتى مع تضخم أهدى، المستثمر عم يطلب عائد أعلى مقابل الدين. هذا قضية الريسك أوف، ما نأخذ مخاطرة. فالمستثمر عم بيطلب عائد أعلى مقابل الدين والعجز وكلفة رأس المال، وكأنه سوق السندات عم يقول المشكلة أعمق من قرار فائدي واحد من قبل الاحتياطي الفيدرالي. أما في أسواق الطاقة، برميل برنت رجع فوق 100 دولار مع تعثر التهدئة، وقف الصين صادرات بعض المنتجات النفطية، بينما أزمة الديزل بعدها بتضغط مع نقص المخزونات وقيود روسيا واضطرابات الخليج. وهون شبح التضخم والركود التضخمي بعضه حاضر. طاقة أغلى مع فائدة مرتفعة ممكن تضغط على الاستهلاك والنمو بنفس الوقت. الأسهم، سوق الأسهم يعني نسبيا متماسك. أسهم التكنولوجيا والرقائق بعد مدعومة بطفرة الذكاء الاصطناعي، ولكن هون المفارقة الجديدة، الذكاء الاصطناعي عم يدعم الاستثمار والمصانع والأسواق، لكنه بنفس الوقت عم يعيد هيكلة الشركات، وبيفتح سؤال كبير حول الوظائف بالذات التقليدية اللي ممكن تختفي لاحقا مع تزايد ما يسمى، نشوف بالأسابيع الأخيرة حديث جدا كبير عن وكلاء الذكاء الاصطناعي، وكأن موظفين جداد بيشتغلوا عندي عندك عند شركات. الخلاصة، الاقتصاد لسه مش داخل على ركود، لكن الأسواق بتسعر مخاوف عم بتلوح وبتتزايد في الأفق. ديون أغلى، طاقة متقلبة، فائدة مرتفعة، نمو مدفوع بالاي اي الذكاء الاصطناعي، لكنه اقل اطمئنان على مستقبل الوظائف. بنظره على مؤشرات الاسواق الرئيسيه اجمالا ارتدت خلال الاسبوع. اس ام بي 500 رغم انه ارتد بالامس، بالمجمل الاسبوعي محقق تراجع بمعدل 16%. مؤشر ناسداك بالمحصله محقق تراجع بمعدل بيلامس 14%. ومؤشر داو جونز عمليا متراجع بالمجمل الأسبوعي بمعدل 18%. النفط زي ما حكينا، سعر النفط ما زال يحلق عاليا، وفي العقود الآجلة سعر البرميل بلامس 102 دولار. الذهب عاش أسبوع عنيف، وصل لأدنى مستوى بسبعة أسابيع، لكنه رجع استعاد جزء من خسائره مع تراجع رهانات رفع الفائدة. امبارح سعر الإغلاق، سعر الأونصة كان عند 4220 دولار، اليوم عند 4180 دولار، نسبيا مستقر على

0: ومن الاقتصاد الانتخابي الإسرائيلي للاقتصاد الأمريكي في ظل الانتخابات النصفية. ترامب يقترب من الانتخابات النصفية بعيدا عن صورة المنتصر، صار له تقريبا سنتين بالولاية الحالية، والواقع بيطارده من كل اتجاه. الصين لم تحسم، إيران محاصرة وتحاصر، الطاقة تضغط، الفائدة مرتفعة، والذكاء الاصطناعي يعيد رسم سوق العمل فيما تتراكم المخاطر في الأفق. فهل ما زالت أمام ترامب فرصة لإنقاذ رواية الماغا Make America Great Again، أم أن الاقتصاد بدأ يكتب رواية مختلفة؟ قبل الخوض في الحديث مع ضيف البرنامج، خلينا نستمع للتقرير التالي بصوت الزميلة زهرة سعيد، وبعده منخوض بالنقاش.
1: مرت على المصافحة في واشنطن، ومن الواضح أن ما خرج من قمة ترامب وشي جين بينغ لم يكن اتفاقا تاريخيا، بل هدنة تجارية مؤقتة حتى العاشر من كانون الثاني. لا رسوم جديدة ولا قيود إضافية وجلسات تفاوض حول ضوابط الذكاء الاصطناعي، مجرد شراء وقت. والسؤال اليوم، هل يملك ترامب أصلا؟ الواقع العنيد أضاف نقطة اختناق ثالثة، هي البحر الأسود لنقطتي الاختناق الأخريين، مضيق هرمز ومضيق باب المندب. فمنذ تموز تتبادل روسيا وأوكرانيا ضرب الموانئ والسفن، ونحو 90% من قدرة تصدير الحبوب في حوض آزوف والبحر الأسود خرجت عن الخدمة، ويشكل البلدان سوية نحو ربع صادرات الحبوب في العالم، كما تتحدث تقديرات متخصصة عن خسارة شهرية لتجارة الحبوب العالمية تتراوح بين 2.5 و4 ملايين طن، وعن خسارة إجمالية قد تبلغ 20 مليون طن حتى نهاية العام، أي أن الخارطة باتت تغنق الطاقة والغذاء في أن، ونتيجة تصل إلى جيوب المواطنين في العالم. ففي أمريكا نجد أن التضخم عالق فوق 3%، أي نقطة كاملة فوق هدف البنك المركزي، والفائدة تراوح بين 3.5 و3.75%. وكانت عضوا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قالت قبل أيام إن ضغوط التضخم ستتواصل بسبب الذكاء الاصطناعي والصراع في الشرق الأوسط، وإن أدوات البنك محدودة في مواجهتها. وهنا المصيدة، فإذا خفض البنك الفائدة لإنقاذ التشغيل أشعل التضخم، وإذا أبقاها مرتفعة لكبح التضخم خطر بالركود. وفي الخلفية الذكاء الاصطناعي يلتهم الوظائف المكتبية ووظائف المبتدئين تحديدا بمعدل يقدر بنحو 16,000 وظيفة صافية في الشهر، مع ارتفاع لافت في بطالة الشباب في قطاع التكنولوجيا. والمفارق الأقصى أن أمريكا تخشى اليوم أمرين متناقضين، أن يخرج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة وأن تتأخر عن الصين في تطويره، فتتردد بين الكبح والتسارع، وفي الوقت نفسه تبدو الصين أكثر جاذبية للعقول والكفاءات. فهل بقي أمام ترامب متسع للمناورة؟ نظريا نعم، لكن أدواته تضيق. الهدنة بين أمريكا والصين تنتهي في كانون الثاني، والمضائق الأهم لحركة البضائع ليست بيده، والفائدة ليست من صلاحيته، والأسوأ أن كل ما يحتاج إليه هو الوقت، وهو بالضبط ما لا يملكه.
0: رحبوا معي بالأستاذ نعمان أبو عيسى، محلل سياسي في الشؤون الأمريكية وعضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الأمريكي. سلامات أستاذ نعمان.
2: أهلا
0: وسهلا. هلا بيك، يعطيك ألف عافية. نقول لك صباح الخير.
2: أهلا وسهلا فيكم، يومكم سعيد.
0: هلا فيك أستاذ نعمان. بعد قمة ترامب والرئيس الصيني، ما الذي تحقق فعلا على المستوى الاقتصادي، وما الذي كان مجرد هدنة مؤقتة أو تأجيل للخلافات الكبرى حول التجارة والتكنولوجيا والمعادن الاستراتيجية؟
2: يعني تحقق تهدئة بعض الشيء بتايوان وب عدم تدخل الصين في دعم إيران بشكل مباشر، ولكن طبعا أهداف الصين تختلف نهائيا عن

0: أهداف أمريكا، وتعلم الصين أن الرئيس الأمريكي يعني يحاول أن يلملم إخفاقاته من حرب أوكرانيا إلى حرب إيران إلى الحرب الاقتصادية الموجودة في العالم ورفع التعريفة الجمركية وغيرها من الأمور التي لم ينجح فيها الرئيس الأمريكي، ولكنه ما زال يحاول إعطاء الصورة للشعب الأمريكي وللناخب الأمريكي أنه على قمة السيطرة على كل الأمور، رغم أن الشعب الأمريكي بدأ يشعر بشكل واضح أن الرئيس الأمريكي قد أخفق في يعني ما وعد به في الانتخابات عندما كان مرشحا لرئاسة الجمهورية، ولم يستطع أن يوصل الشعب الأمريكي كما وعد بإخفاض الأسعار وإخفاض أسعار الانترست ريت يعني
1: الفائدة
0: فائدة. وطبعا الأمور تتعقد وتزداد، الأكل يزداد سعرا في أمريكا، والتضخم المالي يزداد بشكل أسبوعي، يزداد أسعار النفط هنا في الغازيات أسبوعين كانت 4 دولارات للجالون أصبحت 4 دولارات و20 قرش 20 سنت، والآن 4 دولارات 40 سنت في المدينة التي أنا فيها. فإن أسعار النفط ما زالت تزداد، والشعب الأمريكي أصبح متذمرا، والعديد من المرشحين الجمهوريين الذي كانوا جزء كبير من الماجا أصبحوا الآن يحاولوا الابتعاد عن الرئيس الأمريكي ولا يريدوا أن يكونوا يتصوروا معه كما كان في السابق. فسيطرته يعني ضعفت على الحزب الجمهوري، وإخفاقاته بدأت يعني تبدأ للعيان للشعب الأمريكي.
1: ومع اقتراب الانتخابات النصفية وعلى سيرة الناخب الأمريكي، يبدو يعني بتخيل مش إشي مفاجئ إنه الناخب الأمريكي يعني ما بيهتم كتير بشو بيصير بروسيا وأوكرانيا وإيران والصين وهيك، بهمه أكتر جيبته معيشته كلفة المعيشة تبعته. أنت ذكرت النفط الديزل الغذاء إلى آخره، يعني وعود كبيرة قبل سنتين من ترامب، ومن وقتها لليوم يعني في محاولات لأنه يكون دائما بصورة المنتصر وكأنه صورة المسيطر، لكن الواقع بيطرده من كل اتجاه. وإذا الصين لم تحسم وإيران محاصرة وتحاصر، بالآخر المواطن الأمريكي بيطلع على جيبته شو عم بيدفع. فالسؤال اللي بيطرح حاله مع استمرار ضغط أسعار الطاقة والشحن والتضخم، هل ما زال أمام ترامب والإدارة الأمريكية، ترامب مش لوحده، هامش حقيقي لخفض كلفة المعيشة، أم إنه الظروف اللي إحنا موجودين فيها جيوسياسية عالمية أصبحت أقوى من الأدوات الداخلية تبعت الفائدة وغيرها؟
0: نعم، إن الرئيس الأمريكي يحاول إعطاء الصورة أنه هو المسيطر، ولكن طبعا اعترف الرئيس الأمريكي عندما قال إن السعر النفط ثمن زهيد لمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية، فإنه الآن يحاول تبرير زيادة الأسعار بشكل كبير عن طريق أنه هو الرئيس الذي منع إيران من الوصول إلى القنبلة النووية. وأحد المسؤولين في الإدارة الأمريكية قال للشعب الأمريكي بما أن سعر لحم البقر هنا قد غلي وغالي جدا، قال يجب على الشعب أن يأكل سمك أو يأكل لحوم أخرى مثل الدجاج عوضا عن لحم البقر. فإن ذلك طبعا يذكر الشعب الأمريكي بالتاريخ عندما يكون هناك إخفاقات تحاول الإدارة الأمريكية أن تعطي الصورة أن الأمور ما زالت جارية، وأن الرئيس الأمريكي يعمل لمصلحتهم في الاستراتيجية. ولكن كما ذكرت أن الملف العالمي الذي لا يهم الشعب الأمريكي أصبح ملف داخلي، أصبح ملف في جيب كل الناخب الأمريكي، وكلما يذهب إلى الغازية أو يمر جنب الغازية أو يذهب إلى الجروشري ستور ليتبضع يرى أن الأسعار تزداد شهرا بعد شهر، وأن معاشه لم يزداد، وأن الضيقة ما أصبحت واضحة في الشعب الأمريكي، وأصبح الشعب الأمريكي يتذمر يعني وغاضب على هذه الأمور.

0: ما ترجم هذا الغضب والتذمر في الانتخابات في 3 نوفمبر القادم؟
1: نعم، وعلى سيرة يعني جيب المواطن ومعاش المواطن الأمريكي، احنا عم نشوف انه بالاخر للابتكار شؤون، والابتكار ما حدا بيقدر يوقفه، والذكاء الاصطناعي عم بيتقدم وبيتطور رغم كل محاولات ترامب ليورجي انه هو كمان له دور بهذا المجال. فهل تستطيع الولايات المتحدة اليوم الجمع بين قيادة ثورة الذكاء الاصطناعي محليا وعالميا وحماية الوظائف الأمريكية؟ سؤال، أي نوع وظائف كمان؟ وهل ممكن بالآخر الذكاء الاصطناعي اللي أمريكا رائدة في تطويره يتحول بالآخر لمصدر ضغط اجتماعي واقتصادي؟ وفي تحذيرات من بانك أوف أمريكا وغيرها، مخاطر فقدان وظائف، وعم نشوف بالمقابل الصين عم تعرف كيف تستقطب هاي الكفاءات. أمريكا اللي انبنت على مهاجرين اليوم وكأنها ما بدها مهاجرين، ولكن الصين من ناحية الكفاءات اتفضلوا تعالوا لعنا.
0: نعم، يحاول الرئيس الأمريكي تغيير الذكاء الاصطناعي إلى سوبر انتليجنس، إلى الذكاء
1: الخارق.
0: وطبعا هناك يعني جهود كبيرة في أمريكا للاستمرار في تطور هذا السوق في العالم، وهذا يمكن من أحد يعني القطاعات الناجحة في أمريكا رغم التنافس الصيني كما ذكرت، ولكن هذا قطاع يتطور بشكل سريع، وإن مراكز الداتا أو داتا سنترز في أمريكا، مراكز المعلومات تنتشر في كل حوب وصوب وتؤثر على استخدام الطاقة وتحتاج إلى طاقة أكبر، وهناك العديد من مصانع الطاقة أيضا تحاول إنتاج هذه الطاقة لهذه المراكز، وطبعا يحتاجون للتبريد والمياه وغير نعم. ذلك طبعا يوجد هناك يعني جهود شعبية في منع هذه المراكز من أن تكون قرب المدن، ولكن
1: سمعنا عن تذمر يتزايد من إقامة داتا سنترز، مراكز بيانات، كونها برضو بتستهلك كتير طاقة، كونها بحاجة لكتير موارد، والحديث يعني مش بس إنه قضية فقدان وظائف، كمان كلفة الماء وكلفة الكهرباء، وبرضو قضية التلويث وقربها من المدن زي ما انت تفضلت. فلأي مدى بالآخر أمريكا قادرة توازن بين يعني رغبتها وقدرتها على ريادة مجال الذكاء الاصطناعي لبين بالآخر الواقع يعني أو الشارع الأمريكي؟
0: يعني خسرت أمريكا الصناعات، معظم الصناعات للصين، وأصبحت الصين معمل الإنتاج لأمريكا وللعالم بشكل عام.
1: نعم.
0: لا تريد أن تخسر صناعة الذكاء الخارق كما ذكر الرئيس الأمريكي، ولذلك كان هناك اجتماعا مهما مع كبار رجال الأعمال في هذا المجال، وحاول الرئيس الأمريكي يعني إرضاء هؤلاء الأشخاص وإعطائهم المسؤولية لأن يكونوا حساسين لمتطلبات الشعب الأمريكي، وقالوا أنهم لا يريدوا خسارة هذا السباق مع الصين، فإن يريد تبرير الاستمرار في بناء هذه المراكز بأنه مهم جدا، وهذه ذكر أن هذه المراكز ليست مراكز وإنما مصانع لها إنتاج ولها توظيف عمال، وأن طبعا هذا يعني يساعد الاقتصاد الأمريكي في الاستمرار.
1: نعم.
0: في كونه أكبر اقتصاد في العالم، لأن هذا القطاع يتوسع بشكل سريع جدا وله مستقبل يعني استراتيجي كبير في أمريكا وفي العالم، ويساعد بشكل كبير على إبقاء الاقتصاد على ما هو عليه الآن، ولكن الشعب الأمريكي يعني ما زال يعني يعاني من زيادة الأسعار وعدم زيادة الدخل في أمريكا، ونرى أن الشعب الأمريكي متذمر بشكل عام، فهذا ما صنعه الرئيس الأمريكي خلال عامين من حكمه في أمريكا بعد الوعود البراقة التي لم يحقق منها الكثير، رغم أنه يحاول أن يعطي صورة
1: نعم.
0: أنه الرئيس الأفضل أو الرئيس الخارق في أمريكا أيضا.
1: نعم، ذكاء اصطناعي خارق ورئيس أمريكي خارق. طيب، ومع تزايد تحذيرات الريسك أوف يعني من الحذر من المخاطرة واستمرار الفائدة المرتفعة، واضح أنه يعني اللي رح يحسم المزاج الاقتصادي قبيل الانتخابات النصفية ب 30 نوفمبر وما بعدها، ومش بالضرورة أداء وول ستريت، يمكن أكثر التضخم وسعر الفائدة، الوظائف، دخل المواطن زي ما تحدثنا. السؤال بترحله بعد سنتين يعني على ولاية ترامب والوعود البراقة زي ما تفضلت، هل ما زال الاقتصاد الأمريكي قادر على دعم رواية ميك أمريكا جريت أجين، أم هو صار يشكل تحدي لإلها؟
0: يعني الاقتصاد الأمريكي وصل إلى ذروته منذ سنوات وعقود، فإن أمريكا بدأت بالتراجع من كونها القطب الأوحد المسيطر على العالم إلى أن تشارك الأقطاب الأخرى مثل الصين وروسيا خلال العقد الماضي، فإن ذلك أصبح يعني جليا للعيون بأن الرئيس الأمريكي غير قادر على المنافسة الفعالة مع روسيا وربح الحرب مع أوكرانيا، فإن روسيا هي التي تتقدم على الأرض ضد أوكرانيا رغم أن مساعدة أوروبا وأمريكا لهذا. طبعا الأمور لا تجري كما تشتهي يعني أمريكا، فإن يعني الأمور تتعقد يوما بعد يوم، وأن الشعب الأمريكي يعاني الآن من إخفاق أمريكا وعدم قدرتها على أن تكون الدولة الكبرى في العالم. فالصين تحاول تقويض نفوذ أمريكا في الشرق الأوسط وفي أفريقيا وجنوب أمريكا ودول أخرى في العالم عن طريق الاقتصاد، فإنها لم تستخدم أي من أي أدواتها العسكرية حتى هذه اللحظة، رغم أنها تطور أسطولها البحري بشكل كبير. والآن الخوف هو من أن موقع الدولار في أمريكا أن تكون العملة الوحيدة الموجودة في التعامل بالنفط وغيرها من السلع، أن تتحول هذه العملة إلى عملات أو سلة عملات في المستقبل، وهذا طبعا سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي ويقود من قيمة الدولار وقيمة الشراء للفرد الأمريكي.
1: الأستاذ نعمان أبو عيسى، محلل سياسي في الشؤون الأمريكية وعضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الأمريكي، دائما ممتع الحديث معك، يعطيك ألف عافية وشكرا وصباحك ورد. شكرا أستاذ نعمان،
0: شكرا جزيلا.

0: اعمل حسابك المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس. بعيدا عن ضجيج الانتخابات والاتهامات الموجهة للمجتمع العربي، هناك سؤال اقتصادي أكبر: كم تخسر الدولة حين يبقى مجتمع كامل دون طاقته الإنتاجية؟ خطة 550 تقترب من نهايتها، الميزانيات تتقلص، الجريمة تخنق الأعمال، والفجوات ما زالت قائمة. فهل نحن أمام فشل في الاستثمار أم فشل في التنفيذ أم كليهما؟ أهلا وسهلا بالسيد حسان طوافرة، الرئيس السابق لسلطة تطوير الاقتصاد المجتمع العربي في وزارة المساواة الاجتماعية.
1: سلامات عزيزي أمس.
0: هلا سيد حسان، يعطيك ألف عافية، أهلا وسهلا
1: فيك.
0: سيد حسان، لنبدأ من أصل الجدل، بعيدا عن الشعارات حول ما يدفع المجتمع العربي وما يحصل عليه المجتمع العربي، ماذا تقول الأرقام فعلا؟ وهل المشكلة في حجم مساهمته الاقتصادية أم في الفجوات التي تحد من قدرة المجتمع العربي على المساهمة أكثر؟
1: يعني طبعا طبيعة الحال لما نحاول نقرأ الصورة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع العربي في داخل الدولة، طبعا هنالك الشيء الأبسط أنه نحاول نقارن بين المجتمع العربي وبين المجتمع اليهودي من كافة نواحي الحياة، من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، من ناحية الدخل، من ناحية التعلم، من ناحية كل هذه الأمور هي طبعا للمقارنة. فبنشوف أنه مجتمعنا العربي فيه فجوات واسعة جدا بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي، ولكن قسم كبير من هذه الفجوات تقلص في السنوات الأخيرة، خاصة بكل ما يتعلق بالتعلم والخروج للتعليم العالي.

0: والتشغيل لدى النساء. فطبيعة الحال كل هاي الأمور عندما تتغير وعندما تتقلى أصلها مدخولها على منتوج الدولة اللي هو يتأثر من هذا الموضوع، وخاصة أن دولة إسرائيل ليس لديها أي موارد خام أو موارد طبيعية التي تستثمر، كل استثمارها وكل دخلها هي فقط من الموارد البشرية ومن التشغيل داخل سوق العمل.
1: نعم، ولكن لو استثمرت الدولة فعليا في المجتمع العربي اللي كما يجب واستنفذت طاقاته الكامنة، احنا بنحكي عن طاقات كامنة كبيرة، يمكن يكون أكبر محرك نمو، أي عائد اقتصادي يمكن للدولة شراؤه على مستوى الانتاجية الأعمال والإيرادات؟
0: بشكل عام عندما ننظر إلى القطاعات المختلفة في دولة إسرائيل، يعني القطاع اليهودي الغير متدين ما يسمى موجود في سوق العمل في أعلى نسب، يعني 25% تقريبا من اليهود الرجال موجودين في الهايتك، النساء موجودات في نسب جدا عالية. الحريديم أو ما اليهود المتدينين نحن نعلم أنهم لا يريدون الانخراط في سوق العمل خاصة الرجال، وطبعا يعني يبقى المحرك الأساسي والمكان الذي يوجد فيه طاقات كامنة للسوق العمل الإسرائيلي هو فقط المجتمع العربي. 20% من سكان الدولة يريدون يعني الانخراط في سوق العمل، هنالك فجوات كبيرة يعني تمنعهم من دخول سوق العمل، وأي يعني إزالة عوائق تأتي يعني بمردود جدا كبير. يعني على بس عشان بسط الأمور، يعني دخول النساء العربيات لسوق العمل بآخر 10 سنين حسب تقارير مهنية، مش التقارير اللي نشرت قبل عدة أسابيع، هي تقارير غير مهنية إطلاقا، لكن تقارير مهنية تثبت إنه المردود الدولي من دخول النساء العربيات لسوق العمل بالسنوات الأخيرة ما يقارب 30 مليار شيكل سنويا، يعني
1: فقط هذا من النساء،
0: من النساء ورفع الأجور، يعني لكي نكون دقيقين، يعني من رفع الأجور ودخول دخول جديد ورفع الأجور التي حدث، يعني أضافت إلى موارد وهذا يعني هذا الشيء يعني صغير أمام يعني القدرات الكاملة داخل المجتمع العربي في سوق العمل، لأن هنالك فجوات ما زالت كبيرة أيضا في الأجر وأيضا في نسبة الاشتراك الرجال والنساء في سوق العمل.
1: وعند الحديث عن المجتمع العربي حسان، الشعور العام أنه في إجحاف لما بتم مقارنة المجتمع العربي المجتمع اليهودي حتى غير المتدين، لأنه لما بنحكي عن المجتمع اليهودي غير المتدين في فرق كبير بين ما اللي احنا بنسميها بالحديث العام دولة تل أبيب لبين ما يسمى الضواحي البيريفري، ولكن لو تم مقارنة المجتمع العربي بأماكن تواجده مع المحيط اليهودي الغير متدين بنفس المحيط على القليلة أو بنفس الأماكن اللي هي الضواحي أو ما يسمى يعني البيريفيريا الاجتماعية والجغرافية، أعتقد أنه المجتمع العربي ساعتها بيبين أنه طاقاته الكامنة أكبر بكثير من ما إحنا شايفين اليوم.
0: طبعا يعني كل الأشياء أثبتت أنه استثمار صغير أو وجود يعني أي إزالة عوائق صغير يعني هنالك يعني طاقات كامله تفجر من هذا الاستثمار، يعني حتى دخول يعني مثلا دخول الطلاب العرب للجامعات الاسرائيليه استثمار جدا جدا صغير تم خلال السنوات الاخيره التي يعني اعطت للجامعات القدره ان هي تستقطب الطلاب العرب، فهذا ادى الى دخول اكبر في الضواحي وفي المركز. يعني طبعا اذا بتقارن المجتمع العربي مع الضواحي انت ترى ان الفروقات اقل واقل، لكن احنا هدفنا انه نقارن المجتمع العربي ايضا مع ما يعني
1: لا بلا شك، بس انا عم بحاول اركز أكثر على القدرات الكامنة.
0: هاي 100%، يعني أنت تطلع اليوم على مستوى التشغيل وعلى الأجورات وعلى التعليم الموجود داخل المجتمع العربي، يعني بنهاية الأمر الخطط الخماسية اللي أنت ذكرتها بالافتتاحية أعطت برامج صغيرة، يعني أعطت برامج للتشغيل، برامج للتوجيه، برامج للتعليم العالي، وهي تكلفة يعني بسيطة عشرات الملايين في السنة، هذا تكلفة جدا بسيطة لدولة إسرائيل، وعندما حدثت هذه البرامج يعني صارت قفزة نوعية، فيعني كل عدم استثمار أو توقيف الاستثمار وهذا يعود إلى التقليصات التي ذكرتها، وهل ستكون خطة خماسية جديدة للمرة الثالثة في نهاية هذا العام، إن لم تعمل حكومة إسرائيل على موافقة على خطة خماسية أكبر وأوسع فهي تضرب اقتصادها يعني بشكل، هذا ما قاله أيضا محافظ بنك إسرائيل والاقتصاديين، يعني كل هاي المؤشرات يعني ستأتي في خسارة لدولة إسرائيل.
1: وعلى سيرة خطة 50-50 خصصت لتقليص الفجوات، جزء من الميزانيات لم يستنفذ، هناك أيضا تقليصات وتحويلات وألعاب، وين بتشوف الخلل الحقيقي أكتر يعني، وين بتحط أصبعك على الجرح؟ حجم الموارد، آليات التنفيذ، الوزارات، السلطات المحلية، متابعة ومساءلة، أم مجرد سياسي؟
0: أكون معك صريح
1: مع الجمهور
0: يعني مع الجمهور صريح، يعني واضح أنه أفضل خطة ستوضع ومع أفضل آليات. إذا كانت هناك سياسة لتعطيل الخطة، يعني غير مهم شو الآليات اللي وضعت، وغير مهم شو يعني شو الطاقم المهني بده، إذا الطاقم السياسي أو المستوى السياسي معني تعطيل خطة أي خطة هو يعطل هذه الخطة. فالمستوى السياسي كان في السنوات الأخيرة في دولة إسرائيل معني في عرقلة تنفيذ الخطط الخماسية التي تخص المجتمع العربي. طبعا حتى لو كان هنالك مستوى سياسي معني، وهنالك كان في سنوات مستوى سياسي معني، طبعا هنالك عوائق تأتي بعد ذلك من ناحية القدرات المهنية ومن ناحية قدرتنا نستثمر الموارد وكل الأمور، ولكنها هي أصغر بكثير من مستوى سياسي معني السياسي. في أخذ الميزانيات لأماكن أخرى وتعطيل تنفيذ الخطط وكل هذه الأمور. فكل هذه الأمور لازم نأخذها بعين الاعتبار، إنه نهاية الأمر إحنا كمجتمع يجب أيضا أن نأخذ كل فرصة تأتينا لاستثمار الموارد، ولكن أيضا يجب أن نتعامل أيضا مع الجانب السياسي، ولدينا انتخابات قريبة ولدينا دور في هذا الموضوع.
1: نعم. طيب، ولابد من الحديث عن يعني أزمة الأزمات. الجريمة أصبحت قضية اقتصادية بحد ذاتها، مصالح تغلق ترحل، استثمار بتراجع، ائتمان غير رسمي بتوسع، شباب يدفعون خارج سوق العمل. كنا بوضع أنه في شباب خارج سوق العمل، إشي بس بيزيد. طيب إذا استمر الوضع، شو الكلفة على النمو، الإيرادات وقدرة المجتمع العربي نفسه على تطوير قطاع أعمال مستدام؟
0: طبيعة الحال يعني أنت ذكرت أخرى بالبداية، إحنا بالآن نهاية الأمر الدولة وإيراداتها تأتي فقط من المواطن، وما يعني من ضريبة الدخل وضريبة الدخل للشركات وضريبة وما ندفع للتأمين الوطني وما ندفع كضريبة قيمة مضافة، كل هذه الضرائب هي تأتي إذا كان هنالك اقتصاد وبيئة آمنة لكي يخرج الشخص لسوق العمل ولكي يعطي المصلحة الإمكانية أن تبيع وأن تشتري وأن تعمل الصفقات وكل هذه الأمور. بيئة غير آمنة تعكس بشكل فوري، أولا يجب أن يعني تطرح أكثر وسائل وهذه التكلفة لميزانية الدولة، ومن ناحية ثانية يعني هنالك انخفاض في الإيرادات لأن لا هنالك يعني لا يوجد مصالح ولا يوجد عمل في أماكن ليست آمنة. فبطبيعة الحال البيئة اللي احنا موجودين فيها هي خلل منظومي، انه لا يوجد امن وامان داخل البلدات العربيه، هذا غير انه هذا الشيء يعني خارج عن اي منطق، هو ايضا يضر بالاقتصاد بشكل عام. نحن لا نرى اليوم يعني هذا الشيء ينعكس على سوق العمل في المجتمع العربي، لان هنالك يعني اماكن تستطيع العمل فيها وكل هالامور، لكن مع الوقت سترى اقل مبادره، وهذا الشيء يعني جدا سيء. احنا نعلم يعني احنا بنعرف انه اكبر مشغل للمجتمع العربي هي المصالح العربيه، والمبادره هي الطريقه اللي فيها احنا بنقدر نأمن للناس أماكن عمل وكل هاي الأمور. فعم نشوف شوي شوي أقل مصالح تفتتح وأكثر مصالح تتسكر، وهذا الشيء طبعا رح ينعكس على اقتصاد مجتمعنا العربي.
1: طيب أنت ذكرت يعني قضية التحضير لخطة جديدة يمكن ما بعد الانتخابات، هل هي قضية بس مجرد ميزانية جديدة أم نموذج مختلف مع مؤشرات نمو واضحة، وأنه كمان الحكومة وكمان إحنا نتطلع أنه إحنا عن جد محرك نمو، وين دورنا بهذا الإشي؟
0: طبعا من خطة خماسية لخطة خماسية احنا مجبورين نتطلع لورا ونستخلص العبر ونفكر شو هي اهدافنا للخمس سنين الجاية. الخمس سنين هي مش فترة جدا طويلة، ولكن كفاية انه نبني مشاريع جديدة، مشاريع كبيرة، نقدر احنا نتطلع اخرى تغييرات بنيوية داخل الاسواق المختلفة في مجتمعنا العربي. فهدف الخطة الخماسية القادم انه نحاول نتطلع على المشاريع الكبيرة اللي احنا نقدر نقوم فيها، ولكن يجب ان نتقدم في الاماكن اللي احنا كنا يعني قدرنا نقطع فيها الشوط في السنوات الأخيرة. فطبيعة الحال يجب التركيز على سوق العمل، ولكن هذه المرة مش بس على كم من الناس تدخل سوق العمل،
1: على
0: الكيف وعلى الأجر، وين الناس هتشتغل وبأي مصالح وأي محلات وكل هالشغلات. يعني تطلع على السلطات المحلية العربية مش بس خدمات أساسية اليوم قسم كبير بيعطيها، إنما أكثر اليوم نشوف كيف نعطي خدمات أكبر أشياء اللي هي بتخص المواطن. يعني كل هالأمور لازم يعني أن نقفز أخرى قفزة، ولكن لازم أن نكون أخرى متشبثين في أرض الواقع. هنالك يعني مأزق في خزينة الدولة، هنالك مأزق سياسي، هنالك أمور مختلفة. يجب أيضا بناء خطط يعني عملية في نهاية الأمر.
1: نعم، سيد حسان طوافرة، الرئيس السابق لسلطة تطوير الاقتصاد المجتمع العربي في وزارة المساواة الاجتماعية، دائما ممتع الحديث معك. شكرا على الإضاءات والإيضاحات، ويعطيك ألف عافية. تحياتي. شكرا. وهيك بنوصل لنهاية هذا العدد من برنامج الاقتصادي اعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في ذات الشمس. شكرا لحسن الاستماع، وشكرا لفريق العمل ضيب الأمنيات من إذاعة الشمس طاقم وإدارة، ومني أنا هنس شقور. نهاية أسبوع سعيدة وآمنة، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات.

0: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الثانية في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. ألغت المحكمة العليا بعد ظهر اليوم قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة وعضو الكنيسة عفر كسيف، وسمحت لهم بخوض انتخابات الكنيسة 26. ولم تصدر المحكمة قرارا بشأن شطب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة الذي أعلن رسميا سحب ترشحه من القائمة المشتركة. في ملف حوادث العمل، أعلنت مصادر طبية بعد ظهر اليوم عن إصابة عامل خمسيني بجروح خطيرة أثناء عمله في مصنع قرب العفولة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من جروح متعددة في أنحاء جسده. بدورها باشرت الشرطة والجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث. إلى ملف الضفات الغربية، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن اعتقال نحو 50 شخصا خلال عمليات قال إنها لمكافحة الإرهاب في الضفات الغربية تزامنا مع عطلة عيد العرش اليهودي. وبحسب الجيش اعتقلت القوات 6 أشخاص في نابلس، بينهم شخص قال إنه من حركة حماس، كما صادرت أسلحة ومعدات بينها مواد تستخدم في تصنيع المتفجرات وعدة طائرات مسيرة. وأضاف الجيش أن قواته استهدفت شخصا حاول إلقاء عبوة ناسفة باتجاهها دون تقديم تفاصيل إضافية حول هويته أو مصيره. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني بعد ظهر اليوم عن إصابة مواطن وزوجته بالإضافة إلى مواطن آخر جراء اعتداء مجموعة من المستوطنين عليهم بالضرب خلال قطف ثمار الزيتون في بيتا جنوب نابلس وفي دير شرف غربا. وأشارت مصادر فلسطينية لأن قوات الجيش أطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين ومتضامنين أجانب خلال قطفهم ثمار الزيتون في قرى محافظة نابلس. أفادت محافظة القدس بأن عشرات الآلاف من المصلين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها السلطات الإسرائيلية في القدس ومحيط البلدة القديمة وأبواب المسجد. وذكرت المحافظة أن الشرطة الإسرائيلية فرضت قيودا على دخول المصلين ومنعت عشرات الشبان من الوصول إلى المسجد. وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع الأعياد اليهودية التي تشهد عادة تشديدا أمنيا في القدس ومحيط المسجد الأقصى. إلى اليمن، ذكرت مصادر يمنية أن المعارك التي وقعت جنوب غرب اليمن أدت إلى مقتل نحو 80 شخصا خلال الساعات 24 الماضية. وقالت مصادر عسكرية حوثية إن عدد القتلى في صفوف المقاتلين الحوثيين بلغ 55 في معارك محافظة تعز، بينما أعلنت مصادر عسكرية في الحكومة اليمنية عن مقتل 26 عسكريا في صفوف القوات الحكومية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، فيما تكون الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق. في القدس والجليل الأعلى 27 درجة مئوية لهذا النهار، طبرية 28، في الناصرة وحيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا والنقب 28، وأخيرا في إيلات 32 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

وعربة صرخة في واقع معقد وحكم عسكري واضح يبدأ من الشارع وينتهي في المحكمة. قياس جديد هذه المرة، وكان التاريخ بدأ بعد 7 أكتوبر. شطب، ضرب، صوت إزعاج، هدم، وهذا هو واقع العرب وأكثر. هذه ليست المرة الأولى التي يقف فيها صوت عربي عند باب الكنيسة ويسأل هل أستطيع الدخول؟ في عام 1965 منعت قائمة الاشتراكيين المنبثقة عن حركة الأرض من خوض الانتخابات، وبعد عقود ألغت المحكمة العليا قرارات شطب طالت حزب التجمع وغيرها من الأحزاب الأخرى. اليوم تعود القصة إلى القاعة نفسها بجوقة مختلفة، لكن بسؤال أشد قسوة: هل ما زالت المحكمة ترسم حدا يحمي التمثيل السياسي، أم باتت ترسم حدود الكلام المسموح للعربي أن يقوله كي يبقى مرشحا؟ لم يترك العربي أمام مشهد 9 في هيئة المحكمة لم يتراجع فيه عن أقواله وندمه واعتذاره، فقط شريطة منح بطاقة الدخول إلى الكنيست. بين هذا وذاك المفارقة تصرخ من خارج المحكمة. إيتمار بنغفير المدان سابقا بالتحريض على العنصرية ودعم منظمات إرهابية أو العمل الإرهابي يواصل حضوره في السياسة الإسرائيلية ويدافع عن الحق والحرية قبل أن يخرج رئيس المحكمة بتوصية لأبو شحادة: نوصيك بالخروج بحب وسلام. وفيها انتهى مسار ترشح أبو شحادي بانسحابه تحت وطأة موقف القضاء. لا نقول بأن القضيتين متماثلتان قانونيا، نسأل عن الوضع السياسي من جهة، ومن تفسح له مساحة الخطأ والموقف، ومن يطلب منه أن يدافع مرة بعد مرة عن حقه في أن يسمع أصلا. لكن مسرحية وجوقة الشطب تطرح العديد من الأسئلة: هل نحن أو نحن إلى أين؟ وهل مسحت المحكمة حدود التعبير أمامنا كما قال لي مرة أحدهم: نحن من نحدد أصلا الحدود؟ وبين نداء الاستجداء والاعتذار، هل كشفت تجربة الشطب بأن المشروع السياسي اقتصر فقط على الكنيسة والاعتراف بشكل رسمي بفشل عدم وجود مشروع سياسي خارج أروقة الكنيسة؟ ماذا قالت المحكمة للعرب بقرارها هذه المرة، والتي أوصت أيضا بعدم شطب القائمة العربية الموحدة وأيضا القائمة المشتركة، ويبقى أيضا عوفر كسيف النائب أيضا في إطار اللعبة السياسية ومنحته حق المشاركة في الانتخابات؟ رحب هنا معي بضيوفي دكتور سليم بريك وأيضا دكتور محمد خلايلي الناشط عبد وتد. مرحبا بكم جميعا. أريد أن أبدأ معك دكتور سليم، ما هي الرسالة التي

0: التي أوصلتها المحكمة من خلال قرارها بالأمس واليوم؟
1: قرار الشطب يعني بيستند في طبيعة الحال فقط على المقال اللي كتبه سامي أبو شحاذي، ولذلك أنا بعتقد عمليا ما كانش في سبب لشطب سامي أبو شحاذي حسب قرارات المحكمة السابقة. في أحيان يعني كانت هناك مداولات حول شطب أعضاء آخرين، في عدة كريتيرياز أو معايير يعني إمتى نحن بنقدر نستعمل 7000 لشطب عضو كنيسة، وسامي أبو شحاذي يعني لا يفي هذه المعايير، لا يكفي أنه أنت كتبت مقال واحد. وهناك طبعا في قضية حول تفسير هذا المقال، أنا كمان موجود معي المقال هنا.
0: أنا بصراحة قرأت المقال لم أجد فيه أي شيء يعني يدين سامي أبو شحاذي.
1: في شيء واحد فقط اللي هو قضية أنه إذا كانت غزة تستطيع فباقي العرب يستطيعون، يعني هناك كانت محاولة لترجمة هذا الموضوع وكأنه يشجع الآخرين، ولكن طبعا في نهاية المطاف أولا هم وضعوا الهدف، وثانيا وبعد أن وضعوا الهدف بدأوا يفتشوا عن أسباب.
0: عمليا أنت تتفق مع المقولة بأن الوضع السياسي الخارجي أثر كثير على قرار المحكمة؟
1: هذا واضح يعني أنا كمان كتبت عن هذا بهارتس. لاحظ ماذا حدث. الأمر الأول أنه 31 كل اليهود طلبوا شاطب أبو شحاذي، هذا غير مسبوق، بما في ذلك ميرتس والعمل الديمقراطيين. الأمر الثاني أنه المستشارة القضائية أوصت بشاطب سامي أبو شحاذي. الأمر الثالث أنه رئيس لجنة الانتخابات المركزية لأول مرة يعني يترك الحياد ويقول يجب شاطب سامي أبو شحاذي. صحيح كان في الماضي مثلا رئيس لجنة انتخابات اللي قال رأيه، ولكن ليس بهذه الطريقة. يعني كان مثلا حيشن في الماضي أو شيء من هذا القبيل. عندما يقول رئيس لجنة الانتخابات يجب شطب سامي أبو شحاذي، هو يتحدث بصوتين، الصوت الأول كرئيس لجنة الانتخابات، الصوت الثاني هو نائب رئيس محكمة العليا، وهو يسيطر على اليمين والمحافظين في المحكمة العليا. ثم أتى الأمر الأخير، المستشارة القضائية مع إسمان المدعي العام ترسل رسالة مرة أخرى للمحكمة العليا مطالبة بشطب أبو شحاذي. وماذا تقول؟ وهذا أقلقني جدا، هت أماش اليسوم أموت هميدا شلا مكري، يعني هي عارفة أنه فيش أسباب حقيقية لشطب سامي أبو شحاذي، ولكن يجب ملائمة هذه الحالة لكي يتم شطبه. هذا أقلقني جدا، لأن طيب. هذا ممكن أن يشكل سابقة مستقبلية لباقي أعضاء الكنيسة.
0: السؤال من هذه النقطة دكتور محمد، ماذا قالت المحكمة بالأمس حتى في توصيتها بانسحاب سامي أبو شحاذي للعرب في مراحل لاحقة؟ يعني هل هي حددت حتى موضوع الحريات، موضوع النشاط السياسي أو التعبير عن الرأي أو حتى إبداء الرأي حتى في مقال تحليلي؟
2: يعني أنا بتكمل اللي حكى الدكتور سليم، ولن يعني أدخل في ما تفضل به كان كافي ووافي في هذا الموضوع. أفكر المحكمة أرسلت عدة رسائل، يعني أرسلت رسائل أيضا أنه هي لا تكون على يسار الخارطة السياسية في إسرائيل، بمعنى إذا القوى التي تعرف نفسها وتموضع نفسها في الخارطة السياسية على أنها المركز أو اليسار، وهذه القوى هي التي أيضا توجهت إلى العرب عند يعني ما يسمى بالإصلاح القضائي، ما يسمى الانقلاب القضائي أيضا، لماذا لا تخرجون وتتظاهرون معنا؟ يعني نحن نريد أن ننقذ يعني محاولات الهجوم المستمر على استقلالية جهاز القضاء في البلاد، واستقلالية جهاز القضاء في البلاد هي واحدة من الأولويات أيضا للمواطنين العرب، ويجب أن يكونوا شركاء في الحفاظ والدفاع عن جهاز القضاء. فهذا أيضا يعني أنه عدم وجود عمليا ظهر سياسي تستند إليه أيضا المحكمة في الأجواء الموجودة بها البلاد اليوم يعني ساهم وصارع.
0: ولكن جزء من تغيير تركيبة المحكمة يتعلق في الخطة للتغيير القضائي أو الانقلاب القضائي إن سمينا، وهذا لربما يعني ما قاله البعض، على العرب أيضا أن يتدخلوا ويكونوا جزء من الحراك في الشارع ضد الخطة القضائية.
2: أول شيء التغيير يعني في الجهاز القضائي هو مستمر منذ يعني أكثر من عقدين من الزمن، ويعني أيالة شاكيد التي كانت أيضا جزء من معسكر التغيير هي واحدة من الأعمدة التي دعت يعني في مشروعها السياسي إلى يعني نقل مركز الثقة السياسي في البلاد إلى الجهاز السياسي وإضعاف يعني السلطة القضائية والحد من استقلاليتها. ولكن الأمر الثاني أنا باعتقادي أنه الرسالة عندما يعني توجه رئيس المحكمة العليا يعني للنائب سامي أبو شحاذي ولطاقم الدفاع أنه أنا بنصحكم يعني أزدي لكم النصيحة أن ننسحبوا، لأنه القرار واضح، القرار اتخذ وهنالك أغلبية

0: بهذا السياق أدهم متذكر لما طلع محمود عباس قال احمونا احمونا، شو بفرق معناته عن يضحك عميد؟ احمونا احمونا، انت رحت طلبت من سامي ابو شحادي، يعني اذا بدي اجي اصور الموقف شوي هيك بصوره تراجيديه، انت تخيل لجنة الانتخابات مربطة سامي أبو شحادي وبتهدده بالقتل وبتكله وحط على لسانه حبة سم، بتكله لو سمحت بديش حدا يقول عني قتال كتلة، ابلعها لحبة السم. في طبعا ملاحظات على ليش يبلعها، ولكن الرسائل حسب رأيي في رسائل مش رسالة واحدة اللي طلعت فيها المحكمة. الرسالة الأولى إنه الأبرتهايد انتقل من الحياة السياسية ومن البرلمان إلى السلطة القضائية، وهي هي الفوقية اللي أنا شفتها مبارح لما القاضي عميد يجي يحكي لسامي أبو شحادي اسمع متذكر بصف الأول كان في عندك أكمل الناقص مع مخزن كلمات، بدك تكمل الناقص بالمخزن اللي أنا اليهودي الأبيض اللي بحط لك إياه، ومش عاجبك اتفضل ابلع حبة.
1: طب كان بيقدر يشطبه يوم الأحد وفي عليها اليوم تبعات هي القضية، بس أجا قال لسامي أبو شحادي ما تحطني أنا في خاني بكرة أكون أول قاضي عمليا بصدر قرار الشطب، لا أنا بقول لك اطلع من هون، ممكن بدي أنقضك، ما بدي يكون في ملف جنائي، ما بدي يكون كمان قرار شطب مستقبلا استنادا لسابقة قضائية.
0: بالنسبة أول شيء للملف الجنائي، لأنه شفت شوية يعني حتى الفيديو اللي طلع فيه سامي أبو شحادي مبارح الفجر، إنه انسحاب سامي أبو شحادي هو يمنع الضرر عن سامي شخصيا، عن التجمع، عن القائمة المشتركة، وحتى عن طلابنا وعمالنا وسواقينا وإلى آخره. هذا الكلام غير دقيق. يعني أنا على سيرة المقال، المقال في منه نسختين، النسخة فيه نسخة إلكترونية وفي أيضا نسخة مكتوبة لـ PDF، وفي هناك فروق، وأصلا هناك بالعربي الجديد نعم كان في هناك تدخل، في فرق بين هذا المقال وبين هذا المقال للتوضيح. يعني حتى إذا بدك تقلبها جنائيا في مليون ألف طلعة تطلع منها، يعني عشان نكون واضحين بهاي النقطة.
1: وهذا يأخذني،
0: شايف الضرر على المجتمع.
1: وهذا قد يأخذني إلى سؤال آخر دكتور سليم، هل ذهب أبو شحادي إلى المحكمة غير جاهز؟ يعني رأينا عمليا هناك قبول كان واعتراف بشيء، تعرف شو بدي ارجع معك للسابق، دكتور عزمي بشارة كان أخطر من بتصريحاته من سامي. عزمي وقف في سوريا وقال يعني خيار محاربة إسرائيل، الخيار الوحيد لمحاربة إسرائيل هو خيار المقاومة، يعني هو يدعم الكفاح المسلح من الخارج.
2: أوكي، يعني قضية طريقة الدفاع تبع سامي أبو شحادي كانت بنظري غلط من الأساس، مش بس بالمحكمة،
1: يعني لم تكن مدروسة،
2: لم تكن مدروسة كمان، حتى يعني خطابه في الإعلام كان ساذج ويستجدي وأعتذر. أنا شفته في واحدة القنوات، يمكن قناة 12 أو 13 مش متذكر،
0: 13 صحيح.
2: أنا شعرت فعلا يعني بالأسف أنه فعلا موجود هناك وبيعطي الصحفيين يعاملوه بهذه الطريقة. وثم ذهب إلى المحكمة كمان. أنا بديش أحكي عن دكتور حسن جبارين، بديش أزعله، ولكن باعتقادي قضية الدفاع، خط الدفاع لم يكن صحيح. ولكن المشكلة مش قضية إذا كان سامي أبو شحادي جاهز أو لا.
1: شو كان لازم يعمل مبارح في المحكمة على سبيل المثال؟
2: شوف، على سبيل المثال هون في نقطتين مهمين. النقطة الأولى هي النقطة الكمبروميز. خلينا نشوف مثلا، نأخذ على سبيل المثال يوم 7 أكتوبر. بيوم 7 أكتوبر بالليل كان في لقاء مع عضو كنيسة يهودي، أنا مش متذكر إذا كان وزير أو عضو كنيسة، ولما توجه له الصحفي بيقول له عم بيحكي عن 7 أكتوبر بعد ما عرفنا كلنا شو صار في 7 أكتوبر، بيقول له قدم كل حق سميح لأنه كان عيد سمحات التوراة. لو كان عربي بقول حق سميح بعتقد كانت المعاملة غير. القضية الثانية، كان في وزراء اللي طالبوا بإلقاء قنبلة نووية على غزة، كان في أعضاء كنيسة اللي حاليا سيدخلوا للكنيسة اللي قالوا بأنه يعني لا يكفي عدد الأولاد اللي انقتلوا في غزة، كان في شخصيات بما في ذلك مغنين وإلى آخره اللي حكوا أنه فيش أولاد أبرياء في غزة. يعني هاي مصطلحات. فإذا شو مع كل هؤلاء الأعضاء الكنيسة؟
1: ماذا لم تقدم قائمة عربية عمليا هذه التصريحات كأدلة كافية لشطب قوائم أخرى ومرشحين يهود؟
2: أعتقد قدموا، ولكن لجنة الانتخابات اللي هي سياسية لم توافق. هاي النقطة الأولى،
3: العربية لم تقدم،
2: لم تقدم،
1: لا لم تقدم.
2: فاعتقدت أنه قدم. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، خلينا نشوف القضية بالماكرو مش بقضية سامي أبو شحادي. في شغلتين عم بيحدثوني، وأنا صديقي محمد حكى عن هذا الموضوع بالأول، قضية التغيير القضائي، وأنا طبعا كنت متابع لهذا الموضوع. في هنا أولا قضية كوهيلت هو قسم من قضية كبيرة كثير لتحويل إسرائيل، يعني هي كمان ما كانش في الأساس ديمقراطية، كانت سيمو ديمقراطيك رجيم، أوكي، يعني تقليد، وبعد قانون القومية لم تعد، يعني لا تستطيع أن تقول عن إسرائيل كدولة ديمقراطية، وهذا بيتعلق كمان في هذا النقاش. ولكن

0: قضية السيطرة على مؤسسات الدولة احنا شايفينه. رئيس لجنة الانتخابات المركزية هو من الصهيونية الدينية، رئيس الشباك هو من الصهيونية الدينية، قسم كبير من القضاة
1: حتى مسجل الجمعيات اليوم، يعني التغيير البيروقراطي يعني كبير جدا، يميل الى التطرف اكثر.
0: تمام. ولذلك كان لازم نشوف صورة الماكرو ونحضر نفسنا لصورة الماكرو ونقدم ادعاءاتنا على هذا الاساس وبهذا المستوى. طيب. وليس الاستجداء، وليس اخطأت، وليس ممكن ان اقول اني اخطأت، ولكن تقول اوكي انتم فهمتوا مقالي غلط، ولكن خلينا نشوف الاخرين كيف تحدثوا ومن هو الخطأ.
1: دكتور محمد شكله عندك تعقيب، ولكن لما بقف سامي ابو شحاد قدام المحكمة امبارح هو عارف اصلا مسبقا انه في قرار شطب، يعني الكل هي الاجواء انه في قرار شطب، هل كان عليه اولا ان ينهي ذلك بخطاب تاريخي مو معروف مشطوب يعني فاهم، او خطاب الاستجداء والاعتذار والندم، وما هي انعكاسات هذا الخطاب على المواطن الفلسطيني البسيط الذي يرى اليوم قائد حزب فهم قواعد اللعبة بأنها تغيرت بعد 7 أكتوبر؟
2: طيب أول إشي ملاحظتين في هذا الموضوع، يعني أنا ممكن أتفق مع الدكتور سليم، ممكن أتفق مع عبد، وممكن نختلف يعني في هذا. وأنا بفكر أنك قرأت المقال ما شفتش فيه إشي تحريضي في المقال، ولكن ممكن في صياغات في المقال كانت غير موفقة، ممكن تكون نابعة عن عدم إدراك، عن عدم فهم، عن تسرع. واللي بيشتغل في الحيز العام بيكتب وبصرح وبغلط ولكن هل يتحول خطأ من هذا النوع إلى مقصلة اللي أنت بتقطع فيها رأس هذا الشخص وبتمحي تاريخه السياسي والنضالي والحراك اللي قام فيه في محافل؟ وبفكر أنه المشهد اللي كان امبارح هو يعني التموضع الجديد للفلسطيني في إسرائيل، إنه في مرحلة استجواب دائم رح يكون.
1: وهون أخطأ أبو شحادة؟
2: أنا برأيي أنتوا عم بتحملوا سامي
1: يعني
2: ما لا يحتمل، يعني إيش سامي كان بالإمكان يعني يوقف ويعمل غير إنه يشرح طبعا الخلفية طبعة الموضوع، وإحنا موجودين ضمن قواعد اللعبة. للأسف إحنا في دولة إسرائيل موجودين، يعني إحنا يعني إنه
1: معناته بلاش نحكي،
2: لا إسرائيل اللي بنعرفها تغيرت في السنوات الأخيرة.
1: صحيح.
2: وفي هجوم
0: يتحدث بأسلوب آخر مختلف تماما. يوسف جبارين يتحدث بأسلوب آخر مختلف تماما، بأسلوب قيادي.
2: لا، وأنا برأيي سامي أبو شحادي بعد هاي الهجمة الشرس اللي كانت عليه إسرائيل تغيرت جماعة في السنوات الأخيرة، في آخر عقدين من الزمن، يعني مساحة وهامش الحريات اللي كان الهامش اللي بنحكي عنه في هجوم يعني هالقد مكثف عليه وفي تضييق لهذه المساحات.
1: معناته بيسألك اليوم شخص بيقول لك معناته ليه بتهاجم منصور عباس اللي كان عقلاني في تصريحاته واعترف في يهودية الدولة واعترف؟
2: أنا أول شيء يعني أنا ما لا بهاجم سابق،
1: مش لا مش أنت، أنا بسأل سؤال اليوم يعني. على المستوى المناورة، يعني في هناك حزب كان بيقول لك أنا عقلاني، الوضع تغير بعد 7 أكتوبر، يجب أن أفهم قواعد اللعبة
3: من قبل 7 أكتوبر.
2: أنا بقول إنه إسرائيل يعني في هاي الحكومة، ليش أحكي الحكومة الحالية في إسرائيل بلشت تتعامل مع كل مشهد احتجاجي، مع كل رأي معارض، مع كل رأي مختلف كأمر غير مشروع، وهذا خطير في الموضوع. يعني إسا أنا برأيي أنه الملف كان جاهز قبل، يعني ملف الشطب كان جاهز قبل بتصريح من هالنوع ولا بتصريح ما
1: طيب معنات معنات
2: معنات معنات معنات طب منصور عباس بقال طيب انا اعترف بدوله
1: المحكمه اعادت يعني في نهايه المطاف الغت قرار الشطب هنا عمليا، يعني هل كان على ابو شحاده ان يخاطب المحكمه بخطاب فلسطيني عربي بصياغه اخرى؟
2: خطب باي لغه خطب يعني سامي ابو شحاده؟ انا برايي في تجني على باي خطاب، يعني سامي ابو شحاده حكى من موقعه الفلسطيني، وموقعه الفلسطيني الذي يرفض الاعمال اللي ارتكبتها حماس كمان في 7 أكتوبر. وشو العيب اقول انا مش موافق على الاعمال اللي عملتها حماس في 7 أكتوبر؟ شو المشكله في الموضوع هذا؟ بقللش من فلسطينيتي، لا بالعكس، انا بفكر انه نضال الشعب الفلسطيني هو نضال سلمي، اوكي، وحماس اخذت المشروع الوطني الفلسطيني رهيني في 7 أكتوبر، اخذت قرارات غير مسؤوليه، سلوكيات كانت انا كفلسطيني بقبلهاش. شو المشكله اوقف واحكي هذا الحكي يعني؟ اوكي، هل بقلل من يعني شرعيه خطاب الوضع؟ يعني هل كلفه اليوم الدخول؟
1: لا، ما هو فيش مشكله، معناتك انت في انت انت معناتك انت بتنفي مقالك.
2: لا، انا بدي اقول جمله اخيره،
1: مقالك شيء واقوالك لما وصلت عشان تروح على الكنيسه صار شيء ثاني.
2: انا بدي اقول بس جمله واحده، في شغلتين عم بتصير بالتوازي، كلفه الدخول إلى نادي المواطن الإسرائيلي عم بيطلب الفلسطيني يشلح هويته بالآخر يتجرد بشكل كامل، ولكن كلفة الدخول إلى النادي الوطني الفلسطيني عم تتطلب منا كفلسطينيين في إسرائيل في الحيثيات والسياقات اللي إحنا منشتغل من ضمن يعني خاصرة المواطن الإسرائيلي كمان ندفع أثمان باهظة.
1: طيب معنا عبد

0: يبقى تفضل.
1: بالأول على نقطة نحمل سامي أو تجني على سامي، أنا مش مشكلتي بكيف حكى أو كيف ما حكاش، أنا مشكلتي مع قضية الاستمرارية. أنا بتذكر منيح على البلايز البرتقالية بعد حرب لبنان الثانية كان مكتوب التجمع انتماء وكبرياء. إذا المشهد اللي أنتوا شفته بآخر أسبوعين هذا انتماء وكبرياء، إحنا بكارثة.
0: أصحابت كمان ظروف تغيرت.
1: صحيح الظروف تغيرت، بس من وين تغيرت؟ مش من السابع من أكتوبر.
0: لا من
1: الظروف
0: تغيرت.
1: هاي النقطة اللي بدي أحكي عنها. لا مش من
0: السابع من أكتوبر.
1: الظروف تغيرت.
0: إسرائيل بعد السابع من أكتوبر، ليست إسرائيل قبل السابع من أكتوبر.
1: إسرائيل بعد قانون القومية بال 2018 اللي سعيتها أعضاء الكنيسة والقيادات العربية اكتفت بإشي واحد، إنهن يروحوا على الاتحاد الأوروبي، وكانت هناك قاعدة مع فريدريكا موغريني إذا أنا مش غلطان، هذا الرد الفعلي الوحيد اللي كان، وكان في أصوات تقول اطلعوا استقيلوا. نزلوا أعضاء الكنيسة 106 عشان
0: ماشي في 2021 كان لديك حدود مناورة دون حدود.
1: ما لغيتش قانون القومية ولا كمينيس ولا عملت إشي فيه.
0: لما خرجت أنت للشارع تحارب، وكمان في سيف القدس، وكان يحكوا وحدة كل الساحات فلسطينية الداخل، وكان عندك الجرأة تخفي الأقصى. ما بعد السابع من أكتوبر اليوم ليس لديك الجرأة أن تقف في المسجد الأقصى تحمي تدافع عنه، لأنه الموضوع اليوم فيه له تبعات خطيرة وسياسية. لايك اليوم تتحاسب عليه.
1: 2021 برضو لايك اتحسبت عليه. 2021 طيب برضو دخلوا على بيوت.
0: خلينا نكون واضحين. الأحزاب ما غابت خلال الثلاث سنوات الأخيرة عن المشهد السياسي خوف وقلق من محاولات الاعتقال اللي كانت طاولت صحفيين وأعضاء ونشطاء ومسيسين ومغنيين وفنانين. كان واضح
1: غياب الأحزاب. أنا أدعي أنه بلش من عدم رد الفعل على قانون هالقد حساس زي قانون القومية 2018. غيابك على الرد على مستوى الحدث، حلو، غيابك عن الرد على مستوى الحدث على فكرة لأسباب، يعني ما في عندي دليل قاطع، ولكن الأسباب حسب رأيي مالية كمان، كانت من تمويلات برضو خارجية كتير نغشي لليوم على فكرة شغالي حتى بهاي الانتخابات. فمن غاد بلشت عندك المشكلة. بال 2021 في ناس اندق على بيوتها بالليل بعد ما روحوا الناس على البيو على بيوتهم من الشوارع من الاحتجاجات وتم اعتقالهم. انت في عندك شهيد نزل بموسى حسوني وما حدش سأل عن المطلوب.
2: عم تحكي شو المطلوب؟ ايش الفكرة؟
1: الفكرة اللي بدي حابب أوصلها، طالما أنت بلشت يا أستاذ سامي وأيضا كل اللي حواليه، لما أنت بلشت خلال أسبوعين عم بتعبي حتى على دكتور رائف زريق، نزلوا على رائف زريق وقالوا عنه بمرحلة ما هو كأنه حزب عمل. فهو رأيه وأنا أختلف مع الرأي، ولكن لما أنت بتهاجم ودابك تعبي ولا نستسلم، وبالآخر بتفضل على المثال الأول حطيته تبلع حبة السم وما تموتش برصاص.
0: هاي النقطة خلينا قبل ما أروح تعقيبك، كان يعني سامي قال لن نستسلم وسنذهب إلى المحكمة. في نهاية المطاف يعني النتيجة كانت واضحة. هل يمكن يعني كان التقدير أو التقييم الاستماع إلى الخبراء إلى الحقوقيين إلى المحامين الذين أوصوا بعدم الذهاب أصلا إلى المحكمة كان كفيل بإنقاذ خلينا نقول حتى ما تبقى من سامي أمام هذا المشهد أمام المحكمة؟
3: نعم، يعني أنا كان رأيي من الأول كما قلت، يعني كمان كتبت عن هيك في الإعلام أنه كان لازم ما يروحش نهائيا على المحكمة ويقدم انسحابه من سبب بسيط. أنا بتفق هون، أولا ما فيش ولا سبب لشطب سامي أبو شحاذة، فيش سبب حقيقي. اللي بيقرأ المقال بيلاقي سبب حقيقي لشطبه، ولكن شطبه أتى من سببين. السبب الأول التطور اللي صار في المحكمة العليا، ومش بس في المحكمة العليا، والسبب الثاني أنه بدنا ما يسمى كفساش حراء، نقدم ضحية معينة لكي نستطيع أن نمرر الباقي. الأجواء السياسية يعني دائما في مصطلح اللي بيستعملوا القضاة دائما بالمناسبة ضد العرب، بيقولوا شوفيت بتوخ عمويو شيف، وكانوا يعني أنا بقدرش أخرج ضد الشارع أو ضد الرأي العام. وهذا الكلام بالمناسبة حشن استعملوا كمان في قضية المواطني وحود بشبحوت، قضية
1: لم الشمل
3: وهي الشغلات. وبالرغم من أنه يعني وزراء، اثنين وزراء على الأقل قالوا له القضية مش أمنية نهائيا، تستعملش القضية الأمنية، القضية ديموغرافية. أنا نظرة الاستراتيجية تقول هيك، إسرائيل موجودة في تدهور، في عنا هون مخطط تشيرتشل الكبير اللي هو عمليا يريد القضاء على كل ما تبقى من الديمقراطية. الأقلية العربية بحاجة للمحكمة العليا، هي بحاجة مع كل يعني أنت بتحكي عن قضية المحكمة العليا وتسييس المحكمة العليا. في سنوات الخمسين المحكمة العليا كانت أداة بإيد السلطة التنفيذية. بسنة 2000 القاضي أهرام براك اللي يعد ليبرالي أخذ معه 6 سنين ليقول أنه عائلة تستطيع أن تسكن في حريش، الشيء اللي بده ساعتين عند قاضي بيحترم نفسه. يعني نحن عارفين انه هاي المحكمة لوين هي واصلة، ولكن في نهاية المطاف نحن كأقلية الدفاع الوحيد اللي ممكن يكون لنا في هاي الدولة، وخصوصا انه
0: يعني انت مع ان نكون جزء يعني من اي حراك حتى ضد الخطه القضائيه
3: طبعا لانه الشيء الوحيد اللي بيحمي العرب اليوم هو المحكمه او الجهاز القضائي، ومع كل المآخذ اللي لي عن الجهاز القضائي، هذا جهاز قضائي مسيس، جهاز قضائي صهيوني، لازم اخذ هاي النقطه في الحسبان. المحكمه العليا هي محكمه صهيونيه، يعني تلتزم بالمشروع الصهيوني.
0: يعني عمليا لا يمكن فقدان الامل في المحكمه في نهايه المطاف.
3: نحن بحاجه حاليا لمرور هذه الانتخابات. اذا قامت حكومه اخرى ستتوقف عمليه الصيونية سيطرة على المحكمة العليا، أو على الأقل ستضعف، ونحن بحاجة لهذا الموضوع. كل اللي أنا بحكي أنا عارف مش مقنع، ولكن هذا تفكير تكتيكي للوضع القائم اللي موجود فيه أقلية ملاحقة مثل المقلية العربية الموجودة في إسرائيل.
0: دكتور تعرف شو، خلينا نطلع عشان نعطيك، تفضل
3: جملة واحد بس. شو اسمه، لازم ناخذ بالحسبان انه في تخطيط لإعادة العرب لنظام التمثيل السياسي اللي كان في سنوات الخمسين وليس في سنوات
0: خلونا نخرج لفاصل إعلاني كي نعطيك المساحة ولا تكون محدودة. دكتور محمد، نخرج لفاصل أول إعلاني ونواصل وإياكم بعد قليل.
4: متعة شاورما الحبش وشاورما العجل، زكاوة اللخمة، نظافة المحل، الاستقبال الرائع، الخدمة اللي من القلب والكرم، هذول كلهم بيميزوا شاورما ستيتي. شاورما ستيتي بفرعيه كفر ياسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. وأهلا وسهلا بالجميع.
5: مطعم وكافيه كارما، مش بس أكل زاكي، كارما قاعدة بتنعاش ولحظات بتضل بالبال. عبر الويز، مطعم وكافيه كارما، مجد كروم، الشارع الرئيسي.
6: كهرباء سعيد ملحم، بيت الأدوات الكهربائية، ترقبوا افتتاح الفرع الجديد.
7: لبروف، بروفيسور بالنكهات والطعمات، برجر بريميوم، تورتيا وتشيكن لكل العيلة، كل واحد وطلبه. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
8: البروف بفش غلك.
0: جددنا التحية أعزائي المستمعين، نواصل وإياكم في طاولة الجمعة. ودكتور محمد، المشهد في المحكمة يقول كالتالي، بأن الرهان كثيرا على مشروع الكنيسة، وكأنه لا يوجد أي بديل آخر، وهذا لربما يكشف نقطة الضعف الداخلية بأن لا يوجد طرح سياسي خارج أروقة الكنيسة حتى نتشبث بالتجربة البرلمانية والقدرة على التأثير من الداخل، وأيضا يعني غياب تنظيم وأطر خارج إطار البرلمان.
2: طبعا
0: هل تتفق مع ذلك؟
2: لا انا يعني الكنيسة هي مش يعني لا الساحة ولا المعقل الوحيد، ويجب ان يكون يعني هذا العمل يعني او المشروع المساواة او نسميه بعرفش كرامة وخدمات، بعرفش كيف كل واحد بده يسميه او دولة كل المواطنين، انك تعيش يعني بمساواة وبكرامة. وفكر ان هذا المشروع هو مشروع لكل الشعبين، كمان العربي واليهودي في هاي البلاد، انه روافد مختلفة، وهي الروافد هتصب في هذا النهر في النهاية.
0: بعد في شراكة أو إمكانية للشراكة؟
2: أنا بفكر إنه المشروع الشراكي موجود. ممكن يكون إله مريدين يعني اللي في حالة تقهقر، في ضعف، ولكن في حالة في حالة كمان عند يعني قطاعات في المجتمع الإسرائيلي التي تريد يعني وتفهم ولديها مشروع قيمي ومشروع أخلاقي اللي يؤمن بالمساواة الكاملة والجوهرية لكل الشعبين في البلاد عربا ويهودا. اللي بدي أقوله كمان في هذا الموضوع إنه في محاولة انه نكون بشكل نسميها بناري او شكل ديخوتومي هيك، يعني قطع بين مرحلتين او بين جانبين او بين منطقين، يعني اما منطق تو سيرفايف زي ما بقولوا، انك بدك يعني انت بكل ثمن
1: تنجو
2: وتعيش، وبتيجي تقول انا بديش احمل القضايا الكبرى وبدي ازيح عن كتافي هاي القضايا الكبرى وبدي اهتم في يعني الأمور اليومية والحياتية المعيشية، وهذا منطق على فكرة، يعني أنا أتفق كمان معه إنه أنت لما بتواجه شبح الهدم وتضييق الخناق.
0: خلينا أفهم عليك اليوم في وضعنا السياسي الداخلي دكتور محمد، عمليا القضايا المدنية في هذه المرحلة هي أهم من القضايا الكبرى؟
2: هاي هي كل الموضوع اللي بدي أقول لك إياه. القضايا الكبرى مهمة والقضايا المعيشية مهمة.
0: شو القضايا الكبرى عمليا لما تحكي اليوم عن دولة فلسطينية أو عن الحرب في غزة؟
2: أنا كيف بقرأ لها هو أن يكون حق تقرير المصير لكل الشعبين في هذه البلاد من البحر للنهر. طيب، وأنه ينعمون بأمن واستقرار وأن يكون مستقر.

0: مستوى الحياة أو يكون أفضل من الحالة الحالية، حالة الاحتراب الموجودة وسفك الدماء اللي موجودة والعنف اللي موجود. هلأ باجي بطلع اليوم بالفترة الأخيرة وبشوف البقرأ المشهدية بشكل كامل، ما يحصل في الضفة، ما يحصل في مجد الكروم، ما يحصل في العنف، ما يحصل في جهاز التربية والتعليم، هاي كلها قضايا اللي يعني بينفعش نروح يا إما الخطاب المدني اللي بيرفعش راسه اللي بتطلعش على القضايا الكبرى، يا إما القضايا الكبرى اللي بتقدرش أنت تعيش مع يعني اللي بتعرف يعني بالآخر أنت بدك تناضل وبدك تعيش في النهاية، بدك مساواة وبدك كرامة ولكن بدك تعيش. فكل الوقت هاي إنه يعني يا إما طرف،
1: بس المحكمة امبارح حكت لك جملة، القضايا الكبرى تتدخلش فيها.
0: أنا بالضبط هذا هو، إنه هذا الموضوع
1: ولما بتتدخل فيها بصير في عندك إدانة، بصير في اعتذار، بصير في تراجع، بصير في إنك أنت تكون خايف، حقك إنك تكون خايف.
0: أنا كمان مرة أنا بفكر إنه حتى طلع على أعضاء الكنيسة العرب، طب في التجمع في أعضاء كنيسة آخرين، وبفكرش إنه ما كان لهنش يعني مواقف كمان خلال كل هاي الفترة، يعني المرشحين على الأقل بكر عودي ولا مها كركبي أو آخرين في القائمة المشتركة أو حتى في القائمة العربية الموحدة اللي صرحوا يعني بمواقف. أحمد طيبي يعني كان تصدر حتى يعني بتعرف مقابلات في العبري، في اللغة العبرية، في وسائل الإعلام العبرية، يوسف جبرين، آخرين اللي حكوا بصريح العبارة عن موضوع الحرب على غزة، حكوا على موضوع قانون القومية، حكوا على مشروع التفوق العرقي، حكوا على موضوع عنف المستوطنين. يعني هاي كمان إنه إحنا نقول إنه وكأنه المشهد اللي كان امبارح هو قضاء بشكل كامل على إمكانية إنه إحنا نكون متداخلين ونعبر عن.
1: أسألك سؤال، سامي أبو شحادي امبارح دفع فاتورة عزمي بشارة وحنين زعبي وباسل غطاس وغيرهم؟
0: سامي أبو شحادي دفع امبارح فاتورة باهظة الثمن اللي هي التحولات اللي عم بتصير في إسرائيل اللي حكينا عنها في البداية، والتحولات اللي عم تحصل في جهاز القضاء في إسرائيل، التحولات اللي عم بتحدث في الجهاز السياسي في إسرائيل. إسرائيل يا عمي في السنوات الأخيرة منسوب العنصرية فيها، الملاحظة القضية مجد الكروم اللي هي قضية تم تغطيتها بشكل كبير في الإعلام، انه في مشروع كامل لتهويد الجليل وتهويد النقاب. طيب. قضيه العنف والجريمه حتى كيف تناولها بدي اقول لكم شغله في ملاحظه اخيره، وانا طبعا بعطي زملائي كامل الحديث على قضيه الاحزاب العربيه، وانا بفهم الاحزاب العربيه ليه ما قدمتش طلب شطب للاحزاب الاخرى بناء على التصريحات اللي حكاها الدكتور سليم بريك. يعني كيف انت توازي يعني واحد زي عوفر كسيف اللي بيطرح مشروع المساواه، او حتى في القائمه العربيه الموحده المشروع اللي بيطرحوه ما حدا اللي بقول بدي أزيد قنبلة نووية على غزة وفيش أبرياء بغزة، إنك تشطب بالأخير حدا في النهاية، يعني إنك تروح على المحكمة وتشطب حدا اللي حكى هيك، ما حدا اللي قال أنا بدي مساواة كاملة للعرب واليهود في هاي البلاد. هذا هاي التكافؤ والتماثل هذا خطير جدا.
1: طيب من هاي النقطة بدي أعود معك على النقطة الأساسية، واقع العرب بعد 7 أكتوبر تغير وأيضا محدود، وهنا نعيد طرح النقاش، هل علينا أن نفهم بأن قواعد اللعبة تغيرت وعلينا تقديم تنازلات في هذه المرحلة كي نحقق مكاسب سياسية مستقبلية؟
2: نعم، هناك في تغيير بقواعد اللعبة، وهي أصلا هي المشكلة زي ما تفضل دكتور سليم، إنه بالآخر السلطة القضائية هي بتعطيك الإطار اللي أنت بتلعب جواته اللعبة الديمقراطية. لما هذا الإطار يصير هش حلو ويصير انت عمليا القاضي هو بحكم على هوى وعلى انتماء السياسي، حلو، ما بحكم قاعد على قوانين اساس، جاي عبالي انا يميني فانا بحكم يمين، انا ليبرالي بعطي الليبرالي، انت عمليا قاعد بتغير قواعد اللعبة بصورة ديناميكية كمان.
1: لكن المحكمة لم تشطب في نهاية المطاف ابو شحادي، او قالت لي عم يطلع احنا بدناش نشطبه
2: كمان مرة، هاي لسه هي نقاشنا احنا مع ابو شحادي ومع التجمع نفسه، هذا هو نقاشنا انه اساس ليش تتنكزوا، ليش تتمد ايدك بالنار
0: نقاشك انت عبيد
2: ونقاش.
0: انا فكر انه سامي كان حكيم من امبارح في قراره، انه ولازم من البدايه عدم التوجه للمحكمه برايي،
2: تمام،
0: عندك قراءه وتشريح للتشخيص
2: اوكي. طب فتحت هاي النقطه ممتاز. عوفر كسيف رجع بتصويت 7-2، مع انه روج وكانه راح يكون 7-2،
0: بس قضيه عوفر كسيف فعملت على قضيه سامي ابو شحادي ما فيش علاقه.
2: واذا بنطلع على اخر لحظه شوي،
0: لا تزر وزاره وزر اخرى،
2: انا قاعد بطلع على هنا شطب شخصي، شطب بالاسم، ما روج له بالفتره الاخيره انه سامي ابو شحادي 9-0، 9 بدهن يطحوا برا.
0: لا ما كانش ولا مره كان،
2: لا ما
0: كانش،
2: لا ما روج
0: يعني التشخيص 6-3 او 5-4 هيك
3: ممتاز. قالوا 9 كل 9 وافقوا انه يتقدموا لسامي ابو شحادي بهذا الاقتراح مش القرار،
2: باقتراح حمونا وهيك بلشت هذا هي الجلسه تبعتنا باقتراح حمونا
1: ماشي. ولكن المحكمه كمان حمته
2: بايش؟
1: حمته قالت له احنا ما بدنا يكون في عنا سابقة قضائية بشطبك لانه في اغلبية،
2: لا يعني انا طالع من تهمة انا دولة ابادية، انا طالع من تهمة فيلم مكسر الدنيا، انا طالع من تهمة

0: قاطعة عامة. أنا طالع من تركيا.
1: وين هذا؟
0: إسرائيل وإيرلندا.
1: ولا سفير انسحبوه ولا دول انسحبت سفير.
0: بدك
1: وين هذا المقاطعة اللي بتحكي عنها؟
0: بكلب الشارع.
1: وين هذا؟
0: طلعت بريت البلاد.
1: لا يا محمي بس أنت
2: رأي عام.
1: في حالة رأي عام مظبوط.
0: في حالة رأي عام.
1: ترجمها للسياسات.
0: لحظة علي شوي. روك شوي.
1: لا ما أنا الأخلاق والقوة مش دائما هني رديفين.
0: أنت بمرحلة ما أنا اللي سمعته مبارح بدينين عبد اللي سمعه مبارح بديني اسمع عمي سامي إحنا طالعين من تهم إبادي الله يرضى عليك اتفوتناش على تهم كمان دولة قمعية
2: ليه؟
0: لا أنا هذا اللي
1: سمعته هذا عبد
0: إحمونا أنا سمعت إحمونا وسامي وافق إحمي تفضل
2: تعقيبك
3: لا أنا يعني هذا النقاش بفكر إنه إحنا
2: خلينا أسألك سؤال المحكمة أنقذت مبارح خلينا نقول مش نفسها يعني في مقولة بتقول أنقذت نفسها وفي مقولة بتقول أنقذت سامي وما بدها تكون عندها سابقة قضائية مستقبلية تعرف شو يمكن فتحت الباب كإله كمان مرة الترشح مستقبلا
3: ممكن جدا لأنه ما لم يشطب شوف كلاوزفيتش هذا واحد من كبار خبراء الحروب في العالم قال أنه ولا مرة بحياتك تدخل معركة إذا أنت عارف تماما أنك راح تفشل في هاي المعركة وهون كان واضح من كل المعالم في الطريق أنه في تخطيط لشاطب سامي أبو شحاذي ما كانش مفروض أنه نحن نلعب في هذا الملعب هاي النقطة النقطة الثانية اللي قالوا عميت عمليا بيتعلق بنقطتين النقطة الأولى لا يريد حتى أمات يسومها أموتها ميدا زي ما قلت في الأول لكي لا تكون موجودة مكتوبة تستعمل سابقة في المستقبل قضية ثانية لا يشطب سامي أبو شحاذي ولكن في هذه الحالة أنه انسحب وممكن في المستقبل ما تكونش في إشكالية معه
0: ولكن هيك عزز لجنة الانتخابات اللي احنا دقيقة سياسية ومش نافعة
3: نحن اللي بيعنينا في نهاية المطاف كمان كمواطنين في الدولة ونحن موجودين أمام تهديدات يعني كمان قضية اللي عم يصير في مجد الكروم أنا بتابعها وطبعا نحن الجيران أنا ساكن في كرميل بتهمني شخصيا بشكل شو اسمه نحن بحاجة للمحكمة العليا في كثير من الأمور هاي نقطة نقطة ثانية نحن بحاجة كمان لما يسمى يسار مركز يهودي كمان القوى الديمقراطية مع أنه خذلونا في قضية
2: دكتور سليم أريد أن أسألك السؤال أنت تقول المحكمة أنا يعني من مصدر مطلع ومقرب من القضاء قالوا المحكمة رضخت وخافت وكانت لديها فرصة تاريخية لإخراج بنيامين نتنياهو عندما كانت كل قضية محاكمته ولكن كان لديها قلق من الشارع اليميني من البيبيزم وأقرت بقائه حتى رغم وجود تهم ضده
3: واضح
2: أنا بحكي على النفط صاروت
3: دقيقة 1-11-0 هو وصمة عار على المحكمة العليا قرار أنه نتنياهو يستطيع وبعدين اللي بتحكي رئيسة المحكمة بوقته أنه مفتصار لو نفال مفتصار نفال بعود إيخ نفال بيتقلقل أوكي بس هذا موضوع آخر المحكمة العليا اليوم عم بتحارب على وجوده ولذلك هي حاولت التهرب من وضع في هي عمليا تضعف فيه ولذلك عميت كمان مرة
2: يعني كان عقلاني
3: طبعاً
2: في
3: يعني قضية عقلانية عميت ينظر أيضا إلى الانتخابات القريبة هو يتوقع على الأقل أن تتحول الحلبة السياسية لأول شيء أفضل على الأقل للفترة القريبة وربما تكون انفراجة معينة هو يحاول التهرب من أن يضع نفسه في هذا المحك ونقطة الإضافية أنا موافق معك وقلته في البداية كل عملية شاطب سامي أبو شحاذي ليست قضائية هي سياسية بشكل واضح
0: والمحكمة
3: وملاحقة وهي تنبع من الشارع تنبع من
0: هل المحكمة كانت طرف بهذا الأمر خليني اتكل من السياسة للقضاء هل عميت وقع على هيك شيء
3: المحكمة دقيقة المحكمة هي ليست محكمة المحكمة هي 9 قضاة منهم 5 قضاة اللي هن يمين ومحافظين وعميت يحارب بكل طريقة للتخلص من هاي الأزمة ولذلك كان يفضل فعلا أنه نحن نحاول أن ما ندخلش عميت في هاي الأزمة خصوصا أنه نحن قبل الانتخابات الآن
0: أنا ليش لازم أنا دائما أغسل العار الصهيوني ما ليش لازم الغسيل بمياطي ليش لازم أشرب المي
2: أنت جزء من قواعد
3: صديق العزيز أنت مواطن أنت بحاجة بالمستقبل للمحكمة كلنا بحاجة للمحكمة مع كل ما عندنا ضد المحكمة ونحن عارفين أن المحكمة فيها كثير عنصري وفيها كثير تمييز وهي محكمة صهيونية لما بقول محكمة صهيونية هي يعني ملتزمة بالمشروع
2: دكتور محمد يجب علينا
3: ومع هذا بحاجة للمحكمة بحاجة لحماية
2: أن نتجاوز هذه المرحلة بعقلانية حتى على مستوى التصريحات حتى على مستوى الحدود التي لربما قد تحددها المحكمة وخارج المحكمة بمعنى أن نتجاوز هذه المرحلة ونفكر مستقبلا كيف يمكن تجاوز هذه المرحلة التي يمكن وصفها حتى بمرحلة الحكم العسكري
1: أنا يعني شوي هذا برتبط في النقاش اللي عم بيخوضه عبد.

0: وأنا طبعا أحترم المنطق يعني كمان الأخلاقي والمسوغات الأخلاقية اللي عم بيطرحها عبد، ولكن يعني بدي أفكر بعد ما وضعنا طبعا المبادئ تبعتنا والمسوغات الأخلاقية تبعتنا وانظر شوي في الواقع المعاش، الواقع اللي منعيشه في إسرائيل اليوم، في إسرائيل بكل المعطيات اللي حكينا عنها. تشخيصنا لإسرائيل اليوم لا يعني الموافقة على نهج المحكمة، ولا يعني موافقتنا على التشريعات القانونية في الكنيسة وعلى الخطط اللي بتخوضها هاي الحكومة، ولكن هو تشخيص لنعرف كيف بالإمكان أن نواجه هذا المشروع وهذا الواقع، وهذا واقع اللي هو صعب، واقع اللي يهدد وجودنا، يهدد بقائنا في هذه البلاد. وبفكر أنه إحنا، أنا يعني بحكي إسا كوجهة نظري كمحمد في النهاية، أنه إحنا لدينا مشروع أخلاقي، ودينا مشروع يعني فيه العدالة وفيه المساواة وفيه حق تقرير المصير لكل الشعبين في هذه البلاد. وأنا أفكر أنه سامي امبارح خاض معركة مش بس عنه كسامي، ولا عن التجمع، ولا عن القائمة المشتركة، ولا عن المجتمع العربي، هو أيضا خاض معركة عن المركز يسار اللي تحدث عنه الدكتور سليم قبل شوي، اللي
1: كانوا كم على الشطب المركز واليسار.
0: لا هو أنا كمان هون كثير بهمني أنه ما ننجرش ورا فكرة عمل ألوان اللي موجودة. جماعة تعالوا نحكي شوي بعقلانية، هل بن جفير وسموتريتش زي نعمة لازيمي وإيرجولان بهاي هني
2: على صعيد الموقف؟ نعم
0: هني بهذا الموقف فشلوا، بهذا الموقف عندهن فشل أخلاقي
3: ممتاز، يعني
0: عندي فشل أخلاقي. ولكن هات نحكي في كل، هل يعني عميد واللي بيمثله في المحكمة هو زي أوريت ستروك والمشروع الاستيطاني اللي عم بيجيبه عم
2: تكون تنقيس النتائج؟
0: في محاولة، في محاولة، في محاولة، لا وعن نتائج، وعن نتائج حتى انه احنا نشوف انه اليوم اسرائيل كتلة صماء ووحدة واحدة. انا بفكر انه احنا في حاجة نشوف الطيف ونشوف حتى بتعرف شو هذا السوق اللي احنا عايشين فيه، انه فيه يعني اطياف مختلفة.
1: قبل السابع من اكتوبر هؤلاء الاشخاص عندما كانت لديهم فرصة لتشكيل حكومة بمشاركة العرب، عندما كان هناك مشروع توصية رفضتهم ايضا.
0: مش كلهن، اول شيء مش كلهن، مش كلهن. انا بقول لك انه واحدة من مشاكل اصلا هذا ما يسمى معسكر التغيير، انه فيش عنده مشروع تغيير. اوكي، فيش عنده مشروع فكري ايديولوجي اللي بده يشكل سميه سياسات بديلة للسياسات الحكومة الحالية. هو يفدني بكل مرة من جديد، وكل مرة مجرور وراء طبعا الثقافة السياسية اللي بيصيغها وبرسمها، برسم حدودها وحدود الشرعية تبعتها اليمين. ولكن انا بقول انه مع هيك امام هذا المشهد المأساوي اللي بنحكي عنه، يعني شو الامكانيات وشو البدائل وشو الخيارات الموجوده امامنا؟
1: تفضل.
0: والخيارات اللي موجوده امامنا مش كثيره، لهيك انا بفكر انه التمسك بالمشروع الاخلاقي، ولكن البحث عن مساحات المناوره في ظل هذا المبنى اللي بنحكي عنه.
2: فلما اجيت سالت انت يا ادهم على لماذا نحن وماذا نحن بحاجه الى ماذا، لايش احنا بحاجه؟ حلو، شو اللي تغير بالضبط؟ في انا ادعي انه من 2015 من اول ما تشكلت القائمه
0: مش بس ايش الحاجه، بس ايش بنقدر، بتقوليش بس ايش الحاجه، ايش بنقدر؟
2: انا بدي اروح على ايش بنقدر. حلو، اذا بدي ارجعك لدقيقتين قبل 2015 لما ما كانش في بعد قائمه مشتركه، وكان في عن جد تفاوت، ما صارش في حل الذوبان، كان في شيء اسمه مره لجنه متابعه. اللي احنا بحاجه لإله، اللي احنا بحاجه هو تنظيم من الداخل من جديد. في عندنا مشكله تنظيميه، بتقدر تقولي مين الدجاج ومين البيضه بحاله الاحزاب العربيه ولجنه المتابعه. في احنا بشهر 12 الماضي كان في عندنا، انا اعتقد لمده 3 او 4 اسابيع اخذ حيز انتخابات لجنه المتابعه، اخذت حيز مرعب بين انه منصور عباس بكل جمال زحالقه بينفعش تكونوا مسكرينها لحالكم على بعض، مذكرين ولا لحالي مذكر؟ شهر 12 الماضي
4: مذكرين، بس انا مش عارف
0: كل خلطه ورق. انا بفكر
2: لا مش تخليط ورق، انا لان اللي قاعد بقول عنه شيء بسيط.
0: لازم تنظيم مجتمع لجنة المتابعة،
2: تنظيمك داخل المجتمع عشان تيجي
0: السلطات المحلية تنضرب بطريقة مضبوطة، وخطاب الإعلام يكون منيح.
1: هذا برجعنا للنقطة الأساس عبيد، انه عمليا الاتهامات الموجهة فقط للأحزاب، ايضا يعني دعنا نقول حتى
0: لا الأحزاب بدها نفض.
1: طيب بدها نفض،
0: بدها نفض،
4: الأحزاب
1: بدها نفض. السؤال هون شو مع
2: المنظم؟ هذا السؤال، هل في تنظيم عندنا؟
1: شو عم نعمل
2: احنا من برا؟
1: احنا من برا شو بنعمل؟
2: كلمة احنا، لا معلش، كلمة احنا صارت كتير فضفاضة. مين احنا؟ ال 50-54% اللي بصوتوا، ولا 100% اللي بصوتوا واللي بصوتوش؟ اذا 100% تعال احكي لجنة متابعة، اللي انت حركت وقتي ووقت الناس كلياتها اربع اسابيع بشهر 12 الماضي على انتخابات على الفاضي.
1: عبد احنا اليوم حراك شعبي، حراك شعبي تيصير شغل صغير ممكن نتحرك كل 10 سنين مرة واحدة. احنا ما
2: بس ينقص التنظيم،
1: لا مش بس تنظيم.
2: حالك
1: يا اخي، في اسرائيل اخر حراك طلع لما كان حراك الملكي تشكلت منه قيادات، احنا لليوم مش عارفين نشكل اطار سياسي بديل. اخر اطار تشكل كان بال95 التجمع الوطني، كان بعد اوسلو. يعني كمان بلاش احزاب، احزاب احنا الاحزاب
2: عزين، احزاب من الصوره. بقول لك مشكلتي مع لجنة المتابعة.

0: مع تنظيم داخلي يشمل 100% اللي بيصوتوا واللي بيصوتش.
1: طيب أنا مش عارف شو قضية لجنة المتابعة حاليا. أنا مع التنظيم، مع أنه شوي عند العرب شوي صعب قضية التنظيم هاي. أوكي، ولكن الأحزاب طبعا في إلي ما أخذ كبيري على الأحزاب.
2: تعرف دكتور، أنا هاي المستصعبها، أنه بواقعنا السياسي بعد 7 أكتوبر حتى اليوم لم يكن هناك مؤتمر لتقييم الوضع السياسي والخروج في مشروع وضع معقد. يا عمي
1: دقيقة، أوكي، في عادة العمل السياسي ينظم بواسطة أحزاب أو بواسطة لجان أو حركات اللي هي سياسية حتى لو مش حزبية، وهون في عنا فشل بكل هؤلاء. يعني في انتخابات لجنة 2022 قبل لجنة 25 القسم الأحزاب العربية يعني تصرفوا بشكل فاشل جدا، ومع هذا يعني أنت بتحاسبهم؟ لا، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، في يعني في قضية الباتروناج أو قضية الإليتيزم الموجودة في الأحزاب العربية، وكأنه أعضاء الكنيسة العرب بيفهموا أكثر من أنا بعتقد أنه أنا بتفق بكثير شغلات مع عبد، مش بس لأنك أعطيتني القلم، ولكن بشكل عام شايف، ولكن مش هذا النقاش تبعنا حاليا. النقاش تبعنا حاليا بالمساحة اللي نحن موجودين فيها، ماذا نستطيع أن نفعل وماذا نستطيع أن نحمي في الظروف الموجودة. هون في عنا جراند بلان، في مخطط كبير لإعادة العرب للمشاركة السياسية بأنماط سنوات 50 اللي هي مشاركة شكلية، إخراج العرب من دائرة التأثير. هذا الهدف الأساسي. الآن ماذا حدث مع سامي أبو شحاذي؟ حدث مع سامي أبو شحاذي هو عملية ترويض لأعضاء الكنيسة العرب، تخويف لأعضاء الكنيسة العرب ورسم حدود.
2: تعرف دكتور، أنا مبارح ما مش بس اطلعت على سامي أبو شحاذي، أنا طلعت على كل أعضاء الكنيسة العرب، كانوا يعني في وجوه جدا قلقة ولديها حالة من الخوف، وحتى يعني المحكمة قالت لهم حتى ولو لم تشطب سامي أبو شحاذي هناك حدود. يعني يعني اليوم بنغفير في مرافعة غير
3: أنا تعاطفت امبارح مع أعضاء الكنيسة العرب صراحة.
1: طبعا
2: يقف من يا
1: نحن بنبعث للكنيسة
2: امبارح عمليا لما انتوا بتشوفوا امبارح بنغفير متهم
1: بالارهاب. اسمح لي دقيقة بس، اسمح لي
3: هذا المشهد بتحطي على نفس الصعيد، على نفس الصعيد جوتلي في ملعب الطيبي.
1: اسمح لي
3: كركبي شو هذا
1: محمد؟ أنا بحثت أعضاء الكنيسة بشكل عام من 2013، آسف من 92 ل 2013. نحن منقدم للكنيسة أفضل الشخصيات بالكنيسة على الإطلاق، على الإطلاق. أنت لا تقدر توازي لا سور ميلخ ولا جوتليف مع بروفيسور يوسف جبارين ومع أحمد طيبي ومع كل هاي الشخصيات اللي احنا بنبعثها، ودائما دائما بتشوف أنه معدل أعضاء الكنيسة العرب، ثقافة أعضاء الكنيسة العرب، نقاشهم، خطاب هو
3: لا بكثير.
1: هاي المشكلة مع الأعضاء،
3: لا نقاش عداء هين احنا دائما، لانه كمان مرة في موضوع
2: اختلاف الرأي لا يفسد الود قضية. يعني
3: في موضوع انا
2: دائما لازم يكون في طرف اللي يظل ينتقد
3: الاعلام الاسرائيلي
2: عشان انت يكون في متابعة.
3: ادهم شوف الاعلام الاسرائيلي هيك بجملة بيجيبوا لك في أزمة ثقة بين المجتمع العربي والأعضاء الكنيسة العرب، وأزمة الثقة هي عامة بالمؤسسات وكذا. بس انا بقول دائما احنا أزمة الثقة بالحكومة هي أزمة ثقة بإرادة الحكومة السياسية، لأنها فاهمين من البداية أنها تخطط مخططات وأجندات اللي تهدف إلى يعني محاصرتنا وتضييق الخناق علينا. مع أعضاء الكنيسة العرب أزمة الثقة هي نافعة، هي نابعة من عشم معين باللغة العربية، من أنه إحنا نعول أكثر على أعضاء الكنيسة أنه يقوموا بأداء أفضل.
2: الظروف مش سهلة على،
3: ولكن أيضا بقدرة أعضاء الكنيسة على إحداث تغيير في الواقع.
2: وهذا السؤال، هذا السؤال قد يعني يأخذني إلى سؤال مهم جدا. هل قضية أو يعني محاولة شطب سامي أبو شحاذة وما حصل في المحكمة دكتور محمد قد يؤدي لارتفاع نسبة التصويت بأرقام غير متوقعة؟ يعني قد يدفع الناس إلى التصويت؟
3: أنا يعني بتأمل، طلع شعور الغضب دائما هو وقود محرك لخروج الناس للتصويت، ولكن ايضا بالامكان ان يتحول في مرحله معينه انه الناس تقول لك خلص هي قواعد اللعبه في حدود الشرعيه.
2: اتوقع
3: ممكن، انا بفكر انه انا يعني انا مش صح يعني الواقع هالقد سائل وهالقد زئبقي وهالقد غير واضح معالمه، لانه شو بده يصير بالايام الاخيره والراي العام هو كالامواج المتلاطمه والمتحركه، ممكن يوم يكون فوق ممكن يكون تحت، لانه بعد في شهر امامنا وهذا الشهر ممكن تحدث فيه معجزات. انا بتوقع بالردة الفعل الاولى تكون انه الرغبه بالتحدي وبالتصويت، ولكن هذا امر يعني محدود الضمان.
1: بس جمله واحده للي بقوله دكتور محمد لانه مهم جدا. إذا نحن منصوت أقل من 65% نحن عمليا نخدم اليمين. واجبنا كمواطنين عرب بسبب شطب سامي أبو شحاذي وبسبب أمور أخرى اللي عم بتصير ضد المواطنين العرب، محاولة شطب الآخرين، لازم نطلع كلنا ونصوت. هذا هام جدا، لأنه من لم يصوت ومن لا يصوت عمليا يترك الساحة لبن غفير وأمثال بن غفير.

0: هذا يشمل
1: بناء هذا الملف عبد قد يؤثر على نسبة التصويت بأثر سلبي أم بأثر إيجابي، بمعنى الناس ستخرج إلى التصويت بسبب ما تراه من منع الأذان، من اليوم الدخول إلى الأفراح والشطب والهدم والسياسات التي تمارسها هذه الحكومة بشكل واضح.
2: الناس مش بالضبط الكد ذاكرتها بتقدر تمد الكد بعيد، ولكن في مشكلة وراء الباب موجودة. المشكلة وراء الباب هي لعبة الكراسي اللي بدها تصير بعد سامي أبو شحادي. كل الميزان اللي كان وتقسيم الكراسي داخل الكراسي المشتركة أوكي، بس ولكن تقسيم الحصص الآن ستتغير. يعني بأول 7 مقاعد صار الجبهة راح تأخذ أكثر راح تأخذ أقل، التجمع ممكن يفوت بس بعضو واحد.
0: الجبهة ممكن تحل هاي المشكلة باعتقاد الجبهة بقيادة الجبهة، في ناس اللي مش مستعدين إنهم يستغلوا هاي القضية لمصلحتهم ضد التجمع. ما بعتقد
2: كل شيء من تجربتنا مع المشتركي ومع اذا بنتذكر بالمشتركي الاولى مع التناوب ومشتناوب كانت قصه كثير كبيره. حسب رايي المعضله الجايه واذا بدك تيجي تطلع على نسبه التصويت جدا متعلقه بتصرف المشتركي نفسها بتقسيم الكراسي، لانه انت
1: مجتمعنا اليوم تجاوز يعني كل هذه الأمور، إنه يعلم بأنه هناك خلافات ورغم كل الخلافات يمنح مخاوف اليوم للأحزاب بسبب الوضع السياسي.
3: أنا بأكد على اللي بحكي أدهم بهذا الموضوع، إنه الرغبة اليوم بالتصويت هو أولا إسقاط هذه الحكومة هذه الحكومة وسياسات هذه الحكومة، لأنه هذه الحكومة جلبت الويلات يعني وأحدثت يعني ضررا كبيرا، والناس شاف انه في تحدي وجودي اليوم. هذا السبب الاول. هسه اللي بيحكيه عبد انه في صراع داخلي وفي تباينات وفي حتى نقاشات اللي تحولت في مرحله معينه لمحل شيء معيب
1: اقتضاب لو سمحت
3: لدينا نصف. ولكن
1: هل يمكن
3: في مسؤولية
1: أن تؤثر قرارات المحكمة على التصويت للأحزاب الصهيونية؟
0: باعتقادي نعم، يعني باعتقادي صار في انخفاض كبير بالتصويت للديمقراطيين، باعتقادي كان عندهم 1.5 الآن نص مقعد. والأمر الثاني فعلا يعني قضية الذاكرة، نحن عم نتحدث عن أقل من شهر 27 يوم، يجب على الجميع الخروج والتصويت.
1: نعم.
0: وقضية الترتيب الداخلي في القائمة المشتركة هذا أمر ممكن أن يحل وبسهولة.
2: بجملة أخيرة حتى لا يسمع أنه كل الحكي قاعد بيكون على المشتركي وكأنه انزل صوت للمشتركي، ولكن لما بيطلع عندك الرافي عكوف أشر المسؤول المفروض اليوم رئيس يهدوتها تراو بيقول إحنا ما عندنا ولا أي مشكلة مع أيزنكوت، تصريح على الشكل لحاله ممكن ينزل تصويت برضو للموحدة.
1: خلال على هذه المشاركة كنت معكم أنا أدهم حبيب الله من وراء الميكروفون، أشكركم على حسن الاستماع، إلى اللقاء.

0: الأسعار تحطمت في علماء كل نوع نحف، تنزيلات هائلة على كل الأدوات الكهربائية، والآن الفران بتبلش من 599 شيكل، الغاز ببلش من 250 شيكل، ماكينات القهوة بتبلش من 299 شيكل، والدفايات موجودة بأحسن الأسعار وبكل الأحجام والأشكال. وأيضا لدينا للمطابخ الجديدة أدوات كهربائية فاخرة جدا وبأسعار ممتازة. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
1: كهرباء سعيد ملحم بيت الأدوات الكهربائية، ترقبوا افتتاح الفرع الجديد.
0: معلومة على الماشي، مجرد انك قررت تشتري كل شيء بخص بناء بيتك من باترون لمواد البناء بئر المكسور راح توفر اكثر من 20% في سعر المواد الخام. نعم نعم، معلومة اكيدة، اكثر من 20% توفير، لانه الباترون هو مصدر مواد البناء بالشمال. عبر الويز باترون لمواد البناء بئر المكسور، اهلا وسهلا.
2: يا باترون،
3: اذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد ان بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخذوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
4: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6.

0: نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. ألغت المحكمة العليا بعد ظهر اليوم قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة وعضو الكنيسة عفر كسيف وسمحت لهم بخوض انتخابات الكنيسة 26. ولم تصدر المحكمة قرارا بشأن شطب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة الذي أعلن رسميا سحب ترشحه من القائمة المشتركة. في ملف حوادث العمل أعلنت مصادر طبية بعد ظهر اليوم عن إصابة عامل خمسيني بجروح خطيرة أثناء عمله في مصنع قرب العفولة ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من جروح متعددة في أنحاء جسده. بدورها باشرت الشرطة والجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث. إلى ملف الضفاطر الغربية أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن اعتقال نحو 50 شخصا خلال عمليات قال إنها لمكافحة الإرهاب في الضفاطر الغربية تزامنا مع عطلة عيد العرش اليهودي. وبحسب الجيش اعتقلت القوات 6 أشخاص في نابلس بينهم شخص قال إنه من حركة حماس، كما صادرت أسلحة ومعدات بينها مواد تستخدم في تصنيع المتفجرات وعدة طائرات مسيرة. وأضاف الجيش أن قواته استهدفت شخصا حاول إلقاء عبوة ناسفة باتجاهها دون تقديم تفاصيل إضافية حول هويته أو مصيره. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني بعد ظهر اليوم عن إصابة مواطن وزوجته بالإضافة إلى مواطن آخر جراء اعتداء مجموعة من المستوطنين عليهم بالضرب خلال قطف ثمار الزيتون في بيتا جنوب نابلس وفي دير شرف غربا. وأشارت مصادر فلسطينية لأن قوات الجيش أطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين ومتضامنين أجانب خلال قطفهم ثمار الزيتون في قرى محافظة نابلس. أفادت محافظة القدس بأن عشرات الآلاف من المصلين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها السلطات الإسرائيلية في القدس ومحيط البلدة القديمة وأبواب المسجد. وذكرت المحافظة أن الشرطة الإسرائيلية فرضت قيودا على دخول المصلين ومنعت عشرات الشبان من الوصول إلى المسجد. وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع الأعياد اليهودية التي تشهد عادة تشديدا أمنيا في القدس ومحيط المسجد الأقصى. إلى اليمن، ذكرت مصادر يمنية أن المعارك التي وقعت جنوب غرب اليمن أدت إلى مقتل نحو 80 شخصا خلال الساعات 24 الماضية. وقالت مصادر عسكرية حوثية إن عدد القتلى في صفوف المقاتلين الحوثيين بلغ 55 في معارك محافظة تعز، بينما أعلنت مصادر عسكرية في الحكومة اليمنية عن مقتل 26 عسكريا في صفوف القوات الحكومية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، فيما تكون الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق. في القدس والجليل الأعلى 27 درجة مئوية لهذا النهار، طبرية 28، في الناصرة وحيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا والنقب 28، وأخيرا في إيلات 32 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا، إلى اللقاء.

0: الأسعار تحطمت في علامها كل نوع نحف، تنزيلات هائلة على كل الأدوات الكهربائية، والآن التلفزيونات بتبلش من 299 شيكل، الغسالات بتبلش من 599 شيكل، والناشفات الكبيرة تبدأ من 1300 شيكل بس. وأيضا لدينا للمطابخ الجديدة أدوات كهربائية فاخرة جدا وبأسعار ممتازة. عبر الويز علامها كل نوع نحف بتشرفونا.
1: متعة شاورما الحبش وشاورما العجل، زكاوة اللخمة، نظافة المحل، الاستقبال الرائع، الخدمة اللي من القلب والكرم، هذول كلهم بميزوا شاورما ستيتي. شاورما ستيتي بفرعيه كفر يسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. وأهلا وسهلا بالجميع.
2: كهرباء سعيد ملحم بيت الأدوات الكهربائية، ترقبوا افتتاح الفرع الجديد.
3: البروف كل واحد بيلاقي اللي بيدور عليه. بتحب الأكل البريميوم؟ موجود. بتحب الأكل الصحي؟ برضو موجود. بدكو وجبات أطفال مع ليجو؟ كله عنا. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
4: البروف بفش غلك.

0: متعة شاورما الحبش وشاورما العجل، زكاوة اللقمة، نظافة المحل، الاستقبال الرائع، الخدمة اللي من القلب والكرم، هذول كلهم بيميزوا شاورما ستيتي. شاورما ستيتي بفرعيه كفر ياسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. وأهلا وسهلا بالجميع.
1: فطور غني ومتنوع وبيفتح النفس، وجبات غدا أو عشاء مع تشكيلة واسعة من الوجبات والأطباق، أراجيل فاخري على أنواعها، تحليات ومشروبات رائعة، عبر الويز مطعم وكافيه كارما، مجد كروم، الشارع الرئيسي.
2: كهرباء سعيد ملحم بيت الأدوات الكهربائية، ترقبوا افتتاح الفرع الجديد.
3: اسمع اسمع، عازمك على رغيف شاورما بتوكل أصابعك وراء قد ما هو طيب.
4: عن جد هالقد طيب وين؟
3: في شاورما خازن كفر ياسيف، شاورما مرتبة وكتير كتير طيبة، شاورما عبور وشاورما عجل وشاورما حبش يوميا، والملقى بجنن واللقمة بتفتح النفس.
0: شاورما خازن كفر ياسيف مجمع دي سنتر بجانب بنك أبو عليم، للطلبيات 049-35-237.

0: متعة شاورما الحبش وشاورما العجل، زكاوة اللخمة، نظافة المحل، الاستقبال الرائع، الخدمة اللي من القلب والكرم، هذول كلهم بميزوا شاورما ستيتي. شاورما ستيتي بفرعي كفر ياسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. وأهلا وسهلا بالجميع.
1: كهرباء سعيد ملحم، بيت الأدوات الكهربائية، ترقبوا افتتاح الفرع الجديد.
2: الشتاء على البواب، احمي سطح بيتك مع باترون لمواد البناء. توب جاك مشوريان من نيرلات 20 كيلو بس ب 139 شيكل 99، وبولي جاك طنبور 20 كيلو ب 179 شيكل 99. الاسعار الافضل في البلاد عبر الويز. باترون لمواد البناء بئر المكسور. اهلا وسهلا
3: يا باترون.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. توعد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بدفع الثمن باهظا لمن يقف وراء إرسال الطيار في إشارة إلى حادثة الطائرة الإماراتية فلاي دبي، وأشار نتنياهو إلى أن

0: تراب بدأت تتضح يوما بعد يوم، مؤكدا بأن التيار تلقى دروسا إسلامية متطرفة على حد قوله. بدوره وصف مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش حادثة طائرة فلاي دبي بالعمل الإرهابي الخطير، مشيدا بشجاعة القائد الهندي الذي روى تفاصيل إنقاذه للركاب بعد تعرضه للطعن، في حين تواصل الإمارات التحقيق وسط اتهامات إسرائيلية بالتطرف. أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار عن اجتماع مرتقب للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي بموجب اتفاق مكة في العاصمة الرياض قريبا. وأضاف وزير الخارجية الباكستاني بوجود رغبة لدى 6 دول بالانضمام لاتفاق مكة للتعاون الدفاعي. ميدانيا، ذكرت مصادر يمنية بأن المعارك التي وقع جنوب غرب اليمن أدت إلى مقتل نحو 80 شخصا خلال الساعات 24 الماضية. وقالت مصادر عسكرية حوثية إن عدد القتلى في صفوف المقاتلين الحوثيين بلغ 55 في معارك محافظة تعز. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء شخص من مسيرة إسرائيلية على محيط ملعب فلسطين وسط مدينة غزة. وفي الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بقيام عشرات المستوطنين باقتحام حي الطير في مدينة رام الله مع رفع العلم الإسرائيلي في ميدان العودة. كما اقتحمت قوات الأمن الإسرائيلية بلدة بيرزيت شمالية الضفة الغربية. أعلنت مصادر طبية عن إصابة 5 أشخاص في حادث طرق وقع على شارع رقم 6 باتجاه الشمال قبل مفرق عارة إثر اصطدام بين عدة مركبات وانقلاب إحداها. وأكدت المصادر الطبية إصابة رجل يبلغ من العمر 80 عاما بجروح خطيرة، فيما وصفت حالة 4 مصابين بالطفيفة. وإلى درجات الحرارة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 16 درجة، الجليل الأعلى 16، طبرية 21، الناصرة 18، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 20 درجة، النقب 17، أما في إيلات 23 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر التطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: متعة شاورما الحبش وشاورما العجل، زكاوة اللخمة، نظافة المحل، الاستقبال الرائع، الخدمة اللي من القلب والكرم، هذول كلهم بيميزوا شاورما ستيتي. شاورما ستيتي بفرعيه كفر ياسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. وأهلا وسهلا بالجميع.
1: اسمع اسمع، عزمك على رغيف شاورما بتوكل أصابعك وراء قد ما هو طيب.
2: عن جد هلقى الطيب وين؟
1: في شاورما خازن كفر ياسيف، شاورما مرتبة وكتير كتير طيبة، شاورما عبور وشاورما عجل وشاورما حبش يوميا، والملقى بجنن واللقمة بتفتح النفس.
0: شاورما خازن كفر ياسيف مجمع دي سنتر بجانب بنك أبو عليم، للطلبيات 049-35-237. الأسعار تحطمت في علماء كل نوع نحف، تنزيلات هائلة على كل الأدوات الكهربائية، والآن الفران بتبلش من 599 شيكل، الغاز ببلش من 250 شيكل، ماكينات القهوة بتبلش من 299 شيكل، والدفايات موجودة بأحسن الأسعار وبكل الأحجام والأشكال. وأيضا لدينا للمطابخ الجديدة أدوات كهربائية فاخرة جدا وبأسعار ممتازة. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
1: كهرباء سعيد ملحم، بيت الأدوات الكهربائية، ترقبوا افتتاح الفرع الجديد.
3: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
4: الشمس دائما.
5: دخلك قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
6: والله علم علمك.
5: طيب قديش احنا البشر بنسالك اواعي بالسنه؟
6: شو بعرفني، علم علمك.
5: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
6: سؤال حلو، والله علم علمك.
5: هي هي كل شيء علم علمك، علم علمك، فيش عندك جواب لشيء؟
6: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل أحد من 7 للـ8 معي ابتهال حسن.
5: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
6: علم علمك.

0: متعة شاورما الحبش وشاورما العجل، زكاوة اللقمة، نظافة المحل، الاستقبال الرائع، الخدمة اللي من القلب والكرم، هذول كلهم بيميزوا شاورما ستيتي. شاورما ستيتي بفرعيه كفر ياسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. وأهلا وسهلا بالجميع.
1: كهرباء سعيد ملحم بيت الأدوات الكهربائية، ترقبوا افتتاح الفرع الجديد.

0: وانت بلاش
1: انا واجي وانت بطاطا
0: ده منروق
2: كهرباء سعيد ملحم بيت الأدوات الكهربائية ترقبوا افتتاح الفرع الجديد
3: متعة شاورما الحبش وشاورما العجل زكاوة اللخمة نظافة المحل الاستقبال الرائع الخدمة اللي من القلب والكرم هذول كلهم بميزوا شاورما ستيتي شاورما ستيتي بفرعيه كفر يسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد وأهلا وسهلا بالجميع هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث

نشرة أخبار الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. توعد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بدفع الثمن باهظا لمن يقف وراء إرسال الطيار في إشارة إلى حادثة الطائرة الإماراتية فلاي دبي. كما أشار نتنياهو إلى أن الصورة بدأت تتضح يوما بعد يوم، مؤكدا بأن الطيار تلقى دروسا إسلامية متطرفة على حد قوله. بدوره وصف مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش حادثة طائرة فلاي دبي بالعمل الإرهابي الخطير، مشيدا بشجاعة القائد الهندي الذي روى تفاصيل إنقاذه للركاب بعد تعرضه للطعن، في حين تواصل الإمارات التحقيق وسط اتهامات إسرائيلية بالتطرف. أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار عن اجتماع مرتقب للجنة الدفاع السياسي والاستراتيجي بموجب اتفاق مكة في العاصمة الرياض. وأضاف وزير الخارجية الباكستاني بوجود رغبة لدى 6 دول بالانضمام

0: اتفاق مكة للتعاون الدفاعي. وإلى التطورات الميدانية في اليمن، ذكرت مصادر يمنية بأن المعارك التي وقعت جنوب غرب اليمن أدت إلى مقتل نحو 80 شخصا خلال الساعات 24 الماضية. وقالت مصادر عسكرية حوثية إن عدد القتلى في صفوف المقاتلين الحوثيين بلغ نحو 55 في معارك محافظة تعز. دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف إسلام إلى حشد الإمكانات لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة بناء الدولة بقرار وجيش واحد، مؤكدا أن انتظار تسوية إقليمية كبرى ليس خيارا لبلاده على حد تعبيره. إلى التطورات في غزة، أعلنت مصادر طبية في القطاع عن ارتقاء شخص من مسيرة إسرائيلية على محيط ملعب فلسطين وسط مدينة غزة. وفي الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بقيام عشرات المستوطنين باقتحام حي الطير في مدينة رام الله مع رفع العلم الإسرائيلي في ميدان العودة، كما اقتحمت قوات الأمن الإسرائيلية بلدة بيرزيت شمال الضفة الغربية. هذا أعلنت مصادر طبية عن إصابة 5 أشخاص في حادث طرق وقع على شارع رقم 6 باتجاه الشمال قبل مفرق عارة إثر اصطدام بين عدة مركبات وانقلاب إحداها. وأكدت المصادر الطبية إصابة رجل يبلغ من العمر 80 عاما بجروح خطيرة، فيما وصفت حالة 4 مصابين بالطفيفة. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 16، الجليل الأعلى 16، طبرية 21، الناصرة 19، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 20، في النقب 17، أما في إيلات 23 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر التطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: بدي 50 10 لحواش العين بعشرة لحواش.
1: متعة شاورما الحبش وشاورما العجل، زكاوة اللخمة، نظافة المحل، الاستقبال الرائع، الخدمة اللي من القلب والكرم، هذول كلهم بميزوا شاورما ستيتي. شاورما ستيتي بفرعيه كفر ياسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. وأهلا وسهلا بالجميع.
2: كهرباء سعيد ملحم بيت الأدوات الكهربائية، ترقبوا افتتاح الفرع الجديد.

بفترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبنقطعوا أنفاسك بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل لا

0: زكاوة اللقمة، نظافة المحل، الاستقبال الرائع، الخدمة اللي من القلب والكرم، هذول كلهم بميزوا شاورما ستيتي. شاورما ستيتي بفرعي كفر ياسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. وأهلا وسهلا بالجميع.
1: كهرباء سعيد ملحم بيت الأدوات الكهربائية، ترقبوا افتتاح الفرع الجديد.
2: من الصبح مع الفطور الزاكي ولحتى ساعة المساء مع أطيب وألذ الوجبات، مطعم وكافي كارما مجد كروم، المكان اللي بيجمعكم على الطعم الزاكي والأجواء المميزة. عبر الويز، مطعم وكافي كارما مجد كروم، الشارع الرئيسي.
3: الشمس دائماً.

0: متعة شاورما الحبش وشاورما العجل، زكاوة اللخمة، نظافة المحل، الاستقبال الرائع، الخدمة اللي من القلب والكرم، هذول كلهم بميزوا شاورما ستيتي. شاورما ستيتي بفرعيه كفر ياسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. وأهلا وسهلا بالجميع. معلومة على الماشي، مجرد انك قررت تشتري كل شيء بخص بناء بيتك من باترون لمواد البناء بئر المكسور راح توفر اكثر من 20% في سعر المواد الخام. نعم نعم، معلومة اكيدة، اكثر من 20% توفير، لانه الباترون هو مصدر مواد البناء بالشمال. عبر الويز باترون لمواد البناء بئر المكسور. اهلا وسهلا يا
1: اسمع اسمع، عازمك على رغيف شاورما بتوكل أصابعك وراء قد ما هو طيب.
2: عن جد هالقد طيب؟ وين؟
1: في شاورما خازن كفر ياسيف، شاورما مرتبة وكتير كتير طيبة، شاورما عبور وشاورما عجل وشاورما حبش يوميا، والملقى بجنن واللقمة بتفتح النفس.
0: شاورما خازن كفر ياسيف، مجمع دي سنتر بجانب بنك أبو عليم. للطلبيات 049-35-237.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. توعد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بدفع الثمن باهظا لمن يقف وراء إرسال الطيار في إشارة إلى حادثة الطائرة الإماراتية فلاي دبي. وأشار نتنياهو إلى أن الصورة بدأت تتضح يوما بعد يوم، مؤكدا بأن الطيار تلقى دروسا إسلامية متطرفة على حد قوله. وصف مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش حادثة طائرة فلاي دبي بالعمل الإرهابي الخطير، مشيدا بشجاعة القائد الهندي الذي روى تفاصيل إنقاذه للركاب بعد تعرضه للطعن، في حين تواصل الإمارات التحقيق وسط اتهامات إسرائيلية بالتطرف. أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار عن اجتماع مرتقب للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي بموجب اتفاق مكة في العاصمة الرياض قريبا. وأضاف وزير الخارجية الباكستاني بوجود رغبة لدى 6 دول بالانضمام لاتفاق مكة للتعاون الدفاعي. إلى التطورات في اليمن، ذكرت مصادر يمنية بأن المعارك التي وقعت جنوب غرب اليمن أدت إلى مقتل نحو 80 شخصا خلال الساعات 24 الماضية. وقالت مصادر عسكرية حوثية إن عدد القتلى في صفوف المقاتلين الحوثيين بلغ 55 في معارك محافظة تعز. دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف إسلام إلى حشد الإمكانات لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة بناء الدولة بقرار وجيش واحد.

0: مؤكدا أن انتظار تسوية إقليمية كبرى ليس خيارا لبلاده على حد تعبيره. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء شخص من مسيرة إسرائيلية على محيط ملعب فلسطين وسط مدينة غزة. وفي الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بقيام عشرات المستوطنين باقتحام حي الطير في مدينة رام الله مع رفع العلم الإسرائيلي في مدينة العودة، كما اقتحمت قوات الأمن الإسرائيلية بلدة بيرزيت شمالية الضفة الغربية. أعلنت مصادر طبية عن إصابة 5 أشخاص في حادث طرق وقع على شارع رقم 6 باتجاه الشمال قبل مفرق عارة إثر اصطدام بين عدة مركبات وانقلاب إحداها. وأكدت المصادر الطبية إصابة رجل يبلغ من العمر 80 عاما بجروح خطيرة، فيما وصفت حالة 4 مصابين بالطفيفة. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: في القدس 16، الجليل الأعلى 16، طبرية 21، الناصرة 19، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 20 درجة، في النقب 17، أما في إيلات 23 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر التطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار
1: إذاعة الشمس. أنا أدهم حبيب الله وإليكم نشرة الأخبار.
2: توعد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بدفع الثمن باهظا لمن يقف وراء إرسال الطيار في إشارة إلى حادثة الطائرة الإماراتية فلاي دبي. وأشار نتنياهو إلى أن الصورة بدأت تتضح يوما بعد يوم، مؤكدا بأن الطيار تلقى دروسا إسلامية متطرفة على حد قوله. وصف مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش حادثة طائرة فلاي دبي بالعمل الإرهابي الخطير، مشيدا بشجاعة القائد الهندي الذي روى تفاصيل إنقاذه للركاب بعد تعرضه للطعن، في حين تواصل الإمارات التحقيق وسط اتهامات إسرائيلية بالتطرف. أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار عن اجتماع مرتقب للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي بموجب اتفاق مكة في العاصمة الرياض قريبا. وأضاف وزير الخارجية الباكستاني بوجود رغبة لدى 6 دول بالانضمام لاتفاق مكة للتعاون الدفاعي. إلى التطورات في اليمن، ذكرت مصادر يمنية بأن المعارك التي وقعت جنوب غرب اليمن أدت إلى مقتل نحو 80 شخصا خلال الساعات 24 الماضية. وقالت مصادر عسكرية حوثية إن عدد القتلى في صفوف المقاتلين الحوثيين بلغ 55 في معارك محافظة تعز. دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف إسلام إلى حشد الإمكانات لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة بناء الدولة بقرار وجيش واحد، مؤكدا أن انتظار تسوية إقليمية كبرى ليس خيارا لبلاده على حد تعبيره. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء شخص من مسيرة إسرائيلية على محيط ملعب فلسطين وسط مدينة غزة. وفي الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بقيام عشرات المستوطنين باقتحام حي الطير في مدينة رام الله مع رفع العلم الإسرائيلي في مدينة العودة، كما اقتحمت قوات الأمن الإسرائيلية بلدة بيرزيت شمالية الضفة الغربية.

0: أعلنت مصادر طبية عن إصابة 5 أشخاص في حادث طرق وقع على شارع رقم 6 باتجاه الشمال قبل مفرق عارة إثر اصطدام بين عدة مركبات وانقلاب إحداها. وأكدت المصادر الطبية إصابة رجل يبلغ من العمر 80 عاما بجروح خطيرة، فيما وصفت حالة 4 مصابين بالطفيفة. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: في القدس 16، الجليل الأعلى 16، طبرية 21، الناصرة 19، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 20 درجة، في النقب 17، أما في إيلات 23 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر التطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نروح مكان بنسيب سنين وذكريات تقدر تقول كان فيها روحنا. فاكرة ما روحنا أبعد أماكن

تخرج تلاقي الدنيا ليل رغم الزحام الصمت تام وانا لسه سارح في النهاية ولسه عندي 100 سؤال

المدرسة أول فراق أول وداع أول مرة قلبي تزق.

واحد تاني بقيت أقول كتير زمان وبقيت أخاف من كل جاي عايش صحيح لكن بشك إني حي

افتكرت اول يوم في المدرسة، اول فراق، اول وداع، اول مرة قلبي تزق. وفي الختام كل اللي غابوا عني غابوا من غير

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الثامنة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. قالت القائمة المشتركة إن قرار المحكمة العليا بإلغاء شطبها والقائمة الموحدة والسماح للنائب عوفر كسيف بخوض الانتخابات أسقط محاولة سياسية لإقصاء الصوت العربي وحرمان جماهيرنا من حقها في التمثيل السياسي. وأشارت القائمة لأن ما جرى في قضية رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي يبعث برسالة خطيرة لا يمكن تجاوزها لمجمل العمل السياسي العربي في الداخل. توعد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بدفع الثمن باهظا لمن يقف وراء إرسال الطيار في إشارة إلى حادثة الطائرة الإماراتية فلاي دبي. وأشار نتنياهو إلى أن الصورة بدأت تتضح يوما بعد يوم، مؤكدا بأن الطيار تلقى دروسا إسلامية متطرفة على حد قوله. وصف مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش حادثة طائرة فلاي دبي بالعمل الإرهابي الخطير، مشيدا بشجاعة القائد الهندي الذي روى تفاصيل إنقاذه للركاب بعد تعرضه للطعن، في حين تواصل الإمارات التحقيق وسط اتهامات إسرائيلية بالتطرف. أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار عن اجتماع مرتقب للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي بموجب اتفاق مكة في العاصمة الرياض قريبا. وأضاف وزير الخارجية الباكستاني بوجود رغبة لدى 6 دول بالانضمام لاتفاق مكة للتعاون الدفاعي. إلى التطورات في اليمن، ذكرت مصادر يمنية بأن المعارك التي وقعت جنوب غرب اليمن أدت إلى مقتل نحو 80 شخصا خلال الساعات 24 الماضية. وقالت مصادر عسكرية حوثية إن عدد القتلى في صفوف المقاتلين الحوثيين بلغ 55 في معارك محافظة تعز. دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف إسلام إلى حشد الإمكانات لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة بناء الدولة بقرار وجيش واحد، مؤكدا أن انتظار تسوية إقليمية كبرى ليس خيارا لبلاده على حد تعبيره. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء شخص من مسيرة إسرائيلية على محيط ملعب فلسطين وسط مدينة غزة. وفي الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بقيام عشرات المستوطنين باقتحام حي الطير في مدينة رام الله مع رفع العلم الإسرائيلي في مدينة العودة، كما اقتحمت قوات الأمن الإسرائيلية بلدة بيرزيت شمالية الضفة الغربية. أعلنت مصادر طبية عن إصابة 5 أشخاص في حادث طرق وقع على شارع رقم 6 باتجاه الشمال قبل مفرق عارة إثر اصطدام بين عدة مركبات وانقلاب إحداها. وأكدت المصادر الطبية إصابة رجل يبلغ من العمر 80 عاما بجروح خطيرة، فيما وصفت حالة 4 مصابين بالطفيف.

0: وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: في القدس 16، الجليل الأعلى 16، طبرية 21، الناصرة 19، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 20 درجة، في النقب 17، أما في إيلات 23 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر التطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.